أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظن أن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدًا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز

خافض يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيب

خير يا ظهير طين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا

رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدل عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يحسن إلا أهدنا أحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا أصرف عنا.

وستر عوراتنا وامن رواتنا واكفنا كل هون دون الجنة وارزقنا واحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاسل نظام الاحمد وبشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا وللمسلمين كل هم فرجا كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذي القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما ابتلي المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هبنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاطم في علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاطم في علمك في الدين.

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهات إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال صدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك استغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا شبه تكبر ولا عتن ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون المصون يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا لدنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله طران وكل الأولياء والصالحين أخص بالإمام القطب حق وجيه الدين تاج العارفين يا الله. رقائف ذو التمكين مرقى وقدم الشريعة واليقين وذكر العيد روس القطب أجدى عن قلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيم أبي اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا تاج العابدين يا الله. وناظمها أبا بكر إماما حباه الله جاه مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسبول علينا ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فمن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله. يا موجد الخلق طرا
أسألك أسبان سترة على القبائح والأخطال يا الله، يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، مرادي رضاك الدام الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني، يا مالك الملك يا وان يا الله. أشكو إليك وأبكي من شمط ظلمي وإفكي وشهوة القيل والقال يا الله، وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة، بها البلايا مقيمة وحشوى فات واشغال يا الله. يا وح نفس غوية السوية ضحت.

هذه استعنتك ربي في قلبي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل واجمال. يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لي ثوابك وغيد رحمتك هطال يا الله. وقد أتاك بعذري أو بانكساري وفقري كعسري بمحض جودك والإفضال يا الله. وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال والتعالي أعلوت عن ضرب الأمثال يا الله. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله. وصلي بكل حالة على مزيل الضلالة وزال محمد الهادي الدال يا الله. والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال يا

بدرك إلهي دراك والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك.

الكريم الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين. سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا الله رب اسقنا غيث عام.

ضمنا ببك الغلاق رهين يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكفي اذى المؤذيين يا الله واختم باحسن ختام اذا دان الانصرام حين الحمام وزاد رشح الجبين يا الله ثم الصلاه والسلام على شفيع الانام والال نعم الكرام ربي والتابعين يا الله ربي إني يا ذو الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجا وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجاء فهو قوضي وقوض كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة هاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري.

واجغذني قبل أن يفنى الصبار يا الله من سؤال واختيار يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا

بعكوف ولحسن الظن لازم فواخلي وحليفي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد جبني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي من لظاها والشواظ في سر

علم ربي واختياري يا الله. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات، الله العظيم عدد جميع الخاطرات، في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات، لنا والأحباب وأهل الدين ماضيهم وآت لما علمنا وجهلنا، ولي حرام أو ندم وباح ومكروه وواجبات، ولكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن، يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات، واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات، سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات، وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات، وأعطنا أحسن اليقين مع كمال دائم، وأصلح ما فسد، وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعم سابقات، وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات بالقبول لأعمالنا والدعوات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في الأولات.

كاتبات وارحم وفق أمة أحمد وهدي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب عدد النعمات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف. يسر علينا كل عسير فتيسير

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بك نبيك الذي لا يرام، ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. ذات كلمات: اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله في كل لحظة.

كيدك ورد كيد الكائد وكل طاغ المالد وحاسد معاند بحق سر طاصم. يا الله يا عمدتي يا عدتي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بقوضي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند بحق سر طاصم. يا الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا.

والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

0: والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومن هذا كلماته.
1: أفتكر وسيعة ما تقول فيها جانب سنك من يعني الصحة من الأمر جميعا إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها

صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور،

وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

0: توبة تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة

0: بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

وسيمامه ورحمه. وهذا كتاب مصدق لسان عربي لذا الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ووصينا الإنسان بوالديه أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسنوا ما عملوا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسنوا ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال ولدي أوفي لكم ما تعدانين أن أخرج وادخلت قرون من قبل أمه يستغيثن الله وإليك آمنا وتضيع حقهم فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في مؤمنين قد خرجوا من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات ما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر بين يديهم الخلفية ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجيتنا لتافكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر بكل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي للحق وإلى طريق مستقيم. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل.

صلاح المسلمين، اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه، صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن، وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين كلهم وصنهم ودولهم ورعاهم ولهم رمدهم. وفقنا يوم ندعب وترضى والطبنا بهم فيما يجري به القضاء، واسرف ادفع بعيد وازل عنا وعنهم برضا غنى والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين عنا وزارنا.

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام فحينا بنفسك السلام كنا برحمتك دارك دار السلام تبارك تبارك تعالي جل جلاله كرم. اللهم لا مانع المعطي دار المعطي دار الممنع دار الراد دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار المقضي دار
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي

لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله.

إن الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، رحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فعلى من

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قدير الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهد
سيدك، وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليا وأبوء بذنبي.

توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم

على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرش مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، إلا الله عدد ما خلق

0: الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: أعلم ما تقولون كما يتم بين تقولون بل بخير لطف وعافية.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. ومن كتاب كشف الأمة عن جميع الأمة قال رضي الله عنه وعنكم فرع، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد حاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من انصرف غريمه وهو عنه راض صلت عليه دواب الأرض ونون الماء، ومن انصرف غريمه وهو ساخط عليه كتب له في كل يوم وليلة وجمعة وشهر ظلم. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد، حتى قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره الصحابة وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت أوفيت، أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، أي بغير تعب وكثرة تردد لغريمه.
1: الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان خير إنسان من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل حين وآن وعلى آله وصحبه الأعيان وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان وعلى الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفرع حرمة الشفاعة في حد من حدود الله إذا وصل السلطان، فلا يجوز الشفاعة في الحد من الحدود المذكورة في كتاب الله تعالى إذا قد وصل الخبر إلى عند السلطان. ومن يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد حاد الله في أمره، وفي رواية ضاد الله في أمره. يقول ومن خاصم في باطل وهو يعلم ولكن ركبه الهوى وأخذ يخاصم ويدري أنه على غير حق وأنه على باطل، لم يزل في سخط الله حتى ينزع يغضب الله عليه إلى أن ينجع عن هذه المخاصمة بغير حق. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، يريد يشين المؤمن فنسب إليه شيء من العيوب ومن الذنوب ليست فيه، قال حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. ردغة الخبال في النار، عصارة أهل النار، القيح والصديد الذي يخرج من فروج الزنا والزانيات والعياذ بالله تعالى، يتجمع في النار ويحبس فيه هؤلاء ويسقى منه من يسقى والعياذ بالله تبارك وتعالى. حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج، وكيف يأتي بالمخرج؟ قال ما ليس فيه، فكيف يخرج؟ معناه الذي يتقول على المؤمنين ما ليس فيهم وينسب إليهم العيوب متعمدا أنه لا يموت على الملة، هذا معناه. كيف يذكر؟ كيف يبقى مخلد في النار لا يموت على غير الملة والعياذ بالله تعالى؟ يعني كيف يأتي بالمخرج مما قال؟ فهذا من أخطر الأمور ما لم يتدارك صاحبه ربنا تعالى بتوبة وإنابة ومسامحة من الذين تكلم عليهم، وإلا فمن كان ذلك ديدنه فلا تظن أنه يموت على الشهادتين ولا على الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول فالسب فيهم ينسان تحقيق ينزع الإيمان. وهكذا أورد الإمام السيوطي أيضا حديث من كان دابه سب البيت لم يمت إلا كافرا والعياذ بالله تعالى. معنى كلامه يقول نظمه الحب بكر بن شهاب وروى القوم أن من كان سب الفاطميين دابه اعتياده لم يمت والعياذ بالله حتى نرى عن مرة الرسول ارتداده، أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء في الدارين. وهكذا وكان بعض الذين ابتلوا أيام الشيوعية بالسب والعياذ بالله. ويذكرون في عند وفاته كان حاضر بعضهم عنده فقالوا لا إله إلا الله فانهرهم، قال اسكتوا هاتوا السجارة ولا رضي يقولها. ونعوذ بالله من غضب الله. هنا يسأل الله الأدب معه. يقول ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال لا إله إلا الله. فمن هنا علم أنه إذا قد وصل خبر الحد إلى عند الوالي ولي الأمر لا يجوز أحد أن يتشفع فيه، فلا خلاف بين الفقهاء في تحريم الشفاعة في حد من حدود الله بعد بلوغه إلى الحاكم. لما قال صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة لما كلمه في شأن المخزومية التي سرقت قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق في مضعيف وقام عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. قد عاذها الله من ذلك، فضرب المثل أنه أحب الخلق إليه وعزهم عليه فاطمة، ومع ذلك أنه لو بقعت في هذا المصيبة لما ترك قطع اليد، حاشاها عليها رضوان الله، وما أعظم قدرها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ضرب بها المثل ليقطع الأطماع في مخالفة إقامة حدود الله تعالى. الحديث في الصحيحين، وقال من حالت شفاعته دون، والحديث هذا الذي أورده عند أبي داود يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود فقد ضاد الله، لأن الحد إذا بلغ الحاكم وثبت عنده وجب إقامته، فالسعي لترك واجب منكر، أمر بالمنكر. وهكذا ويقول بعض الحنفية أنه إذا لم يتم الثبوت بعد يجوز التشفع، ولكن إذا ثبت فيحرم. وقال المالكية بالعكس، قالوا لا تجوز الشفاعة إذا بلغ الحد الشرط والحرس، لأن الشرط والحرس بمنزلة الحاكم، حتى قبل ما تبلغ الحاكم ما دام قد وصلت إلى عند الشرطة وعند الهدخ لا تدخل، خلاص كل دخل إثبت الحد ويقام عليه الحد. وقال غيرهم إذا قد بلغت الحاكم الذي يعني تنفيذ الأمر والقاضي فلا يجوز التدخل، وما قبل ذلك نعم فيجوز قبل بلوغ إلى الحاكم فيجوز تجوز الشفاعة. لما جاء أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه مر عليه بسارق فتشفع له، قال وتشفع لسارق؟ قال نعم ما لم يؤت به إلى الإمام، فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفى الله عنه إن عفى عنه. يعني إذا قد وصل عند الحاكم وبعدين الحاكم تساهل بالأمر وقضية فلا عفى الله عنه إن عفى عنه، ما يجوز له يعفو عنه عن إقامة الحد. وهكذا ومع ذلك أيضا قال المالكية إذا كان المشفوع فيه من الأشرار الذين مردوا على ارتكاب المعاصي فلا يجوز الشفاعة فيه. وصلت عند شرطة ولا ما وصلت عنده؟ خلاص ما، لأنه عنصر بار مذي في المجتمع يجب أن يتخلص منه، أن يجب أن يردع، يجب أن يردع. فهكذا توسع المالكية في حرمة الشفاعة في حدود الله تبارك وتعالى. يقول وكان طبعا يقول من انصرف غريمه وهو راض عنه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء، أي حوت الماء، النون والحوت كما سمى الله سيدنا يونس ذا النون، أي صاحبه ذا النون التقامه الحوت، وذا النون ذهب مغاضبا، صلت عليه دواب الأرض ونون الماء. ومن انصرف غريمه وهو ساخط عليه كتب له في كل يوم وليلة وجمعة وشهر ظلم، يتجدد كتاب الظلم عليه في كل يوم وليلة وفي كل جمعة في كل أسبوع في كل شهر. إذا كان غرماء الذين تعاملوا معه ينصرفون عنه وهم ساخطون لسوء معاملته ولمغالطته ولتربصه بهم، فهذا سيء خلق يكتب ظالم عند الله تعالى، ويتجدد الظلم عليه في كل يوم وليلة وفي كل أسبوع وفي كل شهر يتجدد كتابته في الظالمين والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه يسيء المعاملة مع من يعامله. فيرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن نحسن الخلق ونحسن المعاملة مع من يعاملنا، سواء في دين أو في مانة وديعة أو في شركة أو غير ذلك من أنواع المعاملات، فلا ينصرف غريمنا عنا إلا وهو راضٍ، فيكون ذلك سبب أن تصلي علينا دواب الأرض وحيتان البحر، تصلي علينا إذا كنا في هذا المستوى من المعاملة مع من حولنا، ما لنا خصم مسلم ولا لنا من ينصرف عنا وهو ساخط. وذلك معلوم أنه في في في في عموم الأمر، وفي من لم يكون له اسمه الدعاء بغير حق ولا طبع جاف فقد يحصل مثل ذلك، فلا عبرة به، ولكن العبرة بعموم الأمر وما هو في مستوى أوساط الناس أو الوسط أو وسط من الناس أن يكون بهذه المثابة وبهذه الصورة. ويقول أبو سعيد الخدري: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد الأعرابي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته حتى قال لي: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره الصحابة وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنتم مع صاحب الحق كنتم؟ إن لي، وقال جافي روي قال: إن لصاحب الحق مقالا، دعوه اللي تقول له حق. وفي الحقيقة عنده تجري وعنده جفاف في طبعه، وما كان ينبغي أن يكون بهذه الصورة. ورسول الله لن يؤخره حقه إذا طلبه. ثم بعث صلى الله عليه وسلم إلى خولة بنت قيس، قال: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. قالت: نعم بأبي أنت أمي يا رسول الله. أقرضته فقضى الأعرابي وأطعم زاده من عنده، فرح من يقول: أوفيت أوفيت أوفى الله لك. يقول للأعرابي: قال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حق غير متعتع، أي بغير تعب وكثرة تردد لغريمة. إذا كان أي مجتمع، أي قبيلة، أي جماعة، أي أهل حارة، أي أهل قرية، الضعيف فيهم ما يتمكن من الوصول إلى حقه بيسر وسهولة، فلا قدسية لهم ولا كرامة ولا شرف لهم عند الله تعالى، حتى يكون ضعفاؤهم يستطيعون التوصل إلى حقوقهم بيسر وبسهولة من دون. أما إذا كانوا ما يلقون بال للضعفاء ومن لا ناصر له في الظاهر، ولا يكاد الضعيف يصل إلى حقه إلا بعد تعب وبعد حرج وبعد ما يكلم ذا ويكلم ذا ويتعب، فلا قدسية لهؤلاء القوم ولا لهذه الطائفة ولا لهذه الجماعة ولا لهذه البلدة، حتى يكون وضعهم وحالهم أن الضعيف فيهم ومن لا يوبه له يتيسر له الوصول إلى حقه بأدنى حركة وبأدنى طلب. فهكذا يجب أن تكون الأمة وخيار الأمة المقدسين على هذا الحال. وأما من يهاب ذوي النفوذ وذوي الكلمة وذوي المكان ولا يبالي بالآخرين، لا بقضاء ما لهم من دين ولا بإكرامهم في مجلس ولا بإعطائهم حقوقهم، فليس بمقدس، ليس بمطهر، ليس من أهل الشرف عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله الاهتداء بحبيبه والاهتداء بهديه والسير على دربه والشرب من شربه، ودفع به عنا الآفات والأسوأ، ورفعنا به إلى أعلى مراتب القرب منه والفهم عنه والصدق معه والإخلاص لوجهه الكريم في خير لطف عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا سيد القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا أسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يهدي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية بفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. ممتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر ننكس بالخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وبكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله
5: الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك

0: اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: قاموا تعبنا وكرم صاحبون لنا والمسلمين أجمعين، دفعتوا عنا وعنها الليلة الله أجمعين لهم رجل الله وسكون تم نعمة علينا في كل شيء، رفعنا المكان في خلوة وعافية.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احتضت بضرب الله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله. باب محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. سور سور سور. ايه الله لا اله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، من جميع الشرور تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فرد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه، ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلماته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، يفتتح وبه يختتم. الله والله والله، ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله، لا إله إلا هو. الله والله والله، أعز وجل وأكبر وما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، يفتتح وبه يختتم. الله والله والله، ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله، لا إله إلا هو. الله والله والله، أعز وجل وأكبر وما أخاف وأحذر. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم احترز منهم، وبك اللهم ادرأ في نحورهم، وبك اللهم اعوذ من شرورهم، واستكفيك اياهم واقدم

بين يدي وأيديهم وأيدي من حاطته عنايتي وشملته وحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وإيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم بما أحطنا به. اللهم أني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوب مكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أكفال واثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، شفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، بكل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، بكل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافة يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وحائن وساحري وشر كل المذين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر جميل. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم. يا الله
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل طف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل طف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل طف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على أصحابه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

نكه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

الحساب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق

الوفي الكريم وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم.

ونحمده على نعمائه فينا، توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين، وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا، بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين، وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء.

خطبة حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقان وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا تنسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى.

0: ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا، وستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شافعنا، والحمد لله رب العالمين.
1: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
2: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
3: قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضا، وإن تفطمه ينفتني. قال توقع نفسك لا تأمن غوائلها، فالنفس أخبث من 70 شيطانا. النفس قال في الحديث قال أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. هذه شوفها أعدى من الشيطان، لأنها ما تفارقك. أما الشيطان إذا ذكرت الله وانت صادق يتنحى عنك. وأما النفس هذه فين ما تفارقها إلا بالمجاهدة. شوفها، ولهذا في بعض الأحاديث قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الذي اندروا ضربوا الكفار بالسيوف، منهم من جرح ومنهم من قتل، وشافوا شدة. قالهم النبي رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا يا رسول الله كيف هذا؟ كنا نعني نقابل بالسيوف وقتل وجراحات وشدة، وتقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، أن تجاهد نفسك. إيش معنى مجاهدة نفسك؟ يعني أن تحملها على فعل الواجبات، والمجاهدات لها شأن كبير. لكن نحن العامة مجاهدتنا إن نجاهد نفوسنا على أن نفعل الواجبات ونترك المحرمات. بده خير كبير مننا هذا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني جاهدوا شيطانهم، جاهدوا هواهم، وجاهدوا نفوسهم، وجاهدوا دنياهم. هذه 4 أعداء للإنسان: النفس والشيطان والهوى والدنيا. ولهذا قال سيدنا الحداد: تملكهم حب الحبوب وشهوة النفوس، فقل يا رب عافي من الفتن. كثير من الناس لو قلت له قال ما أقدر في نفسي. كيف ما تقدر في نفسك؟ لا إله إلا الله، أنت عاقل؟ أنت آدمي؟ وإذا ما قدرت في نفسك عادك ما تقدر في من؟ عاد حد أذل منه هذا، عاد حد أخص منه اللي يقول ما قدرت في نفسي. لا لك ولا عليك. الناس بوقت تجاهد قال لا ما أقدر، ما أقدر حتى في نفسي. فإذا ما قدرت في نفسك عاد ما تقدر في زوجتك، عاد ما تقدر في أولادك، عاد ما تقدر تعمل شيء. فالإنسان يحذر نفسه. قال الله قد أفلح من زكاها. إيش معنى زكاها؟ يعني طهر نفسه من خبائث الذنوب، من الحسد، من الكبر، من البغضة، من الشحناء، من المعاصي، من يعني من عدم فعلها للواجبات. قد أفلح، إيش معنى أفلح؟ يعني فاز بخيرات الدنيا والآخرة. الفلاح هذا، فتسمعون المنادي يقول حي على الفلاح. الشارع يرضى بالناس لما يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، خاف يعني ما تنهض نفوسهم. قالهم شو فيها فلاح؟ فيها فوز بالأرباح. تعالوا بغيتوا تفلحون في الدنيا والآخرة تعالوا للصلاة. حي على الفلاح مرتين ينادي بها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني والعياذ بالله أوقعها في الذنوب والمخالفات. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. فالإنسان يجاهد نفسه والعياذ، لأنها لا تميل إلى الرعونات والعياذ بالله.
2: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: واهل التقاسي يقنصون تفضلي ست البنات، اهلا وسهلا مستعد لما لكم من خدمات، تحت امركم في اي وقت وكم كلام ونغمات، يمشي رويد لجل الحديث يطول والمغازلات، ثالثهم شيطانهم مد حبال الشبكات، دلال اسواق الجحيم لابد من مبايعات، اما زنا عين ولسان او لمس للمصافحات، وإن كان تم البيع لف يعرف طرق له ثانيات، وأعمارهم وأعمالهم جميعها مسجلات في صحف الملائكة وفي صحائف ثانيات، الخير فيها والشرور والحركات والسكنات، تأتي بأعضاء ناطقة فتظهر المخبئات، وفي جهنم بير نار تسيل قيح من الزنات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، يقنص بهن أهل الفسوق لأنهن له شبكات، قال النبي إن النساء المقبلات والمدبرات، في صورة الشيطان هو قوادهن للفاحشات، يقول لها امشي رويد بحركات منظمات، أما ترين الناظرين عيونهم بك محدقات، وبعضهن قد لبست رقيق لبس العاصيات، لباس لا يستر بدن ولا تصح فيه الصلاة، المؤمنة لا تلبسه إلا لزوج في الخلوات، وبعضهن في بنطلون مثل جنود الصاعقات، تمهد أسباب الفجور ووسعت في الشبكات، وأهل النيار يلبسون ثياب مثله شاعلات، لباس يحكي ما وراه تنزل عليه اللعنات.

بس شراب لرجلها ملونات، وفي الحديث عن النبي عليه أزكى الصلوات، إذا بدا خف المرأة فساقها في الباديات، بكل نظرة معصية وكل خطوة معصيات، والعين تزني واليدين والرجل قل للغافلات. الذيل شبر قال النبي من خالفه من القسات، ومن نظر ومن نظر ومن رضي بذا عصات، وكل عين امتلأت حرام تملى جمرات، وكل عين امتلأت حرام تملى جمرات، يا طالبا شفا عيون قد امتلت محرمات، اغسل عيونك بالدموع خصوص دمع الخلوات، واحفظ لعينك فلها شأن كبير في الآخرات، أما علمت أفضل نعيم وسط الجنان الخالدات هو النظر إلى الكريم، خلي عيونك طاهرات، وكيف تظفر بالنظر عيون كانت خائنات، والله يعلم ما تخون وما تسر الخافيات، وإن رأيت صورة حرام بغير عمد

مصادفات لك هذه النظرة بشرط صرف النظر بالسرعات، والثانية سهم اللعين ولا تطيل الأولات. الأولة لك يا علي قال النبي للثانيات، فأنت سلطان الجنان فأعجب لهذه المملكات، فتب إلى الله من قريب قبل وصول البرقيات، من قبل يأتي إسرائيل فلا تفيد المعذرات، يأتيك بغته فاستعذ بالله من شر الممات، واسأل من الله كل خير مع العوافي والثبات. من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات، من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات. يالله بها يالله بها يالله بحسنات.

وكلنا يا رب في الأطباق تلك المفزعات، والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وله وكل الصالحين عد كل شيء في الكائنات.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، الآن في درسنا هذا نذكر شيئا آخر من جملة الأشياء التي تنبغي للمرأة إذا أتاها الحيض، وهذا الشيء هو أن تقصد بتركها الأشياء التي تمتنعه مع الحيض من الأشياء الواجبة ومن الأشياء المندوبة، تقصد بها امتثال الشارع، لأن ترك له المحرمات، لأن فعل المحرم فيه عقابنا مطلقا، سواء كان فعلته بقصد يكون في إثمنا مطلقا، وتركه ليس فيه عقاب مطلقا. وأما هل في تركه ثواب أم لا؟ في تفصيل.

0: تمام. فالمعلومة أن هناك أشياء كثيرة تمتنع على الحائض والنفساء، ومن حين ما يأتي أدم الحيض والنفاس تمتنع من هذه الأشياء كلها. تمام، تمتنع من هذه الأشياء كلها. لكن ينبه المرأة على أنه من جملة الأشياء التي تنبغي لها إذا أتاها الحيض أو النفاس أن تقصد بتركها لهذه الأشياء امتثال الشارع. من أجل ماذا نرشدها إلى هذا؟ من أجل تحصل على ثواب في مقابلة تركها لهذه الأشياء، وإلا إذا لم يحصل من هذا القصد فإنها لم تحصل على ثواب ولا عقاب بكونها تركت هذه الأشياء، ومن فعلتها فتحصل على العقاب. يعني الكلام كله إجل مشان إدخالها ثواب لها، مشان حصولها على ثواب، لأني أصلا أبغى تترك وتترك هذه الأشياء، فيكون تركها بقصد امتثال الشارع وليس تركها يعني من غير ملاحظة هذا لا القصد، فإنه عدم ملاحظة هذا القصد ما بيحصل لها الثواب، فتكون سالمة من الثواب كونها ما قصدت، ومن العقاب كونها ما فعلت. نعم نعم. إذن ينبغي من أتاها الحيض أن تقصد امتثال الشارع في تركها كل ما منعت منه من الواجبات والمندوبات. هناك أشياء كثيرة واجبة وأشياء كثيرة مندوبة، كما المندوبة مندوبات يعني مثلا كما الوضوءات المندوبة، كما الأغسال المسنونة إلا ما استثني منها، هذه أشياء وطارة كانت تعملها ويعني مواظبة عليها وحريصة عليها، الآن امتنعت منها هذه الأشياء كلها. تمام، والأشياء الواجبة ظاهرة، وكما نوافل الصلاة وكما قراءة القرآن، هذه كلها نوافل، هذه كلها مندوبات. تمام، الآن ممنوعة منها، مندوبات ممنوعة، وأشياء واجبة ممنوعة منها مثل المكتوبات الخمس، مثل صوم رمضان، ومثل الطواف الواجب، ومثل الاعتكاف الواجب إلى آخر ذلك. فهذه الأشياء كلها الآن هي ممتنعة منها، ويجب عليها شرعا تركها، وهي بتتركها، لكن نحن ننبهها على أن يكون تركها بقصد مثال الشارع لكي تؤجر على الترك، لكي تؤجر على الترك. طيب، ما تمتنع منه كثير، يعني الأشياء التي تمتع منها لا المرأة الحائض والنفساء هي أشياء كثيرة جدا، بذكر منها عشرة أشياء تمنع من العبادات، تمنع منها الحائض والنفساء. تمام، يعني عبادات كثيرة تمنع منها الحائض والنفساء، صح هي الأقل وليست هي الأكثر، لأنه الأصل أنها أن الحائض والنفساء لا تمنع من العبادات، فيكون الذي تمنع منه ولا خارج عن الأصل، ودائما الخارج عن الأصل يكون محصور، والجاري والأصل أفراد الأصل لا تحصر، لا تحصر، فهي الأكثر من شأن تكون هي الأكثر، ومن شأن لا الخارج عن الأصل أن يكون هو لا الأقل. تمام، هي يعني ما تمنع منها كثيرة، لكن ما لم تمنع منها أكثر. نذكر عشرة من الأشياء التي من العبادات التي تمنع منها الحائض والنفساء. نعم، العبادة الأولى الصلاة بجميع أنواعها فإنها تمنع منها. العبادة الثانية سجدة التلاوة. الثالثة سجدة الشكر، سجدة التلاوة الخارجة عن الصلاة، ما داخل الصلاة قد يعني تابع للصلاة. سجدة الشكر، ومعلوم أنها لا تقع إلا خارج الصلاة، سجدة الشكر ما تقع في الصلاة بل تبطلها، إذا أتيت سجدة الشكر في الصلاة فتبطل الصلاة كلها. نعم، الصوم بجميع أنواعه فرضا نفلا أداء قضاء، جميع أنواع أيضا يعني يمنع له الحيض والنفاس. الغسل الشرعي واجبا كان أو مندوبا، الغسل الشرعي، أما الغسل لا غير الشرعي لا يمتنع عليها، يعني لا نقول للحيض والنفاس يمتنع علينا أن تغسل للتنظيف للتبرد، لا هذا ما في شيء، لأن هذا غسل ليس عبادة، غسل لغرض آخر، غسل عادة أو لغرض آخر تنظيف أو تبرد هذا لا شيء فيه، لكن الكلام في الغسل الشرعي هذا ممتنع عليها. نعم، إلا ما استثني، في هناك أغسال مستثناة وسيأتي بيانها في دروسنا آتية إن شاء الله، أغسال شرعية مستثناة يعني تطلب من الحائض والنفساء، من جملة ذلك غسل لها العيد، فإنه يطلب حتى من الحائض ولا والنفساء وتنويه وتقصد بلها الغسل الشرعي ولا يحرم عليها ويصح منها، لماذا؟ لاستثنائه. نعم، أيضا من جملة العبادات التي تمتنع على الحائض والنفساء الوضوء فرضا كان أو نفلا، واجبا كان أو مندوبا، إلا ما كان تابعا للأغسال له المستثناء، لأن مثلا غسل العيد يسن حتى الحائض والنفساء، ومن جملة سنن لها الغسل الوضوء، فهذا الوضوء يكون مشروعا لها لأنه تابع للغسل الذي شرع لها، ولا الأصل أن لها الوضوء يمتنع على الحائض والنفساء. أيضا التيمم واجبا كان أو مندوبا، من جملة العبادات التي تمتنع على له على الحائض والنفساء. الطواف بجميع أنواعه يمتنع على الحائض له والنفساء فرضا ركنا كان أو واجبا أو مندوبا. نعم، الاعتكاف بجميع أنواعه واجبا كان أو مندوبا، هذا من جملة العبادات التي تمتنع على الحائض والنفساء. نعم، قراءة القرآن بقصد القراءة أو بقصد القراءة مع غيرها فإنها تحرم أيضا. نعم، فهذه 10 من العبادات التي تمتنع على الحائض والنفساء، بمعنى هذه العبادات 10 وقد يكون عبادات أخرى أيضا تمتنع عليها كلها بيجب عليها تركها، بيجب عليها تركها، لكن مع أن لو كانت طاهرة لا تتبعها، لكن نحن نرشدها إلى شيء يدخل لها ثواب. صح، الثواب ليس كثواب بالفعل، ليس كثواب بالفعل، لكنه بيدخل لها ثواب، وهو أن تقصر بترك هذه الأشياء كلها امتثال الشارع. نعم، امتثال الشارع. نعم، معنى قصر امتثال الشارع يعني أن معنى قصر امتثال الشارع معنى ذلك أن يكون الحامل لها على الترك، والحامل لها على الترك مع ملاحظة امتثال الشارع فيه ولا مع ملاحظة لها امتثال الشارع ولا الشرع. تمام، هذا معنى قلنا قصد امتثال الشارع، قصد امتثال الشارع أن يكون الحامل لها تمام يعني على الترك هو لا الشرع، بمعنى لو كان مثلا غير لم يمنعها لا شرع لا فعلت هذه الأشياء ولا تتبها. إذا كان أن تقصد أن الحامل لها وأن تلاحظ أن الحامل لها على ترك هذه الأشياء هو امتثال لا الشارع، مثال أمر الشارع يكون أمرها بلا بالترك في هذه، فعين إذنه يثاب على ذلك. نعم، يعني يكون الحامل للترك عندها منع الشارع لها مع ملاحظة حصول الثواب على ذلك الترك، هذا المراد به بقولنا قصد امتثال الشارع، أن يكون له الحامل للترك عندها منع الشارع لها مع ملاحظة حصول الثواب على ذلك الترك، تلاحظ حصول الثواب يعني بترك من أجل الله كون شرع منعني تلاحظ الثواب على ذلك. نعم، وكل من كان تركها بهذا المعنى أثيبت على التركي، وكل من كان تركها ليس بهذا المعنى لم تثب على الترك، لم تثب على له على الترك. وأما من لم تترك بأن فعلت شيئا مما يمتنع عليها تأثموا ليس مطلقا، وإنما إن لم تعذر في فعلها ذلك له الشيء الممور بتركه، تعذر بماذا؟ تعذر بنسيان أو إكراه أو جهل بالحيض. بعض النساء نزل دم الحيض ولا حست به وقامت صلت تصلي ولا قرأت قرآن أو تصلي أو واصلة بالصوم ما حست بالله بدم الحيض الذي نزل، هو حصل لها من قبل زمن. تمام، هذه غير ما تأثم غير آثمة على ذلك لماذا؟ لعذرها. إذن يكون الحالات أربع، عندك حالات أربع، للترك حالتان ولله فعل حالتان. تمام، للترك حالتان، في حالة تثاب عليه وفي حالة لا تثاب على الترك، والفعل أيضا في حالة تأثم وفي حالة لا تأثم. تمام، في حالة تأثم الترك له حالتان، أن تترك بغير قصد مثال الشارع لا تثاب، والحالة الثانية أن تترك بقصد مثال الشارع تثاب. الفعل له حالتان أيضا، إذا فعلت هذه الأشياء الممتنعة له حالتان، في حالة لا إثم وفي حالة تحصل على الإثم، تحصل على الإثم إذا فعلت من غير عذر يعني معاندة للشرع، تعرف أن يعني أن عندها الحيض الآن ولا هي ناسي ولا هي مكرهة، وتعرف أن الشارع منعها من الصلاة بصلي مع هذا بصوم مع هذا اللي معاني شرع، هذه تأثم. تمام، والحالة الثانية أن تفعل لكن مع عذر، أن تفعل هذه الأشياء الممتنعة لكن مع عذر، عذر نسيان، نسيت الحيض أو نسيت حكم من هذه من جملة الأشياء التي تمتنع عليها، حاصل مع نسيان أو كراها معتبر أو جهل بالحيض أو جهل بالحكم، يعني مرة عامية بلغ بالعمي يعني الجاهل، لأنه ما أنت يعرف إن الله إن قرأت القرآن تحرم مع الحيض، أن الاعتكاف يحرم مع الحيض، أن الطهارة بنية التعبد تحرم مع الحيض، تم ما تعرف هذه الأحكام، بلغ بالجاهل هذا الحد وعذرت في جهلها، إذن لا تأثم. نعم، طيب إذن هذه الحالات الأربع عرفناها. طيب لكن لا يقوم مقام الله مقام قصد الله مثال الشارع العزم على الفعل لولا الحيض والنفاس لولا المانع، يعني لو جاءت مرة قالت نعم أنا نريد حصول ثواب على تركي لهذه العبادات، هل بيحصل لي ثواب بدل ما أقصد بالترك مثال الشارع العزم على الفعل لولا له لولا المانع وهو الحيض والنفاس؟ قالت أني الآن بعزم عني بصلي بصوم وبأقرأ وبأعتكف لولا له لولا الحيض والنفاس هل هذا العزم يحصل له الثواب؟ قالوا لا، العزم لا يحصل له الثواب، بخلاف عزم المريض على فعل الله الأشياء التي عجز عنها أو التي تركها بسبب المرض، فإن عزمه يحصل له الثواب. والفرق بين المريض وبين الحيض والنفس أن المريض يعزم على فعل شيء متأهل لفعله ويصح منه لو باشره وتيشم المشقة وفعله مع المرض يصح منه. يعني مثلا الإنسان المريض ما يقدر يخرج الجمعة بسبب مرضه، ما يقدر يصلي الجماعة بسبب مرضه، ما يقدر يصلي الفرض من قيام بسبب مرضه، لكنه عزم عنه لولا المرض لصلى من قيام، لولا المرض لصلى الجمعة، لولا المرض لصلى لها المكتوبة في جماعة، يحصل على ثواب الجماعة ولا يحصل على ثواب هذه الأشياء كلها بسبب عزمه. لماذا؟ لأنه متأهل لها، لأن المرض ما يمنعه من صحة هذه الأشياء ومباشرتها ألا يعذره. فلو تكلف وقام شيش المشقة وقام، هذا الذي عنده عذر من الله من القيام صح صلاته مع القيام، صح صلاته مع القيام. نعم قال إنه إذا بيلحقوا هلاك وكذا قال ياثم حتى، لكن على كل حال من حيث الصحة تبقى مستمرة، لأنه الإثم حتى لو دخل عليه إثم الإثم يكون أمر خارج ليس لذات تلك العبادة، ما بيمنعها صحتها. تمام. أما الحيض والنفاس فإنه يمنع صحة هذه الأشياء، يمنع صحتها، فلهذا هي غير متأهلة أصلا، لا ينفع عزمها لشيء هي غير متأهلة له، فلهذا مجرد العزم لا يحصل له ثواب. وأنا من الذي حصل له الثواب قصد امتثال الشارعي في ذلك لا الترك، هذا اللي حصل الذي حصل له ثواب. وننبه النساء على أن يحرصن على هذا، والنساء هذا الأمر على ثلاث أقسام، منهم من تترك وتقصد مثال الشرع فعند تثاب، ومنهم من تترك ومنهم من لا تترك تفعل هذه الأشياء كما قلنا إذا كان معذورة لا تأثم ولا تأثم، ومنهم من لا تفعل وإنما تترك لكن من غير ملاحظة قصد مثال الشارع، فهذه لا ثواب ولا عقاب. لا تأثم يكون تركت، ولا تثاب يكون ما قصد مثال الشارع، والله أعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

عرضت عليك البضاعة، ألا تقبلها بتوبة صادقة في هذه الأيام بإنابة إلى الملك العلام؟ قم بأمر شرع أحسن القيام، حكم محمدا في نفسك، حكم سيدنا محمد في أسرتك، حكمه في معاملاتك، حكمه في أخلاقك، حكمه في مشاعرك، حكمه في مقاصدك، حكمه في نواياك، ولك البشارة والله، ولك الطهارة من الله. أنت أصدق وربك يفتح الباب فوق ما تأمل وفوق ما تطلب.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: لا نقول أن علم يتفوق على علم، كل علم له وظيفة، فإذا فوقت علم على علم تدخلنا في نفس المشكلة يدخلوها المسلمين، أين أفضل ليلة ميلاد النبي وليلة القدر؟ أين أفضل الخضر ولا موسى؟ وخذ لك من هذه المفاهيم لضيعة الوقت. كل علم له وظيفته، علم الكلام له وظيفته، علم فقه التحولات هو موجود من العصر السابق، وستعرف فضيلته وأهميته عندما جاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يولي على بلاد المسلمين الأمراء. فجاء إليه حذيفة بن اليمان وقال له: يا عمر، أتولي رجلا منافقا على أمر المسلمين؟ قال له: من هو؟ قال له: أتريدني أن أشيء بإنسان وأتكلم عنه؟ انظر كيف أنا ما أتكلم أغتاب أحد، إن كان عندك من الله نور ستعرفه. إذن ما هذا النور اللي يتكلمون عنه؟ مع أن الكلام في نقائض الناس وأحوال الناس ونفاقهم، لكن كان أصل النور هو الذي يدلهم عليه، والنور يقصد به العلم في هذا الجانب. فذهب سيدنا عمر وأبعد أحدهم. بعد مدة لقي حذيفة قال له: صنعت خيرا. الرجل هو هذه المسائل تدل على أن هذا العلم كان موجودا في حينه، وكان ساعد على حفظ أمة لا إله إلا الله في شأن القرار السياسي في ذلك العصر. اليوم عندما نقرأ ما هو لأجل نقيم القرار السياسي في العالم، نحن لأجل نحفظ أنفسنا من الوقوع في الخطأ. الآن ترى الشعوب كما قال النبي: إن وإني قابض بحجزكم وأنتم تتهافتون في النار. الآن الأمة يقتل بعضها بعض، لأن هذا العصر عصر الهرج وعصر المرج. أنتم سمعتوا شيء في حديث عن النبي أنه بيأتي عصور في أمة محمد، عصور مستقيمة؟ اقرأ علامات الساعة، ما تكلم النبي إلا عن الهرج والمرج والفتن والوهن والتداعي، إلى أن الحد قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذراء برأي فعليك بخواصة نفسك. ويمكن آتي لك بحديث تستغرب منه يتكلم فيه النبي عن بعض الأحداث، يقول: تبدأ بالعراق، وهو الحديث ضعيف لكن الواقع يؤكده، تبدأ الفتن بالعراق ثم تطيف بمصر والشام، فإذا بلغت إلى الشام فهي الصيلمة، فإن استطعت أن تكون حجرا فافعل، أو أن تتخذ لك نفقا في الأرض. هذا كلام يقوله النبي. لما تجي تشوف خريطة الحركة تشير إلى هذا، لكن القراءة الواعية، لأنك ستخرج نفسك من الإشكال. الإشكال ليس أن يرضى عنك فلان أو ترضى عنك فئة أو يرضى عنك جماعة، الإشكال أنك كيف ترضي ربك وتموت سليم من الذم وسليم من الدم. الآن هؤلاء الذين يتكلمون في المجالس قال لك: يستاهل فلان، خل أبوه يموت، خل هذا يقتل، هو يكتب عليه في صحائفه شراكة في الدم. تأتي يوم القيامة وأنت في بيتك أمام التلفاز شريك في مقتل من قتل في سوريا، شريك من قتل في ليبيا، شريك من قتل في اليمن، شريك من قتل في مصر، نتيجة أن عندك أنت انتماء أو تميل لهذه الجهة ضد هذه الجهة. كيف عرفت؟ كيف بنيت حكمك؟ كيف بنيت انتماءك؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. سقطت عوامل التربية في أمة محمد، استغل الشيطان هذا الأسلوب بعد أن تخرج هذا الجيل الذي لا يدري ما هي التزكية، ما هي التربية. كلنا الآن نجد جيل يفكر في العلم، يفكر في النظريات، يفكر في الشهادة والمرتب والوظيفة. ذهبت التزكية، تزكية الرجال، الذي أحدهم لا يضع قدمه إلا ما يتأكد أضعه عندما، ولساني أضعه كيف، وعيني أضعها أين. كانت تربية الناس تحفظ ألسنتها وتحفظ أوعيتها وتحفظ عقولها. تغير هذا العصر، تغير هذا الزمن. إذا من يريد الله أن يحفظه عليه أن يحافظ، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذا سيساعد مثل هذا العلم عند التفقه فيه على تبيين نوع من الخير، نوع من الشر في الأزمنة. فمن يريد الله له الخير عرف، ومن يريد الله والعياذ بالله له أمر آخر لن يعرفه. قد سبق القرآن بين أظهرنا، هذا شيء أفضل من القرآن. اليوم كل الناس تقرأ القرآن، ما هو القرآن في تأثيره على الناس؟ ماذا، ما هو تأثير السنة على الناس؟ ما هو تأثير التصوف علينا نحن كصوفية؟ حالتنا مزرية، نتيجة أننا أخذنا القشور وتركنا اللباب، وعودة اللباب مع القشور تعيد للشيء شرفه وتعيد للشيء بلا شك كرامته وأثره. بارك الله فيكم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف الحبيب علي بن عبد الله بن علوي بن حامد بعلوي بإندونيسيا، والعزاء أول العصر هذا اليوم السبت في بيت مقام الحبيب حامد بن عمر بن حامد شرقي مسجد آل أبي علوي، وستكون القراءة في مسجد آل أبي علوي أول الإشراق وأول العصر لمدة 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء، والختم صباح يوم الثلاثاء. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف الحبيب علي بن عبد الله بن علوي بن حامد بعلوي بإندونيسيا، والعزاء أول العصر هذا اليوم السبت في بيت مقام الحبيب حامد بن عمر بن حامد شرقي مسجد آل أبي علوي بتريم، وستكون القراءة في مسجد آل أبي علوي أول الإشراق وأول العصر لمدة 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء، والختم صباح يوم الثلاثاء. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
4: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند 11:00 صباحا، ويوم الخميس عند 1:00 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزاؤنا المستمعين، إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا نبض الشباب. هناك العديد من الشباب اختلفوا حول السعادة التي يحققها الزواج، فهناك من يرى أن الزواج هو مصدر السعادة الزوجية الحقيقية وهو الطريق السحري لها، ومنهم من يرى عكس ذلك تماما. لذا موضوع حلقتنا اليوم عن مقومات السعادة الزوجية. يسعدني أن أرحب بضيف الحلقة الأستاذ الداعية عمر بن سالم الراعي، مدرس بدار المصطفى بتريم، له العديد من الدورات، خطيب جامع السعيد بأيديد، له العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية وغير ذلك. أستاذ الكريم، السلام عليكم. سعدنا بكم في هذه الحلقة الجديدة عن ذلك الموضوع. أستاذ الكريم، ممكن تحدثني بإيجاز عن مفهوم الأسرة والحياة الزوجية وما المعنى الحقيقي للزواج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أولا في البداية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا سعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء في كل ما نقول وفي كل ما نفعل، وأن يكرمنا بالخير الوافر حتى نبلغ هذا الهدف الأسمى الذي يعيش هو كل إنسان في هذه الدنيا. لا شك أن الحياة فيها كثير من المنغصات، وكلنا ينشد السعادة، وكلنا يريد أن يكون مستقر بالا في بيته وفي أسرته وفي كل شيء، ولكن ليس هناك مفهوم لمعنى السعادة إلا ما يعتمد على حسن التعايش بين جميع أفراد الأسرة، الزوج مع زوجته، والأب مع أولاده، والإخوة مع بعضهم البعض. فإذا وجد التعايش وإعذار الآخر فيما ربما يخطئ فيه لعشنا في سعادة عظيمة. وقد قال القائل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي تحدد نمط السعادة. والعلاقات، طبعا العلاقات الأسرية هي التي أرقت كثير من المفكرين ومن أهل الدين، أرقتهم حتى يصلوا إلى خطوات، من خلال هذه الخطوات يعيش أصحاب الأسرة الواحدة في سعادة. وكم كتب في هذا المجال كثير من الكتاب والعلماء لأجل أن يضعوا بعض القواعد، ولكن هناك قاعدتين مهمتين.
1: جميل.
2: هذه القاعدة أو هاتين القاعدتين بالإمكان إذا عملها الإنسان أن يعيش في سعادة
1: دائما. هل هذه ثابت القواعد؟
2: والله تختلف من مجتمع لآخر، ولكن هي عموما القاعدة الأولى هي من أسباب القواعد، هي جلب المودة واستدامتها. جلب أسباب المودة واستدامتها. والقاعدة الثانية هي رفع أسباب الخلاف والبعد عنه. إذا عاش الإنسان على، طبعا كل قاعدة تحتاج إلى
1: شرح
2: مفصل، وتحتاج إلى كثير من المدخلات فيها وأشياء تتعلق بها، لكن احنا ان شاء الله بنتكلم عليها بإيجاز. وأسأل الله عز وجل ان يكون ذلك الكلام حجة لنا، لان كلنا في هذه السفينة، اذا غرقت تغرق، يغرق الكل. وعلى كل حال كل واحد يدلي بدلوه ويؤدي ما امره الله. قال الله عز وجل في القرآن: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يمكن للإنسان ان ينال ان يكون مثالي في كل
1: شيء،
2: في كل شيء.
1: لا
2: مثالية في الحياة الزوجية، ولا مثالية في التعامل مع الناس، ولا مثالية في غير ذلك. لا بد من وجود الخطأ. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالحياة كلها هكذا. فقضية السعادة كل واحد مننا يريد أن يصل إليها وأن يكون يعيش في الذروة. وأغلب الناس من يشتكون من عدم وجود السعادة فنقول لهم ليس الأمر بالشيء الذي تظنون. يعني ما عندنا في الكون على مدى التاريخ حتى قبل الإسلام لازم تجد في البيوت بعض المنغصات.
3: أكيد
2: ما تجد بيت خالص صافي. اللهم إنهم هؤلاء الذين يعيشون في سعادة كما نقول يقدرون يبتعدون عن يقدرون مباشرة يحلون مشاكلهم أول بأول ولا يجعلونها تستفحل. لكن مصيبة في الذين لا يستطيعون التعامل. يعني مثال واحد يمسك بسيف، هذا السيف لا يعرف كيف استخدامه، أكيد سيجرح به الغير. لكن لو أعطينا السيف لساعد وعضد يعرف كيف
3: يستخدمه عليه.
2: ما لا استخدمه في وجهه الصحيح وهكذا. فالمشكلات التي تقتل السعادة هي من عدم معرفة كيف نضع الشخص المناسب في المكان المناسب أو الجول المناسب في المكان المناسب، كيف نحاول قدر المستطاع أن نعيش وندرى عن مثل هذه الأشياء. فلا بد أن يكون هذا دائما معنا. أولا القاعدة الأولى اللي ذكرناها، القاعدة الأولى استجلاب أمور المودة واستدامتها ما بين الزوجين. أولا في البداية الأول قالوا لكل، يقول من صحت له البدايات وضحت له النهايات.
3: نعم فعلا،
2: إذا واحد بيتزوج لابد أولا لابد أن يختار الزوجة على مقومات يتعايش يستطيع التعايش معه، مو يبني له علالي وقصور يعني في غير
3: موضع
2: كما يقولون يغرد في خارج السر. يعني أنت إذا أردت أن تعيش في سعادة أولا ابدأ بداية صعبة، اختار المرأة المناسبة التي تناسبك أنت، تناسبك اجتماعيا، تناسبك علميا وفكريا، تناسبك حتى من حيث الثقافات في بلدك. فأعتقد أن كثير من الناس يبنون أو الشباب بالذات يبنون علالي وقصور كثيرة، يتخيل فارس أحلامه تلك التي رآها في
3: المنام
2: في التلفزيون، لا ليس في المنام، لو كان في المنام منقول هذا. المهم يتخيل تخيلات ليس لها أي وجود، يبغاها مثل الممثلة الفلانية ولا اللي شافها في الفيلم ولا في التلفزيون وتتصرف معه. فهذه كلها أشياء دمرت البيوت الاعتماد عليها. يعني أقول لك إنه في كثير من الشباب حرصوا على مثل هذا فتفاجئوا بعد ذلك. طبعا نحن لابد أن ينظر الشاب إلى الواقع اللي يعيش فيه. أخي أنت ما تعيش في أوروبا ولا تعيش في الشام ولا تعيش، أنت تعيش في حضرموت، والمجتمع الحضرمي له عاداته له تقاليده له أصوله
3: صحيح.
2: أشياء تربى عليها. وكذلك الشاب أيضا، نحن لا نتكلم على الشاب فقط، حتى الشاب تبني علالي وقصور في دماغها وتخيل فارس الأحلام هذا إيش بيجيها مثل ما أدري من. يعني هذه أشياء تدمر لأنه بناء الفكر وبناء العقل وتخيل الإنسان على هذه ثم يتفاجأ بنقيضها وبعكسها فيسبب مباشرة. فلا بد من البداية أولا.
3: أستاذي دعني أطرح سؤال كذا على الماشي، هل تؤثر اختيارات الأهل على للولد
2: طبعا الزوجة؟ أكيد أكيد أكيد. الأهل مو هم اللي بيزوجون، اللي بيزوج الولد. الولد لابد أو الشاب لابد أن يكون له الاختيار، ولكن ليس فقط الاختيار على حسب ما يهواه. يعني مثلا عندنا كما الشباب الآن في ما يسمونه بالانفتاحين فيريد أن يختار مرأة، فالأب والأم لابد أن يكون بمثابة المستشار له. أنت أيوة. من تختارها؟ لا قال والله أنا أختار فلان. يا ابني هذه ليست من من من ثوبنا على قول. هذه مرأة ما بتتناسب مع تقاليدنا وعاداتنا.
3: أيوه.
2: بتعيش أنت وحدك أنت وياها. بتعيش وحدك أنت وياها. يعني أنت الآن يعني في بعض الشباب هم بأنفسهم يخرقون خرق عظيم في أسرهم هم بنفسهم. لا بأس، لا ما عليه، أنت اختارها وتعرف أدبها. إذا كانت هذه المرأة إن شاء الله حتى تأتي من أقصى الغرب، لكن أنت عارف أخلاقها، عارف سلوكها، عارف وعارف أنها ممكن تندمج مع المجتمع، عندك الشيء هذا لا بأس. أما لا اختارها بس يعني الآن الوقت، أنا أقول لك بس كل صراحة الوقت هذا كل الناس يفكرون في الجمال الظاهر
3: بس،
2: يعني يفكر في لون بشرتها، في شعرها، في طولها، في قصرها، في عرضها، هذا اللي يفكرون، ما حد يفكر في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام معروف الحديث عنه أن نحفظه دائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لجمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال في الحديث الآخر إياكم وخضراء الدمن، يعني من الخضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السيء، هي مرأة حسناء في الظاهر لكن منبتها منبت سيء، فكيف تعيش معها أنت؟ أنت عندك تقاليد، عندك قواعد نشأت عليها، فما بتقدر تتعايش لا معك ولا مع أهلك. أنت عايشت معك، دعك من الحب الكاذب هذا اللي يدعونه، هذا حب كاذب، هذا حب ممسوخ، حب ممسوخ اللي يفعل اليوم. صحيح الحب له له له
3: همية،
2: ليس كل الحب مذموم، في محبة صادقة اللي تنشأ على على على طهر وعلى عفاف، هذه حية هلا بها. أما بقيتها هذه زي دراما في التلفزيون ولا شافوها، للأسف هذه نحن مسخنا معها، يعني مسخنا ب ب يعني سلكنا هذا التيار ونهايته جرف ونهايته هلاك.
3: صح،
2: وللأسف ما حد يعتبر ويدعون أن هذا تطور وتحضر. فمنين أبدالك ومنين أنتهيلك في هذا الموضوع؟ موضوع شائك جدا، يحتاج الواحد مننا يقوله، يعني ينظر بنظرة عقل، يعني القلب والعقل إذا انفصم أحدهما عن الآخر عاد ببلاء على الإنسان. فالعاطفة يتحكم فيها العقل، إذا عندنا عاطفة مزمومة بعقل شوفها عاطفة زين، أما إذا كان عاطفة من غير عقل
3: ولا قواعد
2: فتنجرف وراها، ينجرف وراها الشاب.
3: صحيح.
2: فأنا أقول إن البداية الصائبة هي اللي تحدد معيار السعادة عندك، ولا ليس لا كما أنت تفضلت الآن، هل الأبوين، يعني الأبوين يجب أن يعين ابنهم وبنتهم على الاختيار المناسب، لا أن يختارونهم. يعني حتى بعضهم تعصلهم من عاد ملة صغار، شوف سمع شوفوا الولد هذا وانا البنية الفلانية، هذا اصلا ما ينبغي ابدا، ما ينبغي ان يكون هكذا. دع الولد يختار. نعم، جاء الولد الى ابوه وامه قال لهم انا شوفوا انا بغيت بتزوج اختاروا لي. الان لابد ان يختار الابوين لابنهم مرأة تناسبه. واكثر الزيجات الفاشلة التي تبوء بالفشل هي التي بدأت بداية خاطئة، يعني تحصل بعضهم عاد ملة لهم يومين، مندري لهم شهر شهرين ثلاثة شهور قد بدأت المشاكل ما بينهم بسبب هنا البداية، البداية ما بدأوا بداية صايب. وهذه المشكلة، يعني يجب أن يختار الولد والشاب شريكة حياته على المعايير والأخلاق التي دعا إليها ديننا الإسلامي. وأب وأم لابد أن يعينان الابن على مثل هذا الشيء حتى يبدون بداية جيدة. أما يجون يقولون لا شوف ما لك إلا بنت عمك، على كيف ما لك إلا بنت عمك؟ كيف تقولوا هذا الكلام؟ ما لك إلا بنت الفلان؟ أنتوا اللي بتزوجوها ولا هو اللي بيعيش معه؟ هو اللي بتضمه بينها أربع حيطان، هو اللي بيعاشرها صباحا مساء.
3: صح.
2: يجب أن يكون هناك تعقل في مثل هذا الجانب. وكما قلت لابد للأبوين أن يشيروا، لو اختار هو شاب مرأة وجدوا الأبوين عندهم ملاحظة ذكرونها، اسمع يا ابني شوف هذه المرأة شوفها فيها ملاحظة، يعني ما هذه الزواج مشروع دائم، يسمونه مشروع ديمومة، ما هو كرت بتغيره ولا شيء، هذا مشروع دائم. بعدين أنت الآن بتزرع بذرة في ونواة في المجتمع، فإذا أنت يعني بنات الناس ما هي لعبة، دخل على المرأة دي ما عجبته قال والله إلا سودة ولا قصيرة ولا سمينة ولا، ما هو لعب هذا، ما هو مطبخي، ما هي طبخة، أنت لما اشتهيتها بتقول أنا ما، هذا مشروع دائم. يجب أن يكون هناك ضوابط، ابدأ بداية صايبة، روح دور على قول عوام عندنا اسمه
3: هذا حصر
2: أيوة، يقولون مص العجم سوا، يعني روح
3: حث كيف تعب شوي
2: وهكذا. فهذه أول بداية من خلالها يستطيع الواحد أن يحدد مسار السعادة الزوجية.
3: هذه بالنسبة للقاعدة الأولى.
2: أيوة.
3: طيب ماذا عن القاعدة الثانية؟
2: هذه القاعدة الأولى عاد احنا ما وصلنا للقاعدة الثانية، يعني احنا نقول القاعدة الأولى على أساس انها فيها البداية الصائبة، هي ذي اللي بتقدر بتحدد المودة. الله عز وجل قال وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة، فيها ثلاث القواعد. يعني الزواج يؤهلك أن تصير بعد ذلك تمشي في هذه الثلاث القواعد، السكن والمودة والرحمة. إذا متى ينشأ بعد الزواج؟ شوف قلعك من هذا الحب الممسوخ الآن في أشياء تعقد، هذه مدمرات السعادة الزوجية، بكل وضوح وكل صراحة مدمرات للسعادة الزوجية فعلوه وظنوا وحسبوا أنهم يحسنوا صنعة، يقول لك ما أدري إيش حفلات توديع عزوبية حفلات خطوبة وما أدري إيه ونسوي الأمر اللي لابد نعتمد عليه لابد نعتمد عليه صحيح مثل هذه الأمور إحنا ما بنتكلم عليها سواء كان من الحلوة الحرمة لكنها بدأت تخرج عن المسار الصحيح حفلات توديع العزوبية للبنات يفعلن فيها أفعال يعني غريبة ما أدري إيش يسوون طيب فيها
3: تستغرب حتى من وين جات دي الحفلات دي
2: مثلا على سبيل المثال الولد والحفلات الصاخبة والمصائب هذه اللي
3: سهرات بالليل زي
2: هذه كلها هذه كلها شوفها بداية خاطئة وإذا بدأت بداية خاطئة اعلم أن ما بعدها خاطئ أنك أنت الآن بنيت أساسك على بناء غير سليم أيضا التجارب الفكري كثير من الشباب ما عنده تجارب فكري مع زوجي روح اسأل عليه ما عليك روح اسأل قل أهلك إيه هي مستواها الدراسي فتحصل أحيانا بنت جامعية عندها شهادة جامعية يزوجها واحد عامي مثلا فيبدأ هناك يبدأ فيه شرخ موجود صحيح أنه فيه كثير تعايشوا لكن الآن الوقت هذا يعني من أسباب المدمرات للسعادة هذا التباعد الفكري ما بين الزوجين ما في تجارب يا أخي خذها من من من من من مستواك أنت طالب جامعي وطالب علم لا بأس أن تأخذها فيبقى هناك وهذا نعاني منه فهذه هي التي تدمر أمر السعادة ما بين الزوجين نعم
3: طيب أستاذي الكريم أن الزايد نسبة العنوسة بين شبابنا وشاباتنا ما هو إلا تنبيه لأن المكون الرئيسي للمجتمع في أوطاننا في خطر طيب دعني أقول ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك
2: الأسباب العنوسة
3: نعم
2: شوف أسباب العنوسة هي بتكون ليست لها
3: هل هي يعني مثلا تكون بالاختيار يعني أدت إلى العنوسة أو المهور أو
2: العنوسة في الجانبين في الذكور وفي الإناث
3: كل
2: هي شائعة أكثر شيء دائما يذكرون العنوسة يذكرونها في جانب الإناث
3: نعم.
2: وينسون العنوسة عند الرجال على كل حال هي فعلا يعني مؤرقة للنساء وللبنات وهذا أسبابها واضحة يعني أسبابها واضحة أولا الأسباب الواضحة للعنوسة وهي أحد مدمرات الأسر أسباب أولا التغالي في الحفلات زي ما ذكرنا والمهور وغير ذلك يعني إثقال كاهل الشباب والشابات في الزواج يعني أنا مثلا الآن عندي كم بنات مثلا بزوجهن إن قدنا من يوم يجيهن العريس قدنا أهمر إيه بسوي ذحين
3: هذه مشكلة نعيشها
2: ومع الغلاء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال التمس ولو خاتما من حديد إيه معناته أمر يسهل قال علي سيدنا عمر ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإن لو كانت مكرمة لكان أولى بها رسول الله زوج بناته على أقل من 12 درهم بناته كلهن حد هناك أكرم من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم
3: اليوم
2: في استتباع مقيت وفي تبعية هوجعة غريبة وما أدري ليه لابد يكون العلماء والدعاء وقفة في مثل هذه الأمور
3: الحد منها
2: هم العلماء ليس لا يملكون عصا سحرية بيغيرون بها واقع أيضا لابد أن يكون لأهل الحلو العقد شيء من هذا القبيل ليش يلتغالي يعني واحد الآن تعودوا الأفراح في الصالات وما صالات ومش عارف إيش وكم يدفعون للمدري من وكم يدفعون لفلان تطلع ملايين ما لها داعي
3: صح
2: ليس لها أي داعي هذه الآن من يحسب حسابه بيتزوج يعني لو قدم على الزواج يحسب حساب كيف سيتجاوز هذه العقبة
3: نعم كلنا يفكر فيها
2: فإذا شوف أنا بقولك الآن إحنا نتكلم في برنامج كم بيسمع الكلام هذا من الناس كم بيسمعون يعني نحن اليوم مرة أنا قد جلست مع بعض العقلاء عندنا في البلد قلنا لهم يا أخواننا شوفوا هذه عادات بدأت تطرى علينا إيه موقفنا نحن ما هو موقف سواء كان داعية طالب علم مثقف الكتاب أهل الحلوة اللي عقد فينا أهل السلطة كل يغرد في جانب وأسمع جعجعة ولا أرى طحنا فقط هذا اللي
3: نرى نعم
2: لكن الحين احنا الان نريد ان نخاطب الاسر الحين حتى الاسر اللي هي ذوات الدخل المحدود اسر من ذوي الدخل المحدود تجد اشياء والغريب ان الناس يصيحون يصيح والله غلا وما ادري ايش طيب انت الان في حاله استثنائيه في حاله غلا لا تفعل هذا خلاص يبغاكم الناس ايضا الرساله نوجهها للامهات ما يرحمن في بعض الاحيان
3: صح
2: لابد تقول الزوج ليش نحن ما نحن اقل من الفلان وخلاص وكأن الزواج ما بيصير إلا بهذه الأشياء نعم. التي اللي نراها إذا أردنا أن نقضي على العنوسة لابد أن نفكر وأن نفتح مجال لمعنى الزواجات، لمعنى الزواج أيضا الزواج والتعدد، هذا فيه دور كبير في في في القضاء على العنوس. الآن الناس واخذين نظرة على على هذا الأمر، وكأنه مجرم من يفعل هذا الشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أشياء مغلوطة، أشياء مغلوطة في المجتمع يبغى الناس يصححوها. ناس كثير يزعلون من من من أن تطرح عليهم هذا الكلام. يا أخي هذا الكلام لابد أن يقال، لابد هذا الكلام أن يقال وأن يسمع. الشريعة الإسلامية عندنا جاءت واضحة نقية، أعطت طرق، لكن نحن رعوناتنا وشهواتنا ومخالفاتنا هي اللي أدت إلى أن يكون عندنا مجتمع بهذا التناضف. يعني وراه ما حد داري أنه الاقتصاد في الإسلام مشروع. ما حد داري أنه مثل هذه المظاهر سيئة دخيلة على مجتمعنا، كل الناس دارين حتى من يفعلها، بس خلاص إبليس. ومن يتكلم بهذا الكلام يظنون أنه رجعي، وأنه هذا ما ضد التحضر وضد مدري
3: تقدم
2: للعلم. يعني السنوات القادمة إذا لم يقوم فيها أهل الحل والعقد ومن أهل الاختصاص من علماء وحتى منظمات مجتمع مدني ككل، كتاب وغير ذلك، إذا ما وقفوا وقفة جادة، تعالوا خلوا حنجتمع، خلوا حنجتمع نناقش مثل هذه الأشياء ونشوف ما هو الحل. إذا اتفقنا على أنها خطأ لابد نوضع لها حل. إذا واحد عنده وجهة نظر يبينها لنا، خافوا نحن مخطئين. إذا واحد عنده وجهة نظر على هذه الأمور وأن هذه ما فيها أي حل، تعالوا خلوا إحنا نجتمع، مو كل واحد يغرد في وادي. إذن مثل هذه الأمور ستحتاج إلى يعني تحتاج إلى ورشة عمل وتكاتف أفراد المجتمع ككل. عندها ستقضي على عنوسة، ستقضي على مظاهر، أما كل يغرد وكل يتكلم فأظن أن الأمر يحتاج إلى جدية أكثر من هذا.
3: نعم أستاذ الكريم، هل هناك يعني آثار أو نتائج سلبية متأثرة على عزوف الشباب للزواج؟
2: طبعا آثار سلبية، انتشار الزنا، انتشار اللواط، انتشار المصايب هذه، ليش اسمه إدمان على مواقع المصايب هذه الإباحية وغير ذلك. يا أخي والله العظيم لو شرع، يعني نحن مشاريع الزواجات الجماعية هذه جزاهم الله خير من قام على فتحها وعلى إعانة الشباب على الزواجات الجماعية.

0: وفوق هذا أشياء مفتوحة للشباب.
1: صح.
0: مفتوحة وصار المعصية سهلة جدا على كثير. فالواحد يقول لك أنا ليش وجع راسي يروح الزوج ويفتح لي بيت وبغلي بصالب، خلينا احنا نسوي المصايب هذه.
1: طبعا في نص ذكرته جريدة العرب أن أكثر الشباب يفكرون بمنطق لماذا يتزوجون رسميا وينفقون الآلاف من الأموال ويبقون متقيدين بارتباطات أسرية، ولذلك يميلون إلى الحرية ما دامت عندهم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج.
0: شفت مثل هذه جريدة رسمية تنشر
1: نشرت هذا الكلام.
0: هذا الآن الجريدة الرسمية يفترض أنه هذا باطل، هذا الكلام باطل. سيدنا عمر يقول أميت الباطل بالسكوت عنه ولا تثرثر فيه فيطمع الشامتون، وقال إن لله عبادا يظهرون الحق بذكره ويميتون الباطل بهجره. هذا كلام باطل، مفروض أنه ما هذا يهيج الشباب. شوف هذا الكلام وإن كان صحيح في الواقع، وإن كان هو صحيح في الواقع، لكن تناقل مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال أبدا. يعني هذا كأنكم يا شباب افعلوا ما تريدون، ليش تروحون تتكلفون ولا تروحون تتزوجون ولا افعلوا ما شئتم،
1: علاقات مفتوحة عندكم،
0: سووا اللي تبغونه. هذه الأشياء هي التي أعانت الشباب، والشباب يقول لك خلاص والله صار كلام
1: مكتوب منشور
0: يعني. خلينا احنا وأقول للشباب يا جماعة من أراد أن يتزوج فإن الله سيعينه. في الحديث ثلاثة حق على الله عونهم، المكاتب يريد الحرية،
1: الحرية نعم،
0: والناكح يريد العفاف، وهذا لا والكذلك لا، منهم ثلاثة مذكورين في الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الحرية، هذا العبد يريد الحرية، وعبد باقي واحد ثالث ربما غفلت عنه الآن. فهذه هي الأشياء التي ممكن أن أن أن أن تفعلها ويعينك الله سبحانه وتعالى.
1: هل عليه؟ طيب أستاذ الكريم،
0: كون أنك أنت تقول أنا أتبع هذا كلام باطل، شوف هذا كلام يعني باطل، لا يمكن، لا ينبغي. ومن يستعفف يعفه الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يستعفف يعفه الله. فإذا استطعنا أن نشيع تشجيع الشباب على الزواجات ونسهل أمامهم ولا نسوي التعقيدات هذه الأشياء. حتى أنا جلست مع بعض الشباب يقول والله أصحابي يا أخي أنت أصحابك سووا لك هذا الشرح وسووا لك الحفلات وسووا لك كله، الآخر من أصحابه ما عنده أصحاب، فأنت الآن سنيت سنة سيئة يا أخي. حتى أصحابك قل لهم يا أخي هاتوها لي فلوس، هي دي هاتوها لي فلوس تنفعنا أنا بعدين. نعم. بعد
1: تجد الديون وغير ذلك. نعم.
0: أما حفلات صاخبة بمئات الآلاف، والعجيب أدري كيف العقول تصل إلى هذه الدرجة من الانحطاط، الله أعلم، ما أدري.
1: أستاذ الكريم، لا شك أن هناك العديد من النصائح والتوجيهات لحث الشبابنا على الزواج، ممكن أستاذي تذكر لنا البعض لنختم بها حلقتنا هذه؟
0: هذه قد الآن نصحنا كثير من الشباب، وهذا النصيحة التي ممكن أن يكون يعني ممكن أن نعمل بها. اعلم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء، وفيه تكاثر به أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اسعى إلى ذلك جاهدا، واعلم أنه أول مشروع ناجح تمشي في طريقه إذا استخدمت القواعد في صحة البدايات. واعلم أن الزواج إعفاف لك وإعفاف لأسرتك ولزوجتك، وأيضا زرع بذرة كاملة للمجتمع. فنحن نريد للشباب أن يقومون ويتعاونون، يتعاونون فيما بينهم البين على إعفاف بعضهم البعض، يساعدون أنفسهم في تكاليف الزواج مثل ما يساعدون في الحفلات. ومن هذا قول أنا بأدفع، أنا قصك يا فلان، قال والله أنا شوف الوليمة ما قدرت أني أدفع حقها، سوي الوليمة على قدر ما تقدر، وذا نحن بنساعدك فيه. تحتاج إلى ذهب، هذا مبلغ هي تشتري به ذهب. إذا وجدت هذه الثقافة، وجد هذا الهم في قلب كل شاب، بنقضي كثير على أمور العنوسة، وبنتبع أمثال هذه الأشياء التي تبعد الشباب عن عمل هذه السنة وفعلها فعل صحيح. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالخير والبركة.
1: آمين إن شاء الله. جزاكم الله خير أستاذي الداعية عمر بن سالم الراعي، وأحسن الله إليكم. الشكر أيضا موصول لكم أنتم إخوتي الأكارم لطيب متابعتكم وحسن استماعكم. نلقاكم دائما على خير وفي خير، كما يحل لنا أمل اللقاء بكم دائما وأنتم بأحسن حال. إلى الملتقى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حوالي

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: الربا 73 بابا، وفي رواية حوبا، أدناه مثل أن يأتي الرجل أمه، مثل ما يزني بأمه. أدناه 73 حوبا، يعني إثم من الآثام، 73 أدناها بس مثل أن يأتي الرجل أمه. كيف تتعامل بالربا؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال يوم القيامة تكبر بطنه وفيها حيات وعقارب دخلت تشتاف من برا، لأنك تتعامل بالربا. مش أنا، درهم الربا أشد من 33 زنية، أو في بعض الروايات هكذا. ليه تعمل هذا الشيء؟ أشد من 33 زنية، درهم من ربا تأخذه، والربا والعياذ بالله. والإنسان ما يقنع، ما عندنا قناعة، ما عندنا إلا وأنا ما يلبس وني معلمه، ولا انطغت علينا الدنيا. ما شاء الله، الحمد لله على هذه النعمة الكبيرة، من معوشي ينفع الناس ويعطي الناس ويتسامح مع الناس يزاه الله خير، لكن طغت علينا الدنيا وصارت الدنيا في مجالسنا وفي كل مقام. ولكن نحن لابد ننتبه، كل واحد بغيت مال بغير حق، ما لك حق تأخذ هكذا الأموال. والزنا وأسباب الزنا انتشرت، واللواط قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى، ذكر 7 في حديث، قال وكرر اللعنة على 3 منهم، كرر اللعنة عليهم. قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل أعمال قوم لوط. والآن موجود، صاروا الآن ينادون إليه في القنوات وفي ما شاء الله في القوانين، لواط العياذ بالله. كيف كإنسان بعقلك أنت؟ ربي ليه خلق النساء؟ قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ونحن نطبل قفاهم، نطبع قفاهم ذي اللي يبون الكلام ده. نحن ما عندنا عقل، ما عندنا دين، ما عندنا شرف، ما عندنا أخلاق، نتبعهم ذيلا. قالوا لا، ما يقول شيء، لا هذا شيء، هذا كذا. قال الشيطان وقال لا أتخذن، لعنه الله، وقال لا أتخذن من عباديك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن هذا الأنعام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فلا يغيرن خلق الله. ومن اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فلا يغيرن خلق الله، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من جمع بين امرأة وبنتها، ملعون، ملعون من أتى شيئا من البهائم، ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون من أتى زوجته في دبرها. اتقوا الله ولا تأتوا النساء في حشوشهن، كمن لحش لا تأتوا النساء في أدبارهن. ملعون من غير تخوم الأرض، من غير تخوم الأرض يعني غير الحدود، غير الأوراق، زيف الأوراق، شطب شيء زيت شيء، ولا كتب ورقة وثيقة وهي ما يستحقها، ما له حق فيها. ملعون من غير تخوم الأرض، ليش تغير؟ هذا شرع الله، هذا تأخذ حتى أصبع فقط. من ظلم قيد شبر من أرض طويقه من 7 أراضين يوم القيامة، من غصب قيد شبر كلف يوم القيامة أن ينقل حجارته وترابه إلى الماء، ينقله إلى أرض المحشر. قم قم قم من أرض المحشر، شوف الأرض الفلانية غصبتها، حتى ما فيها من التراب والحجارة إلى أن تبرق على الأرض، كيف بتحفرها هذه؟ كيف بتنقلها؟ بتنقلها على إلى أرض المحشر، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. من ظلم قيد شبر من طريق لقي الله وهو عليه غضبان، أخذت شبر فقط واحد من الطريق، لقيت الله وهو عليك غضبان، وش تقدرك بغضب الله تعالى؟ ما نقدر على غضب الله. ملعون من غيرت خوم الأرض.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

منبه الطاعات. صلة الرحم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها من اسمي، من يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه فأبته. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف الحبيب علي بن عبد الله بن علوي بن حامد بعلوي بإندونيسيا، والعزاء أول العصر هذا اليوم السبت في بيت مقام الحبيب حامد بن عمر بن حامد شرقي مسجد آل أبي علوي، وستكون القراءة في مسجد آل أبي علوي أول الإشراق وأول العصر لمدة 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء، والختم صباح يوم الثلاثاء. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف الحبيب علي بن عبد الله بن علوي بن حامد بعلوي بإندونيسيا، والعزاء أول العصر هذا اليوم السبت في بيت مقام الحبيب حامد بن عمر بن حامد شرقي مسجد آل أبي علوي بتريم، وستكون القراءة في مسجد آل أبي علوي أول الإشراق وأول العصر لمدة 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء، والختم صباح يوم الثلاثاء. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: لكل نبض حياة جديدة ولكل ضحكة تنور البيت، لأن أغلى ما تملك يستحق الأجمل. نعلنكم عن افتتاح محل أحلى طفل، الوجهة الأولى لكل أم تبحث عن التميز لأميرها وأميرتها. في أحلى طفل جمعنا لكم كل ما تحتاجونه وتتمنونه لمواليدكم الأطفال، تشكيلة واسعة مميزة بمستلزمات المواليد، أحدث تبادلات الأعياد والمناسبات التي تزين أطفالكم، هناديل ودراجات خارجي بموديلات حديثة، هناديل وسرور أطفال محلي، ونصمم لك خيالك على الواقع. ألعاب أطفال آمنة وممتعة وتناسب كل مراحل الطفولة، وأطقم متكاملة تلبي كافة احتياجات طفلك بعناية وجودة عالية. ولاكتمال فرحة الافتتاح يسعدنا أن نقدم لكم خصم 10% على كل قطعة، وعند شرائك بضاعة بقيمة 30,000 وما فوق تحصل على هدية مجانية. ساري العرض طوال الأسبوع الأول فقط من الافتتاح، لا تفوت الفرصة، زورونا في الأسبوع الأول واستفيدوا من العرض. الموقع تريم سوق النساء، عمارة اليزيد سابقا بجانب مركز مارينا. أحلى طفل، عالمك المتكامل لكل ما يحتاجه طفلك.
4: بين صح

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. سبق في هذه السلسلة أن تكلمنا لماذا هذه السلسلة، ولا تنسوا أيها الإخوة أن هذه السلسلة عقدناها لأن الله تعالى أمرنا. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه السلسلة عقدناها لتثبيت الإيمان في القلوب، ذلك لأن الناس يتعرضون في الحياة إلى شهوات وإلى شبهات وإلى بلابل وإلى قلاقل وإلى فتن، فهم محتاجون إلى تثبيت الإيمان في القلب. مثل هذه الدروس بإذن الله تساعد على تثبيت الإيمان في القلوب. وعقدنا هذه السلسلة ثالثا من أجل أن نحفظ أنفسنا من الضياع، ومجتمعاتنا من التشرذم والتفرق، ذلك لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي التي توحد الكلمة. والرابع الأخير عقدنا لا إله إلا الله، أنوار لا إله إلا الله، عقدنا هذه السلسلة ليزداد الحب في القلب، ذلك لأن كثرة ذكر المحبوب، كثرة الحديث عن صفات المحبوب، كثرة الحديث عن أفعال المحبوب، عن حضرة الله تعالى، تقوي جذوة الحب في القلب، وتزيد العشق والحب والشوق إلى حضرة الله تعالى. كنا تكلمنا في الدرس الأول لماذا هذه السلسلة، ثم تكلمنا عن ركني لا إله إلا الله، وهما النفي والإثبات، وتكلمنا في دروس ثلاثة ماضيات عن معاني لا إله إلا الله. عنوان درس اليوم: شطراء لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد وشهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فهي شطران. لا إله إلا الله شطر، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر، ولا يصح أحد الشطرين من دون الآخر. وقد قال العلماء: معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعنى محمد رسول الله لا إله إلا الله. وإليكم البيان. معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذلك لأننا لم نعرف حقيقة الإيمان بالله تعالى، بذاته العلية، بصفاته المرضية، بأسمائه النورانية، إلا بعد إيماننا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا عن ربه جل جلاله، وعلمنا كيف نوحده ونعبده. من الذي أخبرنا بأسماء الله تعالى الحسنى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي علمنا كيف نعبد الله تعالى أفضل عبادة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي بلغنا عن الله تعالى كتابه وآياته جل جلاله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى لا إله إلا الله، قالوا معناها محمد رسول الله، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعبد الله تعالى عبادة حقيقية صحيحة كما يحب ويرضى وكما أمر، إلا بإيماننا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، من رغب عن سنتي فليس مني. فنحن نتقرب إلى الله تعالى بصلاتنا بالضبط كما علمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف له أن يؤمن حق الإيمان بلا إله إلا الله؟ لو لم نؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا على حال الجاهلية، لأن الجاهلين آمنوا بالله تعالى، بعضهم آمن بالله تعالى لكنه أشرك مع الله تعالى أصناما يعبدها، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلما جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نوحد الله تعالى توحيدا صادقا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. راقبوا هذه الآية الكريمة أيها الإخوة. قل يا أيها الناس، رب العالمين يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم، قل يا أيها الناس، والخطاب لجميع الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. بداية لا بد أن يؤمنوا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصدقوه فيما يخبر عن ربه. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو. هناك عندما تؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هناك سيخبرك بتعاليم الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. ثم قال القرآن الكريم فآمنوا بالله ورسوله، لابد من الإيمان بالشطرين، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فطلب إليه أن يدعوهم إلى الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، وبلا إله إلا الله يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه، تذكرون، على القبائل، كما في مسند أحمد يقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن يدعوهم إلى الإيمان برسالته، إني رسول الله إليكم، فإذا آمنوا برسالته سيصدقونه بما يقول، آمركم، وسيستمعون أمره ويلتزمونه، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فهو يدعوهم صلى الله عليه وسلم للإيمان برسالته ويأمرهم بتوحيد الله تعالى. فثبت أيها الإخوة أننا لا نعرف حقيقة الإيمان بالله تعالى إلا بعد إيماننا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا قالوا معنى لا إله إلا الله هو محمد رسول الله. ثم إنهم قالوا معنى محمد رسول الله هو لا إله إلا الله، لأن من آمن بالله تعالى لا إله إلا الله وآمن بكتابه هو المؤمن بأنبيائه ورسله، وهو المؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من آمن بلا إله إلا الله سيؤمن بأن محمد رسول الله، فمعنى محمد رسول الله لا إله إلا الله، فمن آمن لا إله إلا الله سيؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنبياء جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم، وهم أكمل البشر إيمانا بالله تعالى، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشروا به. قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالأنبياء أفضل الخلق إيمانا بالله تعالى، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالأنبياء أخذ عليهم العهد أن يتابعوا ويصدقوا ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم موجودون. فأكمل الخلق إيمانا بالله هم الأنبياء، يؤمنون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص وهو مروي عن عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود قبل إسلامه رضي الله تعالى عنهم قال قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء سادة البشر في الإيمان معلمو الخلق للإيمان بالتوحيد بلا إله إلا الله في كتبهم بشارات وإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله ومعنى محمد رسول الله لا إله إلا الله قلت أخبرني بصفة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فثبت يا أيها الإخوة كما سمعتم بآيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن كل من آمن بالله تعالى آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هنا كان معنى محمد رسول الله لا إله إلا الله فشهادة التوحيد أيها الإخوة شطران اثنان الإيمان بالله تعالى ربا والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ولا يجزئ الإيمان بشطر الشهادة دون تتمتها لقول الله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا لابد أن يؤمن بأشهد أن لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الشطران وقد علق القرآن الفلاح والنجاح على من آمن بالله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضى هذا الإيمان قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فالنتيجة يا أيها الإخوة أن شهادة التوحيد لها شطران ولا يكون الإيمان كاملا ولا يصح الإيمان حتى يأتي المرء بالشطرين لا إله إلا الله محمد رسول الله أورد القاضي عياض في كتابه الشفاء حول قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال إذا ذكرت ذكرت معي صلى الله عليه وسلم في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل في الأذان عندما يؤذن المؤذنون يقولون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ورفعنا لك ذكرك قال قتادة رفع الله تعالى ذكره في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح ابن حبان ومسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك قلت الله ورسوله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي صلى الله عليه وسلم قال ابن عطاء جعلت تمام الإيمان بذكرك معي لا يتم الإيمان حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقال أيضا جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني صلى الله على سيدنا محمد قال جعفر بن محمد الصادق لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية صلى الله عليه وسلم. ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه، قال تعالى وأطيعوا الله والرسول، قال تعالى آمنوا بالله ورسوله. من هنا يا أيها الإخوة يظهر لكم بأن من قال أنا آخذ بما في القرآن ولا آخذ بما في الحديث، أن من يقول أنا أعمل بآيات القرآن ولا أعمل بالسنة، يظهر لكم أنه غير مؤمن، لأن الإيمان يقتضي الشطرين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يقتضي أن تطيعه. ما معنى محمد رسول الله؟ يعني أنني آمنت به رسولا فصدقت كلامه ووقرته واحترمته وأطعته واتبعته. الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم يقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وتوقيره وحبه والأخذ بسنته وهديه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه أي تنصرونه، توقروه يعني تعظمونه وتحترمونه، وتسبحوه يعني تسبح الله صباحا ومساء ليلا ونهارا. من هنا أيها الإخوة كنتم ترون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمسكون بطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله تعالى لطلب مرضاته. فمن آمن بلا إله إلا الله لابد أن يتابع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقترب من حضرة الله تعالى. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. في بداية الأمر أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الأحكام الشرعية أحيانا تنزل بالتدريج، وأحيانا يبدأ الأمر مباحا ثم يحرم، وأحيانا يبدأ الأمر غير مفروض ثم يفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لم يكن الذهب محرما على الرجال، اتخذ خاتما من ذهب، فالناس اتبعوه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا خواتيم من ذهب. ثم نبذه صلى الله عليه وسلم وقال إني لن ألبسه أبدا. لما علم بتحريمه الذهب، كما تعلمون الذهب والحرير هذان حلالان على إناث أمتي محرمان على ذكورها، قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا الخاتم ونبذه وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، كمان الناس ما عاد الرجال ما عاد لبس الذهب. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حين رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب. يبدو هذا الرجل إما ما بيعرف أو أنه نسي أو أنه شيء، كما يرويه الإمام مسلم. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا الرجل وسحب الخاتم من يده ونزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا درسا عمليا، أخرج الخاتم ورماه، يعني لا يجوز لك أن تلبسه، بس روح خذه بيعه، أعطيه لزوجتك، أعطيه للنساء، بيعه استفيد من ثمنه. قيل له خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان لما آمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوه وأطاعوه والتزموا أمره التزاما عجيبا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصده أن لا يستفيد الرجل من هذا الخاتم، لكن هو بما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرحه قال والله أنا ما عاد أستفيد منه على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه. وهذه واحدة. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، كعب ابن مالك صحابي، ابن أبي حدرد صحابي، ابن أبي حدرد استدان من كعب ابن مالك مالا ووعده مثلا باليوم الفلاني. صار اليوم الفلاني فيما يبدو بأنه ما اجتمع معه. الآن كعب لقيه في المسجد، قال له أعطني ديني. يبدو ابن أبي حدرد ما معه الدين كاملا، معي ما معي، أعطني لا تعطني، اليوم تأخرت بكرت ارفع. تعالت أصواتهما، قال فارتفعت أصواتهما وهما في المسجد، كعب الدائن وابن أبي حدرد المدين، حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. أنتم بتعرفوا أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفات كانت في صدر المسجد، فتعالت الأصوات في المسجد، النبي خرج فسمع، وسمع أن هذا هو الأمر، أمر دين تأخر أحدهما عن الآخر. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، يعني جلالة الحجرة، طرف الحجرة، فنادى يا كعب، كعب هو الدائن، قلت لبيك يا رسول الله، حاضر، النبي ينادي علي. قال فأشار بيده النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم بالله يا أخوان، هيك هيك عمله النبي، أشار بيده، شو معناته هي؟ قال يا كعب، أن يعني أن ضع الشطر، بس ما تكلم بلا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة يد، قال يا كعب، فأشار له. قال قد فعلت يا رسول الله. الله أكبر، يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، أشار بيده، لبيك، حاضر يا رسول الله، أنا ملتزم أمرك. قال قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حدرد، قم لابن أبي حدرد، قم فقضه دينه. فها هنا يطيع كعب رضي الله تعالى عنه إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بطاعته لقوله واتباعه لأمره. أشهد أن لا إله إلا الله تقتضي أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله تقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته. روى الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن علي بن زيد بن جدعان قال بلغ مصعب بن الزبير أمير العراق شيء عن عريف الأنصار فهم به. مصعب بن الزبير تابعي وكان أميرا في العراق. تعرفوا بعض الأنصار من أهل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا منها، فمنهم من جاء إلى الشام، منهم من جاء بقي بالمدينة، منهم من ذهب إلى مكة، منهم من جاء إلى الكوفة، منهم من جاء إلى بغداد، منهم من جاء يعني إلى مدن العراق. فمصعب بن الزبير كان أميرا، في رجل أنصاري، صحابي أنصاري موجود في العراق، يبدو بأن هذا الأنصاري تكلم في حق الأمير بشيء وهذا أمر لا يليق. قال فهم الأمير به، لما وصل الكلام أنه فلان الفلان يتكلم عليك، هم به، أرسل له الشرطة، أرسل له من يريد أن يأتي به إلى مجلس الأمير. قال لما فكان سيدنا أنس بن مالك موجود في البصرة وسمع بأن الأمير يريد أن يبطش بهذا الأنصاري، قال فأتاه وأسرع أنس إلى دار الإمارة فقال أيها الأمير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هلأ الأمير جالس هون على كرسي الإمارة وغضبان لأن هناك من تكلم في حقه وأراد أن يبطش به، والآن جاء بهذا الرجل الصحابي، سيدنا أنس ركض إليه، صحابي أو تابعي، سيدنا أنس بن مالك ركض إليه وقال أيها الأمير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، أنت تريد أن تهم بهذا الرجل، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال فألقى مصعب ابن الزبير نفسه من عن السرير، قاعد على سرير الملك، نزل من على السرير وألزق خده بالبساط وقال أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، ثم أكرم الرجل وودعه ليخرج. الله أكبر، كانت نفسه تقول له ابطش به، لكنه لما سمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لما آمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله على العين والرأس أكرم الرجل وودعه. يا أيها الإخوة، لما علم القوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما علموا أن إيمانهم لا يكتمل إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبوه وحرصوا على تلقي حديثه وسيرته، ثم اجتهدوا في طاعته وامتثال أوامره. فالاعتصام بالسنة نجاة، ومن آمن بالله آمن برسوله، ومن أحب الله اتبع رسوله، وما رغب أحد عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا هلك. اللهم إنا نسألك تمام الإيمان بوحدانيتك وبرسالة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقنا برسولك الكريم قولا وعملا، ظاهرا وباطنا. اللهم وأحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد رسول
2: الله. النعناع والإنفلونزا. يشرب شاي النعناع الدافئ طوال فترة الإصابة لتخفيف أعراض البرد، كما ينصح بتناول فنجان شاي نعناع دافئ قبل النوم بعد عمل حمام ماء دافئ.
3: من رحمة الله بعباده أن فرض عليهم زكاة تؤخذ من الأغنياء تطهيرا لهم ولأموالهم، وتعطى للفقراء مساعدة لهم. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا تجب إلا على من ملك النصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، ولكل مال زكوي نصابه المعروف. وإنما تجب بعد مرور عام هجري على اكتمال النصاب، باستثناء الزروع والثمار، فإنها تجب زكاتها فور حصادها. وما أعد من الأموال للاستعمال الشخصي كالسيارة والبيت وأثاث المنزل فلا زكاة عليه. فأد زكاة مالك طيبة بها نفسك، واعلم أن الله سيعوضك خيرا في الدنيا والآخرة.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. احفظ الله، اعرف حدوده وقف عندها. يحفظك، أي يصونك ويحميك في نفسك وأهلك. تجاهك، أمامك، أي تجده معك بالحفظ والتأييد. رفعت الأقلام، تركت الكتابة بها، والمراد أنه قد قدر كل شيء في علم الله وانتهى. جفت الصحف، المراد بالصحف ما كتب فيها من مقادير المخلوقات كاللوح المحفوظ، وجفافها انتهاء الأمر واستقراره. ويستفاد من هذا الحديث أنه يحسن للمعلم أن يلفت انتباه المتعلم ويذكر له أنه يريد أن يعلمه قبل أن يبدأ بإعطاء المعلومات إليه، ليكون أوقع في نفسه ويشتد شوقه للعلم ويقبل عليه برغبة. ويستفاد من الحديث أنه من كان على حق ودعا إليه أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يضره كيد الظالمين ولا مكر أعداء الله المبطلين. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور، أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو، يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه، أي لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها، أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها، أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهديدها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. والآيات في الباب كثيرة، ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 15 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وساعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

عليهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى الصلاة، تدلو تراس وساو الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الطيبات لله. السلام عليكم. الله أكبر. بسم الله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليكم يا نبي الدين وعلى من الأنصارين لما واشهد وقلوا أنا نبي وغير ريدك وزيدك وهم بارك لأني وزيد ريدك إبراهيم العالمين
0: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواري

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حال.

لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك، وعزا من عزك، ونصرا من نصرك، وبهاء من بهائك، وعطاء من عطائك، وحراسة من حراستك، وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لماذا تدعو الناس إلى الله عز وجل بقلب مليء بالضغائن، مليء بالأحقاد، مليء بسوء الظن؟ لماذا تدعو الناس إلى الله وأنت موقن، لا ظان، موقن بأنك أنت وحدك على الحق، أنك من الفئة الناجية، وأن كل من خالف اجتهادك وخالف منهجك الذي تتبعه فهو ضال، وربما كان كافرا، وربما أهدرت دماه؟ كيف يا أخي؟ أموقن أنت أن هؤلاء الذين تتهمهم بما شئت من الفسوق والابتداع بل الكفر، أموقن أن الواحد منهم لن يصبح في الغد القريب خيرا مني ومنك؟ أموقن أنك وأنت تعتد بنفسك أنني وإياك عندما نمتد على فراش الموت ونعالج برحاء لن تنسينا برحاء الموت شهادة أن لا إله إلا الله؟ أموقن أنت بهذا حتى تصنف نفسك وحتى أصنف نفسي معك في الناجين من عباد الله، وحتى نصنف التائهين مع الكفرة، مع الفاسقين، مع الفجرة؟ مطلوب منا، لا سيما نحن الذين نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطلوب منا أن نتصف بهذه الصفة. من قال لك أن هؤلاء الذين يجلسون فيستمعون إليك أدنى منك شأنا عند الله؟ من قالها؟ لعلك تنظر إذا جاء الناس وقاموا لرب العالمين فتجد أن معظم هؤلاء الذين كنت تعلمهم وتدعوهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تنظر فتجد أنهم خير منك وأنهم يتبوؤون أماكن خيرا منك. ثم إذا رأيت الفاسق، إذا رأيت الفاجر، ما أدراك أن الله سبحانه وتعالى سيتغمده يوم القيامة ويستره كما ستره في دار الدنيا؟ ألم تسمع بحديث رسول الله الصحيح؟ يؤتى بالرجل يوم القيامة نموذج مثله مليارات من الناس، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوقفه الله بين يديه ويسبل عليه سترة، يسأله: أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: فلقد سترتها عليك في دار الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. لماذا لا نتخلق بأخلاق الله؟ لماذا لا نملأ قلوبنا رحمة بعباد الله؟ لماذا لا نجعل من هذه الرحمة الوسيلة التي نجذب بها الناس إلى حمى الله سبحانه وتعالى؟ هذه النصيحة أزجيها أولا لنفسي، فأنا أحوج الناس إلى ذلك، ثم إنني أتوجه بها إلى كل أخ في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزجنا في الدين، أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا ضحايا لشهواتنا وأهوائنا وحظوظ أنفسنا. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع موقف وضاء، ومع صحابي جليل، ومع صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي المضيئة، مع أبي الدرداء. من منا لا يعرف أبو الدرداء؟ ومن منا لم يسمع عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه؟ عامر بن عويمر بن جندب رضي الله عنه وأرضاه. عاش عامر في يثرب ومعه متجر له، وهو يتاجر في بعض الأشياء التي كان يتاجر فيها بعض التجار وقت ذاك. هذا أبو الدرداء قبل أن يدخل إلى الإسلام كانت له حكاية عجيبة. كان عنده صنم في البيت يقوم ويغسله ويعطره بأحسن العطور التي عنده، ويلبسه أحسن الملابس وأحسن الأشياء الزينة التي عنده، حتى الأثوبة الراقية التي تأتي من اليمن والغالية التي تأتي من بلاد الشام يلبسها هذا الصنم. وفي يوم من الأيام خرج من بيته وهو يريد أن يذهب إلى حانوته، فإذا بشوارع المدينة المنورة تزدحم، وإذا بأسرى المشركين موجودون ويجرونهم ويسحبونهم المسلمون، فاستغرب ما الذي حصل. قالوا له انتصر المسلمون في غزوة بدر، وهؤلاء هم أسارى المشركين. أول ما سأل عن عبد الله بن رواحة صاحبه وأخوه، مع أن أبي الدرداء كان وقت ذاك كافرا وعبد الله بن رواحة كان مسلما، ولكن عبد الله بن رواحة دائما يدعوه إلى الإسلام، فقال له إن عبد الله بن رواحة بخير وموجود بيننا، فاطمأن كل الاطمئنان. بعد أن جاء عبد الله بن رواحة من غزوة بدر الكبرى جاء إلى بيت أبي الدرداء، فاستقبلته أم الدرداء وقالت أهلا وسهلا بعبد الله. سأل عن أبي الدرداء، قاله إنه خرج إلى حانوته، فقال لها أتأذنين لي بالدخول؟ قالت تفضل. ذهبت هي في بعض شغلها لأجل أطفالها، ذهبت، فجلس عبد الله بن رواحة ينظر إلى هذا الصنم الذي يعبده أبو الدرداء من دون الله، فما كان منه إلا أن يأخذ قدوما كبيرا ويقوم بتقطيع الصنم إربا حتى أنسحقه تماما. قال لا أحد يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما كان يعبد من دون الله فهو باطل، وهو يقطع الصنم ويكسره حتى محقه تماما. وخرج من بيت أبي الدرداء، فجاءت أم الدرداء من شغلها فوجدت الصنم قد تكسر وتهدم، فصاحت صياحا شديدا بعويل وصياح كبير، وشحبت وجهها وصوتها ووقفت عند الباب حتى جاء أبو الدرداء. ما تشتكين؟ ما الذي حصل؟ قالت إن أخاك عبد الله بن رواحة جاء ومعه قدوما وكسر الصنم الذي تعبده. استشاط غضبا،
كيف يكسر هذا؟ كيف يعمل هذا؟ هذا لا يجوز وكذا. المهم أنه غضب غضبا شديدا على ما فعله عبد الله بن رواحة مع الصنم. ثم جلس أبو الدرداء يفكر هنيهة، طيب إذا كان هذا إله ولم يحاول أن يدافع عن نفسه، فكيف يزعم، كيف أزعم أنني أعبده وهو إله ولم يدافع عن نفسه؟ وبدأ أبو الدرداء يراجع نفسه في هذا الاتجاه. فلما كان كذلك ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونطق بالشهادتين وحسن إسلامه، وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام عامر بن عويمر بن جندب، أو عويمر بن عامر بن جندب أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وحسن إسلامه، وحاول كل محاولة أن يعوض الأيام التي كان فيها كافرا بالأيام التي دخل فيها الإسلام، فصار صواما قواما تاليا لكلام الله سبحانه وتعالى، لا يفارق كلام الله عز وجل، لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كثير الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحضر دروس النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، إلى أن جاءت خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. فتغير حال أبو الدرداء، تغير حاله تماما وأصبح زاهدا في الدنيا، لا ينظر إلى الدنيا بمنظار التعظيم أبدا، حتى إن بعضهم قد نزلوا عنده ضيوفا، والوقت كان وقت برد شديد البرودة، فجلسوا عنده، وعندما أرادوا أن يناموا يريدوا أن يغطوا أنفسهم بلحاف من شدة البرد، فسألوا أين اللحاف فلم يجدوا، فدخلوا إلى غرفة فوجدوا أبا الدرداء وزوجته يتغطيان بغطاء ضعيف جدا لا يكاد يمنعهم عن البرد، فذهبوا وناموا والبرد قد أخذهم قد أخذ منهم مأخذا كبيرا. وفي اليوم التالي سألوا أبا الدرداء أين اللحف يا أبا الدرداء، أتعبنا البرد، فقال لهم إنه في منزل آخر، إن اللحف في دار آخر نرسلها لكي نتزود به في, في, في دار آخر، أفهمتم؟ يقصد الدار الآخرة، يتزودون بالزاد في هذه الدنيا ويأخذون بهذا الزاد إلى الدار الآخرة. قال أفهمتم؟ قالوا نعم فهمنا. جاءه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام لكي يكون واليا على الشام، فرفض رفضا قاطعا، ولكن قال له يمكنني أن أذهب إلى الشام، ولكن لا لأن أكون واليا على الشام، وإنما أكون واعظا داعيا أهل الشام إلى تعاليم الإسلام وإلى رقة الإسلام وإلى عذوبة الإسلام. فوافقه سيدنا عمر بن الخطاب على ذلك، وذهب أبو الدرداء إلى دمشق داعياً من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان كثير الجلوس في المسجد. طبعاً عندما وصل إلى بلاد الشام وجد الناس مترفين، قد أخذتهم الدنيا وأخذتهم أموالها وزخارفها ومختلف اتجاهاتها، فغضب غضبا شديدا وناداهم، لماذا وصلتم يا أهل الشام إلى ما وصلتم إليه؟ أنتم عاكفون على الدنيا، تحبون الدنيا وزينتها، انظروا إلى الأمم السالفة التي قبلكم، أين هي عاد؟ والله لا أشتري تركتها ولو بدينارين. أين أنتم من تعاليم رسول الله؟ أين أنتم من تعاليم خير الأنام؟ أين أنتم من تعاليم القرآن؟ وأخذ يعلمهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، حتى إنه في يوم من الأيام جاء معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لكي يخطب ابنة أبي الدرداء إلى يزيد بن معاوية،
فرفض أبو الدرداء خطبة يزيد لابنته الدرداء، فقيل له: يا أبا الدرداء، لماذا رفضت خطبة يزيد لبنتك؟ قال: إن ابنتي عندما ترى حولها القصور وترى حولها العبيد والإماء وتحس بلذيذ العيش، أين سيكون دينها؟ انظروا إلى التربية، انظروا إلى التزكية، انظروا إلى التنقية. حينما تنظر الدرداء إلى حالة الترف وحالة البذخ الذي حولها، أين سيكون دينها؟ كيف ستعرف دينها حينئذ؟ فلما أتاها واحد من المسلمين من عامة المسلمين، قبل به أبا الدرداء لكي يتزوج ابنته الدرداء. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كانت له مواقف رائعة مع كثير من الناس. في يوم من الأيام وهو يمشي في بعض طرق دمشق، وجد بعض الناس يتجمعون على رجل ويضربونه ضربا مبرحا، فقالهم: لماذا تجتمعون على هذا الرجل؟ قالوا: لأنه أذنب ذنبا عظيما، أذنب ذنبا عظيما، فنحن نضربه لأنه قد أذنب هذا الذنب. قال: اتركوه، قبل أن تضربوه عظوه واجلسوا معه وذكروه بالله والدار الآخرة. قال لهم: لو كان هذا الرجل سقط في بئر ستنظرون إليه وستجعلون يسقط في البئر ولن تنقذه؟ قال له: لا، سننقذه. إذن قال: عليكم ألا تبغضوا، لا تبغضوا الرجل بسبب ذنبه، وإنما يجب عليكم أن تبغضوا الفعل نفسه، وأن تبغضوا الذنب نفسه، ولا تبغضوا فاعل الذنب. هذا درس عظيم من الدروس التي أسداها أبو الدرداء إلى أهل دمشق. ثم رأى بعض الناس، لا يتجهون إلى المساجد ولا يحبون المساجد، فاجتمع بهم وقال لهم: أما سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المساجد بيت كل تقي؟ البيت الحقيقي لكم هو المسجد، يجب عليكم أن تتجهوا إلى المساجد وتصلوا جماعة في المسجد، فإن من تعود المساجد فاشهدوا له بالإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ووعظهم وعظا جميلا وحسنا، وأقنعهم بأنهم دائما يترددوا على المساجد. رأى بعض الناس جالسين في الطرق، شبابا يجلسون في الطرق، فقال لهم: لماذا تجلسون في الطرق؟ ما شأن جلوسكم في الطرق؟ إن صومعتكم الحقيقية هي بيوتكم، فاذهبوا إلى بيوتكم، تنظرون إلى المارة، إلى الرائح والغادي، وتنظرون إلى النساء عندما يمرن في الشارع. أما سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات؟ فقالوا له: يا رسول الله، ما لنا بد منها؟ قال: فإن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فعليكم أن تعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، كف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأين أنتم من هذه التعاليم؟ المهم، كان أبو الدرداء داعية عظيمة إلى الإسلام، وكانت هذه الدنيا ليست في عقله ولا في لبه أبدا، حتى في يوم من الأيام عندما زار سيدنا عمر بن الخطاب بلاد الشام، دخل إلى بيت أبو الدرداء فوجد الباب من غير قفل، ووجد الظلام يعم البيت بحيث أنه لا يرى أبا الدرداء ولا أبا الدرداء يراه، فتحسس سيدنا عمر تحته ما تحته، فوجد الحصى تحته، فراش أبا الدرداء الحصى، ووسادته ما يوضع على الخيل،
فقال له أمير المؤمنين: يا أبا الدرداء، ألم أرسل إليك ببعض الدنانير تكون عونا لك؟ قال له: ماذا أعمل بها يا أمير المؤمنين؟ أما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكن بلاغ أحدكم في الدنيا كزاد الراكب؟ فبكى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بكاء شديدا، وانتحب حتى خضلت لحيته من شدة البكاء. قال: لما حضرت الوفاة أبا الدرداء، قال: دخل عليه بعضهم: ما تشتكي يا أبا الدرداء؟ قال: أشتكي ذنوبي. ماذا تريد؟ قال: أريد أن يغفر الله ذنبي. قال: لقنوني الشهادتين. فمات وانتقل إلى جوار ربه وهو ينطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد أن انتقل إلى جوار ربه رآه مالك بن عوف الأشجعي، رآه فيما يراه النائم، رأى عبد الرحمن بن عوف وهو في أماكن جميلة وفي قصور فخيمة، فتعجب مالك بن عوف الأشجعي: ما هذا النعيم الذي أنت فيه يا أبا محمد؟ قال: هذا بسبب تعلقنا بالقرآن الكريم. يقول عبد الرحمن بن عوف في الرؤيا لرؤيا لمالك بن عوف الأشجعي، قال: أما إذا رأيت إلى الثنية والثنية الطريق الذي بين جبلين فستندهش مما تراه وستعجب مما تراه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: لمن هذا يا أبا محمد؟ قال: هذا لأبي الدرداء الذي دفع الدنيا براحتيه وصدره، رضي الله عن أبي الدرداء، ورضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لكل خير، وأن يجعلنا من أهل خير، وأن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

البصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. مسألة أيضا من المسائل التي مرت في الدرس التي قبله عن ما يثبت من الأحكام في حال وجود ثقبة أخرى في الشخص. تمام، إذا كان الانسداد خلقي أو عارض فتثبت للمنسد جميع الأحكام، المنسد تثبت له جميع الأحكام سواء كان الانسداد خلقي أو عارض، والمنفتح ماذا يثبت له من الأحكام؟ المنسد كل الأحكام تثبت له، والمنفتح ما يثبت له إلا النقض بالخارج منه فقط، كذا قاله شيخ الإسلام زكريا وابن حجر. والرمل يوافقهم في العارض، يعني إذا كان عارضا تثبت له أحكام من النقض فقط، أما في الخلقي إذا كان الانسداد خلقي فتنتقل جميع الأحكام للمنفتح وتسلب عن الأصلي. تمام. وهنا أيضا في مسألة

مسألة خروج الخارج من أحد السبيلين إلا المني، فإنه يجب الغسل ولا ينقض الوضوء، وصورة ذلك كما سبق أن ينام ممكنا مقعده فيحتلم أو ينظر بشهوة فينزل، بصرف النظر بعدين عن كون ننظر بشهوة حلالا أم حراما هذا حكم آخر، لكن الآن من حيث نقض الوضوء لو نظر بشهوة ما ينتقض الوضوء فأنزل، وإلا فلو جامع أو نام. إذا لم نصور هذه الصورة، جامع أو نام مضطجعا فأنزل، انتقض، لو جامع فأنزل ينتقض باللمس صح ولا لا؟ إذا ما اللمس جعله ينقض، إذا ماشي عنده حدث آخر أو نام مضطجعا انتقض بالنوم، انتقض وضوءه لأنه ليس ممكنا. الثاني زوال العقل، الأول الخارج من أحد السبيلين، الثاني من أسباب الحدث زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو صرع أو جنون، بأي وسيلة من الوسائل زال عقله، انتقض وضوءه وخرج من نوم النعاس فلا ينقض الوضوء. وعلامة النوم الرؤيا، يحلم شوف تكلم مع واحد هذا علامة النوم. وعلامة النعاس أن يسمع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، حتى ما هو داري إيش قاله بس يسمعهم من يتكلمون ولم يعرف ماذا قال، هذا علامة الله، علامة النعاس. وإن كان في رؤيا هذا نوم، بدون نوم. واستشكل بعضهم كيف ينتقض الوضوء بالنوم والأصل عدم النقض، خاف ماشي خرج، لأنه ما هو النوم نفسه الذي ينقض، وإنما لأنه مظنة خروج شيء ما يشعر به. قال عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السه الدبر، فمن نام فليتوضأ. فإذا نام غير متمكن فهو مظنة لخروج الخارج، تمام؟ لما كان مظنة لخروجه من غير شعور أقيم مقام اليقين، فالمظنة قد تقوم مقام له مقام اليقين. كالمسافر إذا سافر على طائرة خلال نصف ساعة قطع مسافات قصر ووصل ما شاء الله، جاء عاد متأخر ما جلس انتظار، جاء الطائرة قدها بتطير وركب الطائرة ساعة ووصل ونزل، يجوز له القصر؟ نعم، لأن السفر مظنة المشقة وإن لم تحصل المشقة. والهنا النوم مظنة الخروج الخارج وإن لم يخرج، لا يخرج الخارج. نعم. زوال عقله إلا النوم قاعدا ممكنا مقعده من الأرض، أي شروط ذكروها له؟ أن يكون ممكنا مقعده من الأرض، وأن ينتبه على الحالة التي نام عليها، وأن يكون معتدل الخلقة، تمام، وأن يكون تمكنه يقينا، أن يتمكن أولا وأن يكون تمكنه يقينا، وأن ينتبه على الحالة التي نام عليها، وأن يكون معتدل الخلقة، ليس نحيف نحافة شديدة وليس سمين سمن مفرد، خلقته معتدلة، لا يقال نحيف ولا يقال سمين. وهناك شرط أيضا ألا يخبره بالنقض معصوم، الخامس، يكون ممكنا

0: لكن أخبرك بأنك أنت قادت. قم وتوضأ. والرملي قال لا، العدل ليس كالمعصوم. الشيخ ابن حجر جعل العدل كالمعصوم. في احتياط، احتياط. كيف بترد إنسان ثقة مؤتمن سمع منك صوت أو وجد ريح وأنت نائم وعنده قرائن على أنه أنت، لا يوجد إلا أنت في له في المكان؟ الاحتياط العمل بها، وقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذه الخمسة شروط في النقض بالنوم. فإذا نام ممكنا ثم استيقظ وقد رفع إحدى رجليه أو مدها، استيقظ وهي مرتفعة أو ممدودة، خلاص زال له سهل التمكين، ما يكفي، لابد أن ينام متمكن ويستيقظ متمكن. والتمكين هو أن لا يكون بين مقعده وبين مقره تجاف، ماشي تباعد بين محل جلوسه وبين مقعده نفسه، مقعده والمقر الذي استقر عليه جلس عليه، سواء كان متربعا مثل جلستنا هذه، جلسة التربع هذه، تمام، هي من الجلسات المندوبة في الصلالة، لكن الافتراش أفضل منها على المعتمد. وبعضهم فضلوا التربع على له على الافتراش، لكن المعتمد خلاف خلاف. متربعا أم محتبيا؟ محتبي، لكنه متمكن، ماشي فراغ بين مقعده وبين مقر، ولا شيء ولا نحيف خلل في أعضائه، أو وإلا يكون محتبيا. حتى المحتبي ريض ولو محتبيا، قال نص على الاحتباء، يكون متمكن ولا على كرسي، لعله أقوى في التمكن، على كرسي ورجليه بله بالأرض. نعم، لأن الصحابة كانوا رضي الله عنهم ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء، فيجيهم النوم ينعسون وتفق رؤوسهم في الأرض، تكاد تبلغ الأرض رؤوسهم من له من شدة النعاس، طول النهار قضوه في عمل وجهد، وعندهم الغالب في الليل ينامون أول الليل. قال عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء حين صلاها ثلث الليل، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. في زمانه كان ما يناسبهم هذا السهر بعد العشاء، خلاص الناس ينامون، سيقضون بعدين أهل قيام الليل، يستيقظون مبكرين لكن ينامون أول الليل. الآن الوقت ذا ما ينامون الناس أول الليل، نادر الناس يجلسون إلى ثلث الليل، بعضهم إلى نصف الليل، بعضهم إلى ثلثي في الليل وثلاث أربع الليل مستيقظين. ولو كان ممكنا لكن مستند إلى شيء، لو زال هذا الشيء لسقط، هل يضر أو لا؟ ما يضر. قال سواء الراكب على خيل، على ما يقصد السيارة، ما في زمانهم سيارة، خيل على جمال على حمار، وراكب يعني رجليه ممدودة إلى الأرض ومقعده فوق ظهر المركوب، والمستند ولو لشيء لو أزيل لسقط، وغيرها كالمحتبي والمتربع لو أزيل لسقط. وهذا قالوا أيضا في القيام في الصلاة، لو استند في القيام إلى الصلاة إلى عمود أو جدار، بحيث لو أزيل هذا العمود أو الجدار لسقط، يكفي القيام، يكفي القيام ومستند إلى شيء، لأن أنا ظهار فقار ظهري منتصب، هذا هو شرط القيام، أن ينصب فقار ظهري، هو قائم يعني. وغيرها، نعم، أي غير الراكب وغير المستند، قلنا كالمتربع والمحتبي. ما المفترش الممكن؟ لا، ماشي تمكين فيه، أظن ما يعطي الظاهر ماشي تمكين، فضلا عن المتورك. على كل حال لو عد في العرف والواقع أنه ممكن فجاز، فيرجع إلى هذا الأمر. فإثبات شيء يحتاج إلى نص. إثبات شيء أن ذا تمكين وغير تمكين يحتاج إلى نص. فلو نام ممكنا فزالت إليتاه قبل انتباهه انتقض يقينا، مضى عليه الزمن وهو نائم غير ممكن، قبل أن ينتبه زالت إليتاه من الحالة التي هي عليه. ولو إحداهما قال قبل انتباهي انتقض، أو ذكر مسائل هي متعددة مثلا، أو بعده بعد الانتباه، هذا ما يضر، خلاص قد انتبه قد مستيقظ، أو معه مع الانتباه، أو شك ما هو داري متى زالت، يعني هل زالت قبل قبل أن يستيقظ أو مع الاستيقاظ أو بعده، زالت اليتاه قبل أو بعد، شك. مسألة ثالثة، أو سقطت يده على الأرض وهو نائم ممكن مقعده، سقطت يده على الأرض. رابعة، أو نعس وهو غير ممكن، لكنه نعس ما نام، نعس وهو يسمع ولا يفهم، أو شك هل نام أو نعس، أو هل نام ممكنا أو غير ممكن، ما عاد قدر يحكم على الحالة هل كان ممكنا أم لا. فلا ينقض في جميع هذه الصور، لا ينتقض وضوءه، لأننا لا ننقض بالشك، هل نام كذا أو لا، شك هل نام أو نعس، شك هل استيقظ معه أو بعده، الشك ما ينقض، هذه قاعدة، لا ننقض بالشك. ومثلها لا ننجس بالشك، لا ننقض بالشك ولا ننجس بالشك. والحمد لله، ولا لكانت الشكوك نتعب منها ويتعب الناس منها، الشكوك لا يقام عليها، فيها في صور وفي صور ينبغي أن يأخذ الحكم فيها، هذه جديرة بالبحث، ما حكم الشك في العبادات، في كل العبادات لو تتبعه أحد يتعرف ما حكم الشك، عبادة دي في عبادة دي مختلفة، ليست كلها على حد واحد، لكن هنا في الوضوء في النجاسة وفي الناقض الشك لا ينجس ولا ينقض، لا ينجس ولا ينقض، لا ينجس ولا ينقض. زوال العقل، نعم، والعقل هو الملكة، سمي عقل لأنه يمنع المنع، يمنع صاحبه عن ارتكاب القبيح، وسمي عقال البعير لأنه يعقله عن الضياع أو الذهاب أو الاعتداء، أو يعقله عقالا، وقد يعقل الإنسان عقله، قد يعقله عن الفهم، ويعقله عن الإيمان، ويعقله عن استماع خطاب الله، زال عقله المنور، بقي فيه ذهن وحس وذكاء، هذا لا ينفع مع عدم الإيمان، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب الفواحش، اختلفوا في محله، فقيل القلب، وقال أبو حنيفة وأكثر الأطباء أنه في الدماغ، بس في ترابط، يمكن في ارتباط بينه، بعض يقول عرفوا بأنه بين القلب والدماغ، وبعضهم من قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فنسب الكذبة والخطيئة إلى الناصية الذي هي موضع له، موضع الدماغ. موضع القرار عند الإنسان. الثالث من أسباب الحدث أو نواقض الوضوء التقاء شيء وإن قل من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين ولو بغير شهوة وقصد، حتى بالإكراه، حتى اللسان ولحم الأسنان وباطن العين. تمام، تنقض، لكن في الوضوء ما يجب غسلها، لا باطن العين ولا اللسان سواء ولا لحم الأسنان، ما يجب، ما يدخل في الوضوء. وهنا داخل في ليه؟ في النقض، لأن المستثنى الشعر والظفر والسن، السن والظهور والشعر، هذا المستثنى فقط. قال التقاء شيء وإن قل من بشرتي، ألحق بالبشرة اللسان ولحم الأسنان وباطن العين، وخرج عن البشرة السن والظهور والشعر. قال بشرتي رجل وامرأة، يعني اختلاف الجنس لازم، أما مرأة مع مرأة لا نقض، رجل مع رجل لا نقض. أجنبيين يعني ليس بينهما محرمية بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة، ما هو أجنبي جنسيته ثانية، هذا ما يقاله أجنبي، جانب أهل لا إله إلا الله ما فيهم أجنبي، وأهل التعايش الذين لا يريدون شرا ولا حربا ولا عبثا ولا سفكا للدماء يتعايش معهم. أجنبية ليس بينهما محرمية بنسب ورضاع ومصاهرة، والمحارم من النسب سبعة في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ومثلهن من الرضاع كما قال صلى الله عليه وسلم: حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وأربع بالمصاهرة: أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن بالنسبة للنساء. أما محارم المرأة من المصاهرة منهم عكسهم، منهم عكسهم: أبو الزوج، أبو الزوج، أبو زوجها، وابن الزوج، وزوج الأم، وزوج البنت. هذه الأربعة من المصاهرة بالنسبة للمرأة. وبالنسبة للمحارم من النسب بالنسبة للرجل، لكن بالنسبة للمرأة من محارمها؟ عكسه: الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، هذه اللي محارمها من له من النسب. ولو بغير شهوة وقصد، حتى مكره لا يأثم بمسها، لكن ينتقض له الوضوء بمس الأجنبي، حتى اللسان والأشل، أشل في عضو ما يحس خلاص، ما له أي إحساس، والزائد عنده أصبع زائد مثلا، هذا يحصل، وربما يكون يد أو غيرها، كل هذه ينتقض بها الوضوء. هذا مذهب الشافعية، هم مذهب الحنفية والحنابلة ما ينتقض الوضوء باللمس، الرجل وضوء المرأة والرجل ما ينتقض باللمس، ما ينتقض. عند المالكية قالوا مع الشهوة، إذا كان مع الشهوة ينقض. ولذلك الذي يقع في هذا الكثير الزوج مع زوجته يا أجنبية، لا ولماذا حلت له؟ لأنها أجنبية، لو كانت محرم ما بتحله فهي تنقضه. وعند المالكية لا تنقض إلا مع الشهر، عند الحنفية الحنبلة لا تنقض أبدا لا مع شهر لا مع غيره. والمراد بالملامسة عندهم المجامعة وليس المس وليس اللمس. نعم. هو أول إذا توضأ على مذهبهم، خصوصا في بيصلي الوتر عادة بينام خلاص معبي توضأ قال له نسيت أنا أرد عيد الوضوء يقلب لا بس. وفي الفرض يحاول أن يحتاط للخروج من الخلاف، لأنه على مذهب الشافعية ما تصح صلاته موافق كذا، خصوصا في الفرض يعني لأنه فرض. في النفل فيه فسحة. حبيب أحمد بن حسن العطاس لما ذهب إلى الصوت إلى أعالي الجبال في بلدان هناك عندهم الناس الساكنين القرى في أعالي الجبال يسمونها الصوت يسمونها، سألوه عن النقض، هل الرجل الزوج ينقض زوجته؟ قالهم لا ينقض. أفتاهم على المذاهب العلماء الذين يقولون بعدم له بعدم النقض، وذكر مسوغ وعلة لإفتائهم بهذا، قال لأنهم هؤلاء بادية يسكنون البادية يعني، ثانيا الماء عندهم بعيد، ما بعيد عندهم عميق، أو يجيبونه من الصهاريج البعيدة يتعبون في حضار الماء. قال ولجهلهم بعدهم عن العلماء وبعد الماء عليهم أخشى أنهم يتركون الصلاة. قال لك ما أنا متوب خلاص يعتبروا هذا مبرره كأنك ما صليت ماشي ما أنا متوب نقضتنا زوجتي. قال فخشية أن يتركوا الصلاة أفتيناهم بأنه لا الزوج لا ينقض زوجته في هذا المبرر. وهؤلاء علماء أئمة مذاهب يقولون بهذا. والآن ما شاء الله تيسرت المياه وقربت وجاءت إلى داخل البيوت ساخن وعادي وبارد، توفر بالطرق المختلفة والمشقة تجلب التيسير. هؤلاء في مشقة، الماء بعيد وعندهم ضعف في الصلاة بدينهم، يخاف أنهم يتركون الصلاة، هذا نظره رضي الله عنه. التفرس وتأمل للواقع الناس هؤلاء الذين عاش معهم. وآخر كان قالوا له ما صليت دخل صل، هو مبتدئ دخل صل، دخل المسجد بيصلي حصل ما حطوا شيء ما في الجواب، خرج قال منك يا بيت الله، ما مسيبي أنا منك يا بيت الله، قال بيت الله يعني المسجد، ماشي ما خلاص راح. برر لنفسه وعذرها من الصلاة والسبب أنه ماشي ما في المسجد. هكذا الناس بعضهم دينهم، هذا فهمه، هذا استعدادهم، ما بيكرس جهوده، هو في الدنيا نعم يكرس جهوده مشان يصل إلى مطالباته، لكن في الدين أمره خفيف، فيحتاج من أجل الأخذ بيده ثم يعلمون وينبهون ويوضح لهم الأمر. لكن خشية أن يتركوا الصلاة وتنقطع صلتهم بالدين أفتاهم الحبيب أحمد بن حسن العطاس رحمه الله تعالى، ما بغى صلتهم تنقطع بله بالدين من أجل مسألة مختلفة، والاختلاف رحمة. والإنسان لأجل يخرج من الخلاف لو أراد التقليد يكون في غير الفرض، هذا للخروج من الخلاف أكمل، يكون في غير له في غير الفرض، إلا سنا وظفرا وشعرا وعضوا مقطوعا. أكيد خلاص مقطوع، عادوا أحد لما يصعضوا مقطوع عادوا ينقض الوضوء، مقطوع ها خلاص معلق سلابه. وظفرا وشعرا، سنا وظفرا وشعرا، لأنه ليس بشر، لا يقال له بشر. وما يؤدي إلى إحساس له، هذا المس ما يؤدي إلى إحساس، مس شعر أو مس ظفر، سن أو مس ظفر، لكن هذا يؤدي إلى إحساس، في إحساس هذا المس، غير السن والظفر والشعر. نعم. وينقض هرم وميت. حتى الهرم قال لا بدو عجوز ينقض، الحكم باقي ما يتغير بال. لما دخلوا على تابعية الجليلة فاطمة بنت المنذر وهي صاحبة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صاحبتها، كانوا يدخلون عليها يستفيدوا منها ويتعلموا، وهي محتجبة منتقبة كامل ما يرون منها شيء، فقالوا لها إن الله تعالى يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأرادوا أن ينظرون إليها، يعني قد حتى أرادوا ينظرون إليها تبركا واستفادة لأنها نظرت وجوه، وهذا النبي اعتبره صلى الله عليه وسلم في يأتي قوم يبتع عليهم الفتح فيقول بعضهم هل فيكم من رأى رسول من رأى رسول الله، وهكذا بعدين قوم آخرين يقول هل فيكم من رأى من صحب رسول الله، الرؤيا الهاشان، فكانوا يردون النظر إليها وتلو عليها الآية، قالت أكملوا الآية وأن يستعففنا خير لهن، أنتم ما تبقون المباح بس، الذي فيه خير الله يقول خير لهن، بيت الخير ولا ماشي حرية لها ما عندها حرية، هذه الحرية، الحرية تترك شخص يريد الكمال يريد الفضيلة، هذا شيء أباح. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن إيش خير لهن، لا زال خير، المنع ما هو ممنوع بضوابط الشرع، والخير في الملازمة البيت لا تخرج إلا للضرورة وللحاجة الماسة. شاهد هذا قوله وينقض هرم وميت، عجوز شوهاء ليست بمشتهى ولا مرغوب فيها من حيث خلاص، والحرة والرقيقة سواء، حتى مقطوع الخصيتين وحتى الممسوح الذي لا ذكر فيه ولا خصيتين وحتى العنين الذي لا يعرف غريزة الشهوة أبدا، كلهم هؤلاء ينقضوا. ومن الميت كذلك ينقض، لكن هو ميت ما ينتقض تمام، لأن خلاص ارتفع عنه له التكليف. نعم. هرم وميت، ولو ولده، في رسالة الجامعة ولو ولده امرأة معها ولاد تنظفه خلاص ينقض وضوءها، وإن كان صغيرا ولو ميتا، للحي فقط، أما الميت فلا ينتقض وضوءه باللمس. لا محرم تخريج الآن، يقول لك الأجنبي ينقض المحرم، لا لا محرم وطفل في غير السوأتين، في غير السوأتين ما ينقض، أن ما هو كبير، لابد أن يكون المتناقضان كبيرين، وهذا شرط أيضا، أي بلغ كل منهما حدا يشتهى فيه لدى أرباب الطباع السليم، تمام، هذا ضابط الكبر، أن يبلغ كل منهما حدا يشتهى فيه، يعني تميل إليه القلوب. النساء لو نظرن إلى هذا وإن لم يكن بالغا عاد في ما ظهرت علامات البلوغ، لكن ظاهره كبير. لو نظرت إليه أرباب الطباعة السليمة من النساء لاشتهينه، أو العكس، لو نظر أرباب الطباعة السليمة من الرجال إلى بنت وإن لم تكن بالغة لاشتهوها. أرباب الطباعة السليمة بس، ما أرباب الطباعة غير السليمة حيوانية. قالوا أرباب الطباعة السليمة الفقهاء يذكرون مثل الإمام الشافعي والسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، مثلهم يعني، ما قالوا انعدموا لكن مثلهم، من بلغ مثلهم في الأمانة والثقة والديانة والصلة بالله ووجهة إلى الله، ما يلتفتون إلى الأشياء دي إلا إذا كانت الشرع جوزها والطباعة السليمة تميل إليه في وقتها وفي أوانها. وطفل لا يشتهى في العادة، هذا هو قول. فلو شك، جاء الشك الحين، هل لمس امرأة أم رجلا كما في الطواف في الحج؟ يظل من لمسنا، لا تشوف، ما يلزمك تنظر أصلا، ليس تشوف من اللي مسك فتوضأ، ما يلزم، بدل ما عرفت من اللي مسك ولا ظهر لك خلاص امش. الأصل أنك متوضئ ولا يلزمك البحث عن الذي مسك. هل لمس امرأة أم رجل أو شعرا أم بشرة؟ مس الشعر أم البشر؟ أو أجنبية أم محرم؟ عنده مرأة محرم أخته وعنده زوجته، مس مع الدراء من اللي مسه؟ هل ينقض في الصور الثلاث؟ لا ينقض، لأن لا ننقض بالشك، نبقى على الأصل في الطهارة. لم ينقض. والآن بيتكلم عن الرابع من النواقض، وهو مس فرج الآدمي بباطن الكف أو بطون الأصابع. ثم بيذكر النواقض التي تنقض عند غير الشافعي، بيذكرها بعد ذلك بعد الرابع. صلى الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، وصل بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرواح معلمينا وشيخنا وذو الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف الحبيب علي بن عبد الله بن علوي بن حامد بعلوي بإندونيسيا، والعزاء أول العصر هذا اليوم السبت في بيت مقام الحبيب حامد بن عمر بن حامد شرقي مسجد آل أبي علوي، وستكون القراءة في مسجد آل أبي علوي أول الإشراق وأول العصر لمدة 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء، والختم صباح يوم الثلاثاء. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف الحبيب علي بن عبد الله بن علوي بن حامد بعلوي بإندونيسيا، والعزاء أول العصر هذا اليوم السبت في بيت مقام الحبيب حامد بن عمر بن حامد شرقي مسجد آل أبي علوي بتريم، وستكون القراءة في مسجد آل أبي علوي أول الإشراق وأول العصر لمدة 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء، والختم صباح يوم الثلاثاء. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأخوة المستمعون الأفاضل، نرحب بكم من بث نور الإيمان بدار المصطفى في هذا البرنامج الذي يجمعنا وإياكم على العلم والمعرفة، فاسألوا أهل الذكر. في بداية اللقاء نرحب بالحبيب العلامة علي المشهور محمد بن سالم الحفيظ مفتي تريم الغنا ليتولى الرد على الأسئلة والاستفسارات التي ترد إلينا. وردنا هذا السؤال من أحد الأخوة المستمعين، يقول أنه الآن ظهرت بالنسبة للبقالات وغيرها الميازين، يعني الميزان الإلكتروني. الميزان الإلكتروني هذا طبعا حساس، وقد يكون أحيانا حتى من الهواء تطلع يعني فيه أرقام، حتى من الهواء لو هب الهواء تطلع فيها أرقام. فيقول هل يجوز استعمال هذا الميزان مع أنه بالنسبة للأواق المعتادة لم تكن إلا حسب الأرقام؟ يقول هل يجوز استعمال هذا الميزان، وكيف إذا كان مثلا هب الهواء وطلعت أرقام زيادة، هل يكون هذا من باب إكمال الوزن أو زيادة فيه؟ أفتونا جزاكم الله خير. تفضل حبيب مشهور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن سؤال الأخ العزيز حول ما ظهر من ميازين بالإلكترون كما جاء في سؤاله، كل هذه الميازين لازم أن تكون لا تبخس المشتري ولا تبخس من يوزن له بها. فأي ميزان ما يعطي الحق كله، بل ينبغي من أراد يوزن أي بشيء، ذهب أو فضة أو مطعم أو ماكل أو غير ذلك، ينبغي له أن يخلي زيادة في الكف اللي فيها البضاعة تزيد على ويتأكد أن القدر الذي أعطيه هو أكثر مما له. قال هذاك يوزن، قال لا أشتري الويل بحبة، حيث أن الله قال في القرآن ويل للمطفين الذين إذا اكتالوا عن الناس يسفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يدخلون هذين في الخسران وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني ما يعطون حقه كامل لأن الميزان ذا خفيف بالهواء أو بدقسة أو بشيء، يعني يعطي صورة بأنه كامل وهو عاد ناقص، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فأي شخص يوزن بأي ميزان كان يعرف أن الميزان ما أعطى الحق الذي عليه كله، هذا يصير ظالم، والويل هذا الذي أعد الله للمطفين يكون من أهله. أما إذا كان يوزن بميزان ويعتقد أنه يعطي الحق اعتقاد كامل، ما عنده شك ولا عنده ريب ولا عنده يعني اختلاق في صدره أن المعطى للشخص اللي يوزن له أنه ناقص بخسه، يعني نقص عنه، فإذا عنده أدنى ريب أو أدنى شك أو أدنى فهذا داخل في الويل. وأما إذا كان يجزم ويقطع على حسب اعتقاده وعلى حسب الواقع أن الذي وزن به بأي ميزان كان، سواء اكترون أو غيره، بأي ميزان كان أنه أعطى الحق الكامل، فما دام أعطى الحق الكامل خلاص يعني ماشي عليه. إذا أعطى الحق الواجب عليه ماشي عليه على حسب اعتقاده. إذا كان يشك في الميزان بأن هذا ميزان خفيف حتى الهواء يأثر عليه كما جاء في سؤال السائل، فنقول هذا ينبغي لك زيد دق احتياط لحتى لا يشتري الويل بحبه كما قال القايل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا السؤال وردنا كذلك، سائل يسأل يقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه جائز. يقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يكون بذاته صلى الله عليه وسلم أم بجاهه أم بحب الله له؟
2: التوسل بالنبي بكل ما خصه الله به بذاته وصفاته وما كرمه الله به من الفضائل، فالتوسل بها إلى الله جائزة بكشتى أنواع المنوحات لمنحه الله إياه. لقد خلق الله على أجمل صورة، وكان نصر أحسن الناس خلقا وخلقا، خلقه صورته الجسمانية توسل بها جائزة لأنها صورة محبوبة عند الله، خلاقه عظيمة محبوبة عند الله توسل بها جائز. فالتوسل عبارة عن أن يكون شيء له محبة عند الله مثل العمل الصالح. لماذا التوسل بالعمل الصالح يجوز؟ لأنه محبوب عند الله، فكل ما كان محبوب عند الله يجوز التوسل به، لأن وراه العمل الصالح ما ينفعك من دون الله، لا العمل الصالح ولا لكن العمل الصالح يحبه الله، فكل ما أحبه الله التوسل به جائز. فنبينا محمد محبوب عند الله جسما وقلبا وقالبا واخلاقا، كله محبوب عند الله بجميع ما منح الله بها من الفضائل، اي لا يتوسل باي شيء من ما خص الله به بذاته او بجسمه او فضائله، فهذا جاهز شرعا لا غبار عليه ولا هناك داعي للتفصيل. قال توسل بجسمه توسل، فكل ما اكرمه الله به هو من الله منوحات وعطايا، فخص الله نبينا محمد بأشياء لم يعطها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا نبي مرسل أعطاه الله أعطاه ربي مثل ما أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ملك ولا غيره من المخلوقات. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم، مقام عظيم أكرم الله به. فالتوسل بكل ما أكرم الله به قلبا وقالبا جاي شرعا ولا غبار على ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أنا على الخط نأخذ ولا الأخ الخط تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جزاكم الله بالخير.
1: حياكم الله. من الاسم الأخ؟
3: حياكم الله على هالجلسة العظيمة.
1: يا مرحبا وسهلا.
3: معك أبو صالح.
1: يا مرحبا أبو صالح، حياك الله، تفضل ترحم عنه.
3: السؤال بسيط وقصير يعني ولكنه عظيم
1: إن شاء الله. جزاك الله خير، إن شاء الله ينفعنا ربنا وينفع جميع المسلمين.
3: السؤال: هل يجوز الصلاة وراء إمام يشهد الزور؟
1: مرحبا، أشي ثاني عندك؟
3: شكرا جزيلا.
1: تفضل، ممكن تسمع الجواب الآن. تفضل الحين مشهور. هل يجوز يقول الصلاة خلف من يشهد بالزور؟ يعني إنسان يشهد بالزور كذب وبعدين يقدم إمام، هل تصح الصلاة خلفه؟
2: الشهادة الزور هذه خطيرة، وحدث الذي منها لأنه كان يحدث وهو مضطجع، يقول أكبر الكبائر ثلاث: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عندما أراد ينطق بشهادة الزور جلس منزعج وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. ولا والله أعلم هل يبقى شيء من الإيمان عند من يشهد الزور أو يسلب الإيمان منه سلبا نهائيا. نعم، هذا شهادة الزور خطيرة ولا يقع الإنسان فيها إلا إذا زادت محبته للدنيا، وما إذا الدنيا ما لها قيمة عنده ولا لها قدر عنده ما بيبيع دينه بدنياه. شهادة الزور من أعظم الكبائر والعياذ بالله. فهذا شهادة الزور أصبحت منتشرة الآن، وبعض الناس اللي يجعلها حرفة له. بلغنا كذا، والله أعلم الحقيقة ذلك، يعني قاعد يشهد من بغى يشهد مبلغ كذا كذا. هذه خطيرة جدا وواجبها على المجتمع، بل حتى القضاء والمسؤولين ومن عرف أن هذا يتعامل يجب عليه ينصحه ويجب عليه، والحاكم حرام عليه يتعاون مع الشخص الذي يعرفه أن المحترف جعل الشهادة حرفة. هذا لا يرفضه لأنه ما هو فاسق، شقاع الفسوق يفسق، وشهادته شرعا غير معتبرة. من شهد شهادة الزور شهادة غير معتبرة لأنه فاسق اقتحم من شيء من أكبر الكبائر وهو شهادة الزور. اللهم إن الشخص اللي يشهد شهادة الزور ما نقول له كافر الآن، مسلم عاصي، مسلم عاصي ارتكاب كبيرة، وعند الشافعية مركب الكبيرة لا يعد كافر، مسلم عاصي. في بعض مذاهب من ارتكب كبيرة يكفر، بعض مذاهب أخرى من ارتكب كبيرة يكفر. وعلى كلام من يقول بهذا الكلام، من إذا حتى الصلاة حقه غير صحيح، إذا قلنا بأن من كل من ارتكب كبيرة يصير كافر، لكن عندنا مذهب الشافعي أن مرتكب الكبيرة مسلم عاصي، مسلم يعطى أحكام الإسلام، الإسلام إن مات يغسل ويكفن ويصلي عليه، يعني مسلم، اللهم مسلم عاصي. فهذا الذي يرتكب شهادة الزور مرة وعدد مرات، هذا نقول مسلم عاصي. ما حكم صلاته؟ عند الشافعية صلاته صحيحة، وبيصلي إمام وبيصلي مأموم. اللهم أن الصلاة خلف من يعلم أن هذا فاسق مكروهة، بل قال بعض العلماء الانفراد أفضل من الصلاة خلف الفاسق. الانفراد رجح الشيخ ابن حجر أن الانفراد أفضل أن تصلي خلف إمام فاسق، ولكن بعضهم قال لا، جماعة صحيحة لو من ناحية صحة الصلاة، لنا نظرية من ناحية صحة الصلاة، الصلاة عند الشافعية خلف من كان مسلم عاصي صحيح. اللهم إذا هو فاسق مكروه الصلاة خلفه، ولكنها صحيح. ما نقول من صلى خلف فاسق، ونعني أن الفاسق هذا اللي يشهد شهادة الزور فاسق، مردود الشهادة حقه فاسق، إذا شهد شهادة الزور فاسق. قال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بعدين قال وأما الذين فاسقوا فما وهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعودوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم فيه تكذبون. قال لما كذب النار، نعم لما تقتحم شهادة الزور فأنت مكذب بالنار، وأن كان تقول بلسانك وأن الجنة حق وأن النار حق، لكن اقتحمت طريق النار فأنت مكذب بالنار. من اقتحم طريق النار فهو مكذب بالنار، ما عنده يقين بأنها نار، لو كان نار ما بيصير في طريقه. فهذا الذي شهد شهادة الزور صلاته صحيحة وهو فاسق، والاقتدابه مكروه، والصلاة صحيحة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. نعود إلى هذا السؤال، يقول بالنسبة لطرق أو ممرات السيول وكذلك الأماكن التي يصب فيها السيول، يقول هل يجوز لأحد أن يتملكها؟ وهناك من يدعي ملكيتها، فإذا ادعى ملكيتها هل يجوز أن يبني فيها علما بأنها مصالح عامة؟
2: ذكر العلماء رضي الله عنهم ونفعنا بهم أن الممرات السيور القديمة ذي العامة لا تملك، لا يملكها أي أحد، وأن ما يحصل منها من إنتاج يكون للبيت المال المصالح المسلمين عامة، لا يحتكرها أي أحد، المجاري للسيول العامة. نعم، أما من جعل له ساقية خاصة، ساقية إلى أرضه له حق يسدها إذا ما أبغاه، جعل له ساقي إلى أرضه، هذا أثبت له حق، لأن الساقي مررها في ما هي مجاري عامة للسيل، فتح له قناة، فتح له ساقي إلى أرضه، هذا جعل له حق في الماء الذي يمر في المجاري العامة دي. لكن لو فرضنا قال معال بغيته، يعني كثير بعض الناس فتحوا لهم سواقي إلى أراضيهم، ما هي مجاري عامة مسائية كما مسيال عدم، لا هذا مسيال عدم، المجرى تحت ما يملك، وأي مصالح منه يكون للمصالح العامة المسلمين. لكن حذف كله قناه إلى أرضه، يعني نقول ساقي قناه على ساقي، نقول هذه يلوح حق في الماء ما دام فتح له قناه ولم تضر عدل أحد، ولهم كلام الفقهاء في تفصيل، لأن لا ضرر ولا ضرار، لا بفك ساقي وبضر على أحد ما يجوز، فإذا لا ضرر ولا ضرار يجوز فتح ساقي. لكن لو فرضنا استغنى عنها قال معبوة الماء، أول كنت أطلب الماء، هي كثير محلات كانت محلات زراعية وفيها نخيل وفيها زراعة يطالبون بحقوق وثائق وأشياء الآن محل بغوا المالها سدوه، كثير سواقي في داخل البلاد وخارج البلاد معال بغوا الماء، لأن الساقي خاصة إلى أرضه وإلى مزرعته، كان له رغبة فيها الآن استغنى عنها لو يسده. وأما المجاري العامة حق السيول كما مثال اللي يجري فيه سيل عيديد الأصلي الرسمي ذا، مجاري العامة أو مجرى خيلة أو مجرى النعير، مجاري عامة قلتها قديمة، ما تروح في طريقها إلى الممر العام، لأن كل مصب السيول حق وادي حضرموت إلى حق المسيلة ذي، سموها مسيلة أنها تسيل جميع الشحر والشعاب والوديان في المجرى إلى حدرة إلى البحر بعدين تصل. هذه المجاري العامة لا تملك، لا دولة تملكها ولا مواطن يملكها. هذه وأي مصالح منها، نعم الوالي له ولاية عليها بأن يخلي حد حل بيزرع فيها نخل أو بيقي فيها يعني زرع، الشل هذا المزارع جرته حق الزراعة والباقي المصالح العامة للمسلمين، مش ملك خاص له. فهذه المجاري العامة لا تملك، ويحرم الآن على بعض الناس يضايقون المجاري العامة، يضايق المجاري العامة، يخلوا الماء إذا الماء إذا ضايقوه احتك يعني صار بعدين يسبب أضرار كثيرة على الغير. فمن ضايق المجاري العامة حق السيول آثم، ويجب على الدولة تردعه وتكسر ما بناه في المجاري العامة، لأن مضايقة المجاري العامة مضايقتها سبب أضرار كبيرة على الناس، فيحرم أول عليه على أي إنسان فيضايق المجاري العامة ولا يملكها، ولا يملك المجاري العامة، ما تملك أبدا، هذه منافع المسلمين عامة. نعم لو شي مصالح منها حد على النخل فيها ولا بيضر، ثم أنه كما ذكرنا في أول كلام أي تصرف في المجال المجاري العامة بيضر بيضايقها يصير منه أضرار على الغير يحرم. لكن لو قيل أن هذا المجرى لو جعل نخل في أطرافه عدل بيعزز من المجرى معاه بيضر حد بيجي منافع منه لا بأس. ومن يملك هذه؟ يملكها ملك عام، اللهم هذا الذي يخلع أو الذي يزرع له حقه جرته حق الزراعة ولا حق الخلع، والمرقبة تكون الأصل تكون لمن؟ صاحب الأرض، والأرض ملكها للمسلمين عام ما يملكها فرد أبدا. فهذا المجاري العامة المعتمد والمقرر عند الفقهاء أنها لا تملك، ويحرم على أي شخص يضايقها أو يضر بها، لأنك لو ضايقت أنا مضرة تفعلها على من بعدك، بعدين يحتكر الماء يخرج باندفاع قوي يضر من بعدك، فهذا حرام لا يجوز. أما ذكرنا القنوات أو نقول سواقي الخاصة حد فكله ساقي إلى أرضه ثم استغنى عنها من المجرى العام، ثم استغنى عنها له حاجة يسدها، والماء مع له حاجبه أو كان في حاجة له للزراعة الآن مع المحتاج، كما كثير الآن من الأراضي اللي كانت تزرع رغبوا أن تكون إلا مباني فيها، ما عاد بغوا الماء يجي له ما لهم حاجبها. فإذا كان مجرى عام هو ذا قديم قدوم مجرى عام للسيل ما يملك ذا، وقال لا اللي هو فكلها قناة يعني ساقي إلى أرضه الخاص لو حقي يبقيها ولو حقي يسدها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا الخط أبو عبد الله.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: جمعة مباركة.
1: آمين إن شاء الله.
4: عندي سؤال، هل يجوز أن يستخدم التليفون حق العمل في أمور شخصية؟
1: مرحبا. طيب
2: الحمد لله. سؤال الأخ العزيز حول استخدام التليفون حق العمل طلبه الشخصي أو لحاجته الشخصية، الجواب عن هذا السؤال هذا يرجع للعرف، فإذا كان العرف السائد في الإدارة ذي أو في المكتب ذا أو في محل العمل أنه من أراد يستعمله للعمل أو لحاجته الخاصة، عرف عندهم وشاع وذاع أنهم يستعملون هذا بدون أن ينكر عليهم أحد أو أحد يقول لهم ممنوع، هذا جائز. وإذا كان ما هناك عرف، ماشي عرف سايد بينهم، ويمكن لو عرفوا أصحاب المرفق هذا أو الإدارة أو المكتب وغيره أن الموظفين يستعملون التليفون الخاص في أغراضهم الخاصة ما هم راضين، هذا حرام. إذا كان الحال هكذا يحرم إلا بإذن من صاحب المسؤول وصاحب صاحب لا صاحب المكتب كله وصاحب الدائرة دي المسؤول عنها الأول. إذا قل له رخصة بتكلم مع أهلي أو بتكلم مع صديقي أو بتكلم مع، وأما بدون إشعاره على سبيل المثال إذا كان مكالمة خارجية بتكلم يعرف لو قلت له بيقول لا ممنوع هذا حرام. لكن أو مكالمة داخلية لكنها طول، لكن لو كان التليفون الخاص حقه ما بيطول كلام، يوم هلا حمول على غيره يذم يطول الكلام هذا معروف. فالإنسان إذا كان تليفون حقه ما يطول كلام كذا، ولكن إذا هو حق العمل يهذي بالأحزاب ويطول الكلام هذا ما يجوز. لأنك عام الناس ما يعاملوك به، أنت في نفسك ما ترضى على التليفون حقك بالكلام الطويل ذا. إلا إذا كان عرف واستفاض عند الناس أنه مسموح. أما في حالة إذا كان مكالمة تكلف كبير للخارج أو كلام كثير حتى عرف عند الناس أنه يسمح ما يجوز. عرف عند الناس واستفاض أنه بيتكلم مع قرابته لكنك أنت كلام طويل. المقياس لو كان تليفون خاص حقك ما بتتكلم الفترة الطويلة دي كلها هذا حرام، مع أنه معروف عند الناس مسموح. أو كذلك مكالمة خارجية بتكلف مبالغ كبيرة هذا لا يجوز إلا برضا وإذن من صاحب المتجر ذا وصاحب الإدارة وصاحب العمل اللي يشتغل عنده، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا الخط الأخ مربع حشوان.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: تفضل. سؤال.
1: مرحبا.
5: قال أحد الصالحين لا علم بدون عمل، ما حكم من يعلم ولا يعمل؟ هل يجزى على على على أجر العمل وهو يترك العلم؟
1: مرحبا. هل شيء ثاني عنده؟
5: والسؤال الثاني، المرأة عندما تلبس قميصها لأجل الصلاة تمشي داخل البيت ترفعه وساقها يشتاب، هل هذا حرام أم لا؟
1: مرحبا. طيب
5: العفو منكم.
1: مرحبا مشهور. قول هنا يقول المقالة تقول لا علم بدون عمل، وبغى لا عمل بدون علم، يمكن هكذا عمل بدون علم. كيف إنسان يقول أنه بعض الناس يعلم ولكنه ما يعمل بعلمه، فهل هذا توجيه لهذا الشخص أو كيف يعمل؟ والثاني كشف ساق،
2: خلنا

0: السؤال
1: الأول.
0: الأولي إذا كان مقصود الشخص أن الشخص يتعلم ولا يعمل بعلمه، هذا منهي عنه. العلم يهتف بالعمل، وما يتعلم ولا يعمل بالعلم ما هو عمل، عمل دنيا. لكن مقصوده أن شخص يتعلم ولم يعمل بعلمه، هذا قال الذي يتعلم ولا يعمل بعلم هذا معذب، ولا هذا الذي يتعلم العلم ولا يعمل بعلمه هذا علمه حجة عليه، حجة عليه يوم القيامة لأنه ما يعمل به. وما يتعلم العلم ويعمل بالعلم هذا من عمل بما علم أورث الله علم ما لم يعلم. إذا كان قصد السائل أنه الشخص يتعلم ولا يعمل بعلمه، أما كان يعمل الدنيا يعمل عمل الدنيا، لا هو العلم قده سبب لحصول الرزق، إن الله تكفل يتغالب بالعلم، إن هلا قصده لا يعمل الدنيا، إنه قاعد مشغول بالعلم ولا يعمل الدنيا. نقول هو اشتغال بالعلم من أقوى أسباب جلب الرزق، ما شيء يسمع عليه يعني. وهكذا رأينا شيوخنا السابقين يتعلمون متكئين على الله رزقياته من أي جهة، إذا كان قصده العمل للدنيا. أما إذا كان قصده في سؤال العمل بالعلم، هذا الشخص الذي يتعلم ولا يعمل بعلمه كم الشمعة يعني تضيء الناس تحرق نفسها، وهذا علمه حجة عليه يوم القيامة. فينبغي لمن يتعلم يعمل، والآن نحن في حاجة لمن يتعلم ويعمل بعلمه. وأما علم القرقرة كما قال بعض الشيوخ يحسنه البر والفاجر، قرقرة باي يكتب باي يحفظ باي يقرأ ولكن ماشي عمل، هذا علم قرقرة يحسنه البر والفاجر قال. وأما العلم الذي يثمر بالنور والخير أن يتعلم العلم ويعمل، فكان السابقون يتعلمون بقدر ما يتحملونه من العمل. إذا يتعلم ويفزع أنه يتعلم علم يعجز عن تطبيقه بالعمل، فالعلم يهتف بالعمل وأنا فأنا جابه ولا ارتحل. هذا إذا كان مقصود السائل عن العمل بالعلم، وإن كان قصده على العمل للدنيا فنقول تعلم العلم ولو تفرغ للعلم يطلب العلم ويتعلم ولم يعمل للدنيا، نقول هذا مصيب، وهذا متكل على الله. نعم، ما يتوكل على الله فهو حسبه، وتعلم العلم طلب العلم من أقوى أسباب جلب الرزق والله أعلم.
2: يقول في الشطر الثاني من السؤال، بالنسبة لبعض النساء تحافظ على قميصها وثوبها من النجاسة وترفعه فوق حتى ينكشف ساقها، فهل تأثم بهذا؟
0: إذا المرأة عندما تكون على وضوء أو عازمة على الصلاة تلبس حقها قميص الصلاة وتحافظ على القميص من أن يصيبه شيء من نجاسة من الأرض. وقال في السؤال إن ساق يظهر، إن ظهر ساقها عند أجانب حرام عليه، أما إذا كان عند محارم أولادها وأخوانها وأبوها ولا عند زوجها الساق ما هو عورة عند المحارم، لأن العورة عند المحارم ما بين السرة ولا والركبة، العورة عند المحارم ما بين السرة والركبة. أما إذا كان عندها رجال أجانب ومتحافظ على القميص من تلوثه بالنجاسة وترفع حتى يرى ساقها هذا حرام عليه، لأن عندها رجال أجانب ما هو محارم، فلا يجوز لها ترفع تكشف ساقها عند رجال أجانب. أما عند رجال محارم ولا هناك فتنة ولا ريبة تحافظ على القميص، لكن لو بترفعه فوق لا فوق الساق تخلي شفها فخذ الظهر هذا حرام حتى عند المحارم، حتى عند محارمها، لأن ما بين السرة والركبة عورة عند المحارم ما يجوز كشفه أبدا إلا عند الزوج. وأما الساق هذا إلا عند الأجانب عورة، وأما عند المحارم ليس بعورة إلا أن خشي الفتنة أو هناك ريبة أو بتحصل بذلك هذا حرام. فينبغي للمرأة أن كما أنت تحافظ على قميصها من نجاسة تحافظ على جمالها وعلى ساقها من حاجة تمتعبه بجماله ويتمتع بزينته إلا زوجها والله أعلم.
2: جزاكم الله خير. معنا الخط الأخ أحمد بركة بعكيم.

0: أنصح له بل يجاوب علي بالعنف ولا وادعي له، ولكن أريد أن تدعي له ولشباب الجميع المسلمين لهذه الآفة الخبيثة التي ظهرت علينا
1: إن شاء الله. ربنا يكفيها
0: وعلمني كيف يعني أدعي له إن شاء الله دعاء طيب إن شاء الله إنه ينهي من هذه الآفة.
1: مرحبا.
0: والسؤال الثاني صلاة تحية المسجد قبل أذان الظهر بقليل أو في الساعات الثلاثة الذي منيع فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلوا في هذه الثلاث الساعات، يعني عند طلوع الشمس وعند وقوف الشمس في كبد السماء.
1: مرحبا.
0: وعند غروب الشمس.
1: مرحبا.
0: وهل تجوز تحية المسجد في ذلك الأوقات؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. تفضل حبيب مشهور. كأنه عنده يريد خلاصة كلامه أنه يريد نصيحة لكافة الذين ابتلوا بالإدمان بالقات، أنهم تركوا أسرهم وتركوا أهلهم، وكذلك يريد أن توجهوا
2: السلام يدعو لأبن الله. أما بعد، فإن الحالة اللي يعانيها الأخ من ابنه عندما انخرط مع الشباب المتميع شباب الطايش هذا لعله إهمال منه من أول شيء، فلو عرف حالة ابنه بتبداها يمكن يسيطر عليه قبل أن يكون مدمن على هذا الشيء. لكن بعد الإدمان الآن على هذا وتركه فترة طويلة وقالوا أصدقاء مهم أصدقاء بيلا أعدى ألا خلاو يوم ذن بعضهم لبعضنا عدو إلا المتقين، لأن هذه الخلة والصداقة اللي بينهم إلا على شر، لأنه مما يؤدي هذا الفعل والخبيث والذي أدمنوا في هذا الشيء، فهم متهمين هؤلاء بالسرقات، متهمين تهم والله أعلم ما نقدر نقطع عليهم، لأن كثير من السرقات تكشفت أن مع ناس يستعمل القات، فكل من يستعمل القات الآن متهم بأن أي سرقة تكون أنه أحد المتهمين، وما نقول معوقين لماذا بايت حجة متهم، لأن لو حد بيتابع القضايا والسرقات أغلبها مع أصحاب القات، إذن أصحاب القات كلهم متهمين بهذا الشيء، لأن الكثرة هنا واقع الحال يثبت بأن أصحاب القات ظهر فيهم أنهم سرق. الحكم إذا غلب هذا الكلام نقول كل من يستعمل القات متهم، ما نقول سارق، متهم بالسرقة. وهذا الشخص الذي يعاني من ابنه الذي يقول وصل حوالي 25 سنة، هذا نسأل الله الهداية لنا وله، فعليه أن يدعي له في آخر الليل وخلف الصلوات، لأن الدعاء مستجاب في خلف كل صلاة. من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن توضأ وصلى ولم يدعني فقد جفاني، ومن توضأ وصلى ودعاني فلم أستجب له فقد جفوته ولست برب جاف، إشارة بأن الدعاء مستجاب خلف الصلوات. فإذا توضأ الإنسان وصلى ودعا الله فدعاء مستجاب عند الله، يلح في الدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء. وكما أنه الدعاء هذا علاج معنوي، فعليه استعمال العلاج الحسي بأن يشوف من له تأثير على ابنه، فقد يكون هو كلامه مع له تأثير، خلاص إلف هو يألم شاده والعنف يجعل مل يعني بكلامه بيكون له قبول عند ابنك أو يكون له تأثير عند ابنك، يلتقي إليه ويقول له صح ابني صحه، ولو حتى من أصحابهم من ذي الأصدقاء اللي يقول أصدقاء يعني يعرفه بأن حقوق الوالدين، وإذا كان أبوه ما هو راضي عليه يعني يرضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، إذا شعر وحس أن الله ساخط عليه لأن أبوه ساخط عليه، عسى أنه ربنا يلين قلبه ويهديه ويتوب ويوب. وهذا نقول نتيجة إهمال مسبق، ولو حسم الأمر من أول شيء عندما شاف ولده يغيب عنه ولا من أول شيء لم يصل إلى هذه الدرجة حتى يصير قلت هلا ما عقدر يكلمه، وإنما مكان يرقى له الهداية من الله وبالدعاء له تأثير. أدعوني أستجيب لكم، هكذا ربي يقول. فإذا دعا لأولاده، لهذا ينبغي الإنسان من عنده أولاد ما هم طيبين، سيرتهم غير طيبة ولا سلوكهم غير طيب، عليه يلح في الدعاء مع البكاء والخشية، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ويبكي مع الدعاء ويتضرع بخلف الصلوات أو بآخر الليل يقوم يناجي ربه، يا رب اللهم بارك لي في أولادي ولا تضرهم، وفكهم بطاعتك وزقني برهم. يعني كم من واحد يتمنى ان ولاده امه جابته دم ريته ما خلق، لانه مقهور من ابنه، شوف تصرفاته وحركاته ما هي عاقبه ابوه. يجب ان يعرف هذا الولد ان الله ساخط عليه، رضى الله في رضا الوالدين سخط الله في سخط الوالدين، متى بيشعر ان ربه ساخط عليه؟ اذا وصل الكلام ذا ممن له تاثير عنده، اذا وصل الكلام من شخص صديق له ولا يعز عليه ولا يحترمه ويقدره. اما اذا لما يجي الكلام الا من شخص الا يكرهه ما بيبالي به، لكن هتخلي الكلام يحسسه بان ربه سخط عليه، ابوك ما هو راضي عليك، واذا رب اذا ابوك سخط عليك فالله سخط عليك، وارضى ابوك فان تترك هذا البلاء انه سلوك غير طيب وانه مسايات الناس غير طيبين. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا ساير السفلة والأراذل من قلال الخير بيقع كما مؤكد إن القرين بالقرين يقتدي، صحبة الأشرار دي لابد تخليك شري حتى أنت غير. فالله يهدينا ويهدي أولادنا. وهذا الأخ المتأثر من ابنه، نسأل الله لابنه الهداية يا رب.
1: آمين يا رب،
2: بحق الوسائل المقبولة عندك يا رب. السائل الذي سألنا في هذا السؤال، ربنا يهدي أولاد هذا الخاص ويهدي أولاد المسلمين أجمعين، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الثاني يقول بالنسبة للصلاة، تحية المسجد في الأوقات التي يحرم فيها الصلاة.
2: تمام، تحية المسجد صلاة ذا سبب متقدم، سبب دخول المسجد، واللي نص عليه علماء شافعية أن الصلاة في الخمس أوقات، عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح، وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول، وعند الصرار حتى تغرب، وبعد فعل الصبح وبعد فعل العصر، خمس أوقات تحرم أي صلاة فيها. ليس كل صلاة، إنما الذي يحرم الصلاة النفل المطلق، النفل المطلق ما هو مقيد بشيء أبدا، هذا في خمس أوقات حرام. كذلك النفل اللي له سبب متأخر مثل سنة الإحرام، سنة السفر، هذه سببها متأخر، هذه حرام. أما ما له سبب مقارن كما الخسوف والكسوف ما تحرم، أو سبب متقدم كما سنة الوضوء وتحية المسجد في أي وقت أحرم بها، ولو مع الإشراق أو مع الاستواء أن تكون الشمس في كبد السماء أو مع الاصفرار لا تحرم، لأن الصلاة ذا سبب متقدم، سنة وضوء، تحية المسجد، ومثل من باب أولى ذات الوقت مثل الرواتب قبلية وبعدية أو وتر أو ضحى، وإن كانت حتى قضاء بيقضي الوتر حق بارح وقت الاستواء الحين ما يضر، وإن كان وقتها قد عبر، هذه صلاة ذات وقت. فصلاة ذات الوقت أو لها سبب متقدم أو سبب لها مقارن أو فرض، هذه ما تحرم أبدا. فسؤال الأخ عن صحية المسجد في فعلها في الأوقات المنهي عنها جائز، لا بأس بذلك. نعم بعض العلماء يتحرجون يمرعون مذاهب أخرى، الذي يقول منع أي صلاة نفل مطلقة، فبدل ما يركع تحية المسجد يجلس يقرأ سبحان الباقر الصالحة، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثة أو أربع. وعلى هذا عمل كثير من علماء تريم، إذا دخل المسجد بعد العصر أو دخل بعد فعل الصبح يجلس ويقرأ الباقر الصالحة، لكن لو حد ركعت تحية المسجد لا ينكر عليه، لأن الفقهاء نصوا على أن تحية المسجد صلاة لا تحرم في الخمس الأوقات، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا كذلك السؤال يقول هل يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة علما بأن الوالد هو الذي ينفق على الابن، عنده زكاة بيعطيها والده، هل يجوز إعطائها؟
2: الزكاة لا تجوز ولا تصح في من تلزم عليك نفقته. كل شخص تلزم عليك نفقته لا يجوز أن تعطي شيء من زكاتك، لأن واجب الله جعل واجب عليك تعطيه من مالك الخاص لا من الزكاة. والزكاة جعلها ناس معروفين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله. فالأصول والفروع إذا وجبت نفقته، نعم الأصول الأول كلهم يجيب أبوك وأبو أبوك وأمك وأمك وأبو أمك، أصول سواء من جهة الآباء من جهة الأمهات، هذا تجيب نفقتهم إذا ما معهم شيء، ولا يجوز تعطيهم شيء بالزكاة لأن عطهم من مالك الخاص. الفروع في تفصيل عاد، الفروع إذا وجبت نفقته عليك ما عاد إلا في حق الصبا أولادك أو بلق غير كسو معوق تجيب نفقته، ما يجوز تعطيهم الزكاة. أما من بلغ من أولادك أو أولاد أولادك بلغ وهو كسوب يقدر على الكسر، ما تجيب نفقته، ما تجيب النفقة عليه لأنه بلغ كسوب. هذا يجوز إذا كان فقير أو مسكين حطم الزكاة. لماذا؟ لأن نفقته غير واجبة عليك، ولكن ما دام نفقته واجبة عليك بأن كان في حق الصبا أو بلغ غير كسوب ما يقدر على الكسر، معوق أعمى ما يقدر على الكسب، بلغ هو غير كسوب تستمر النفقة حق لا حق الصبا أو عاد في حق الصبا صغير ما هو حق عمل، نفقته واجب عليه. فمن وجبت عليك نفقته لا تجوز تعطيه من الزكاة. زوجتك نفقتها واجب عليك عاد بطلها جايز تعطيها من الزكاة، ما يجوز أعطى من مالك الخاص. فمن وجبت عليك نفقته لا تجزي الزكاة أن تعطيه إياها، أعطى ناس آخرين والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا سائل يقول بالنسبة للسفر يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة هل يجوز؟
2: المقرر والمعتمد مذهب الشافعية أن السفر يوم الجمعة حرام من بعد طلوع الفجر إلا إذا بيسافر إلى بلد تقام فيها الجمعة، هذا من صالح المختصرات فضل عن طولات. إذا بيسافر بعد طلوع الفجر إلى بلد لا تقام فيها الجمعة ولا بيت الجمعة في أثناء الطريق حرام عليه السفر. أما إذا كان بيسافر إلى بلد تقام فيها الجمعة وبيدرك الجمعة على حسب الواقع واقع الحال وبيدركها لا يتحرك لا يحرم السفر، حتى لو عرض له عارض بعدين وترك الجمعة، لكن واقع الحال على سبيل المثال بعطي مثال لا يعطيه الصورة الحقيقية، يعرف انه بينه وبين مكلة 5 ساعات بيدبر منها الصباح بدري قبل الجمعة بخمس ساعات 6 ساعات إلى المكلة، تمام ما يحرم السفر عليه، لأنه بيسافر إلى بلد وقام فيها جمعة بالجمع والوقت عندما يدبر من هنا الغالب والواقع أنه بيصل له هناك ما ليس يحرم عليه. لكن لو حصل له عارض بعدين السيارة تعطلت في الطريق والعدد ترك الجمعة معذور، لأنه لما دبر

0: أكبر من بلد من بلد اللي وجبت عليه فيها الجمعة. كل بلاد طلع الفجر عليه كنت فيها لسه مسافر جمعة تجب عليك فيها، إلا إذا بسافر إلى بلاد تقام فيها الجمعة، فهذا وجبت الجمعة عليه. لكنه أراد السفر إلى بلاد تقام فيها الجمعة يجوز، جوزان وذلك، لكن ما عاد أدرك الجمعة بعدين لا. حصل عارض في الطريق، صدمة ولا تعطل السيارة وقعد في الطريق، لعادوا من بلاده لعادوا من بلاد يبغاه ماشي اسم عليه، لأن ذا حاجة طارية عارض عليه. أما لو كان بيدبر من هنا من بلاده عاد ثلاث ساعات ولا ساعتين من وقت الجمعة، والبلاد يبغاه بيصلها بعد أربع ساعات خمس ساعات، يقين إنه ما بيحصل الجمعة، هذا حرام عليه. ليه؟ لأن الوقت اللي عاده بين إقامة الجمعة في البلاد اللي بغيتها ما بيوصلك إلى هناك. لو كان بيوصلك إلى هناك سواء، أما إذا بيوصله حرام عليه. فحرام السفر من بعد الفجر، أما قبل الفجر يجوز. بيسافر قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، بيخرج من بلاده حتى وطنه. يعني بعض الناس بغاهوت نهار جمعة عنده عطلة، بيندر قبل الفجر، دام الفجر يخرج من بلاده. تو هود ماشي يجمع علينا، لكن اللي يصلحون بعد أذان الفجر أو بعد الشرق، وبغاهول وزيارة، لكن الجمعة واجبة عليه، يجب عليه يذهب إلى أي بلاد تقام فيها جمعة، ولا حرام السفر. فالسفر يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر أو بعد الشرق حرام، إلا إلى بلاد تقام فيها جمعة، واقع الحال بيدرك الجمعة في تلك البلاد، واقع الحال. بل شيء طالب طرع عليه ذا كلام ثاني ما باختياره ذا، لكن واقع الحال انه بيدرك الجمعة فيها يجوز. بيصير بيسافر الى جول يوم الجمعة ولا هنا جمعة، ان كان قبل الفجر يجوز، اما بعد الفجر حرام سفر الا يا بلاد تقام فيها الجمعة، واقع الحال ان الفترة الزمنية اللي بينه وبين الجمعة بيدركها فيها. والله اعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال الآلات الآن في بالنسبة للنشيد، النشيد الإسلامي استعمال الآلات؟ فمثلا آلات الوتر لا يستعملونها، لكن الآن أتوا بآلات كهربائية نفس الصوت هذا حق الوتر، هو تطلعه نفس الآلة ونفس التأثير الذي يتأثر به الإنسان من الوتر يتأثر به بهذه الآلة، وكذلك الدفوف وغيرها، فهل يجوز استعمالها مع النشيد الآن الإسلامي هذا؟
0: قال النص الفقهاء على أن الحكم يدور مع العلة، الحكم يدور مع العلة. العلة في تحريم آلات الله حيث كانت تلهي الإنسان عن الله وعن ذكر الله وعن الخير، التباه حتى قد يؤدي التهاء بها إلى ضياع فروض عليه. هذا الواقع، هذا العلة أول في تحريم الآلات المنهي عنها. فلهذا ذكروا الحكم يدور مع العلة إذا كان يستعمل الآلات هذه غير الوترية، غير الوترية ألا الأمور الخير ما تلهي عن الله بل تقرب تجمع القلب، كما ما حققه الإمام الرافعي في اليراع، يعني في المدروف، ما هو المزمار ما في قول فيه اليراع، هذا الإمام الرافعي قال إذا استعمل الخير ما هو لله، والدفوف إذا استعملت في الخير، في من العلماء يقول بجوازها، كثير من العلماء، وكل مسألة فيها خلاف من يعمل بها حمله العالم يقول بها. لكن الأمور المجمع عليها أما المزمار آلات الوترية هذه ما فيها ولا ليس كل خلاف جاء معتبره إلا خلاف اللي حظ من النظري، لا عبرة بخلاف مشذ أو خلاف غير معتبر. لكن السؤال السائل الحين الأخ عن يعني آلات الوترية لم توجد، لكن نفس النغمة حق الآلات الوترية جابوها بطورة الآلات الكهربائية. فنقول كما قلنا في أول الحكم يدور مع العلة، إذا كان استعمل هذا الشيء لله يلتهي الإنسان بقى عن الله وعن الأداء الواجبات وعن الوقوع في المحرمات له، هذا يصير، وان كان ما هو وتر الحكم يدور مع العلة. العلة اللي حرمنا الوتر بها موجودة في الصوت، هذا الكهربائي ذا بالآلة الحديث، وإذا كان لا لم يلهيه عن الله ولا عن الواجب وعن ذكر الله ولا عن الواجب وقف الله عليه، فهذا نقول ليس، لأنه ليس وتر حقيقي إلا نغمة، نغمة كما ما يسمعون الآن منين من المسجلات هذه والأشرطة. لو صوت مزمار فيها أو صوتها أو صوت وتر قنبوس يقول هذا ما صوت حقيقي، ما صوت حقيقي حق مزمار أو وتر، إلا صوت مسجل في المسجل هذا. يا حكمه إن الهاء حرام وإذا ما لا يجوز، ويقاس بهذا على الـ على الـ الآن آلة الحديث حق لا حق الكهربائية دي تطلع الصوت حق لا حق القنبوسة وحق المزمار، يقول كمل المسجل إن كان الهاته عن الله وعن الواجب وعن ذكر الله هذا حرام، وإذا ما حصل بها التهاء لا بأس بذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا آخر، هذا سؤال من أحد السائلات تقول إنها ترى بعض النساء أو الرجال عندما يقوم من جلسة الاستراحة يعود مرة ثانية كهيئة الركوع، فهل تلبس بركن في هذه الحالة؟
0: الأفعال المشروعة في الصلاة لشرعت لا يضر أن نستنتج منها شيء يبطل الصلاة، فما دام شرع للإنسان أن يجلس جلسة الاستراحة، معلوم أنه إذا قام من جلسة الاستراحة بيقوم بيكون ركوع الجالس، ما يضر ذا، لأن ذا الشرع له يعني يجلس الاستراحة ثم يقوم، معلوم إذا قام بيحصل منه ركوع الجالس، ما يبطل الصلاة، لأنه هذا ناتج عن شيء مشروع في الصلاة وهو جلسة الاستراحة. أما إذا كان ما سنة لجلسة الاستراحة، نعم، بحيث أنه كما حالة كما سجد للتلاوة، سجد للتلاوة وعندما بيقوم للسجود أقل جلسة الاستراحة وثم لقى ركوع الجالس، هذا نقول هذا زايد، لأنها ما يصلي استراحة له الشخص الذي لله استراحة في كل ركعة، وجلسة الراحة خففنا في كل ركعة، أما ذا لا سجد لله للتلاوة، إذا سجد للتلاوة يقوم من السجود القيام ماشي استراحة له، فإذا جلس الاستراحة غير مشروع له، فلما يقضي ركوع الجالس هذا نقول ركوع زايد، لأن ما سن، نعم لو فرضنا العاجز هو من طبيعته ما يقدر يقوم مباشرة، اللي يقوم على شقشق من شيخوخة ولا عنده ألم في رجوله روماتيزم ولا غيره هذا معذور، فالأفعال والحركات تنشأ من الشخص الذي هو معذور من كان عنده روماتيزم أو عنده شيء هذا معذور بها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير على هذا التفصيل والإيضاح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ونفقهنا في أمر ديننا واجعلنا وجميع أخواننا من يستمع القول فيتبع أحسنه. في نهاية اللقاء نشكر الحبيب العلامة علي المشهور ابن محمد بن سالم بن حفيظ رئيس مجلس الإفتاء بمدينة تريم، ونشكر أخواننا الذين تواصلوا معنا ونعتذر إليهم لضيق الوقت الذين اتصلوا بنا، إن شاء الله في الحلقات الأخرى نتواصل معهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. في الختام نتمنى لكم التوفيق ونختم الجلسة بالدعاء والفاتحة.
0: نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا ويبارك في أوقاتنا في أعمارنا ويهدينا ويهدي بنا، يصلحنا يصلح بنا، ويرشدنا ويرشد بنا، ويوفقنا لمرضي ربنا ونبينا وسلفنا، ويعد كل سائل سهولة مأمولة مع الحفظ والأديان والأبدان وصلاح كل شان ولا حضرة
1: اللهم صل وسلم وبارك على

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف الحبيب علي بن عبد الله بن علوي بن حامد بعلوي بإندونيسيا، والعزاء أول العصر هذا اليوم السبت في بيت مقام الحبيب حامد بن عمر بن حامد شرقي مسجد آل أبي علوي، وستكون القراءة في مسجد آل أبي علوي أول الإشراق وأول العصر لمدة 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء، والختم صباح يوم الثلاثاء. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف الحبيب علي بن عبد الله بن علوي بن حامد بعلوي بإندونيسيا، والعزاء أول العصر هذا اليوم السبت في بيت مقام الحبيب حامد بن عمر بن حامد شرقي مسجد آل أبي علوي بتريم، وستكون القراءة في مسجد آل أبي علوي أول الإشراق وأول العصر لمدة 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء، والختم صباح يوم الثلاثاء. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
4: اللهم صل وسلم.
3: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
5: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال الموبقات المهلكات. الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل، أو قال البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء

0: وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعقل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر

بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والفتن والحروب والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي المظلومين والمستضعفين من المسلمين، وكلأهم وانصرهم وتولهم، وادفع واصرف عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والغاصبين والمفترين والكاذبين والفاجرين، بما شئت عاجلا غير آجل، وأجر لطفك خفي في أمورنا وأمور المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث.

0: حقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف أشرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعارض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك عسبي فنعم الرب ربي نعم الأشبع عسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون الأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا أنصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود سخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر

عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، احملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، سلامة والعافية في ديننا ودنيانا، أكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمئس على وجوه أعدائنا، أمسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم

فسيكفيكهم الله والسميع العليم. سد العرش مسؤول علينا، عين الله ناذرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائه محيط، بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا

تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون

حق يمبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وفهمني عنك واسميني منك وبصرني بك واقمني بشهودك حرمني الطريق اليك واونا علي فضلك والبسني باس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بأصاصد بك امين اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغاب يا موجود عند الشداد يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن به وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن به من سفرنا ما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والافات لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا ابلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحه.

أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

جواد مجيد مشفق متعطف، جليل جميل منعم متفضل، له الراسيات الشم تهبط خشية وتنشق عن ماء يسيح ويخضل، وأنشأ من لا شيء سحبا

0: هواطلا يسبح فيها رعدها ويهلل، يحيط بما تخفي الضمائر علمه، ويدري دبيب النمل والليل أليل. فيا غافر الزلات وهي عظيمة، ويا نافذ التدبير ما شاء يفعل، أجب دعوتي يا سيدي واقض حاجتي سريعا، فشأن العبد يدعو ويعجل، ولا يرتجي من عند غيرك رحمة، ولا يبتغي فضلا لمن يتفضل. فحقق رجائي فيك يا غاية المنى، فأنت لمن يرجوك حصن مؤمل.
1: آمين يا رب العالمين.
0: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أهلا بك يا سعيد.
1: فكيف الحال يا أبا أحمد؟
0: على ما تراه يا سعيد، ولله الحمد على كل حال. أخبرني كيف الأمور مع صالح؟
1: تسير من حسن إلى أحسن، ونتائج دراسته علي بدأت تظهر جلية.
0: معنى هذا أنني قد وفقت إلى تدبير يساعد الشاب على الاستقامة.
1: لا أشك في هذا، إنما
0: إنما ماذا؟
1: أخشى أن يجيء يوم ويكتشف فيه صالح أن وجودي كان بتدبير منك.
0: وماذا لو اكتشف ذلك؟ إننا نقوم بعمل نرى فيه الخير، نريد أن نأخذ بيده ليعرف طريقه في الحياة، ليته يكتشف ذلك.
1: وتضمن النتائج؟ أعني ردة الفعل؟
0: أمر لا أكترث له بقدر ما أهتم بالنتائج الحقيقية لتلك الدروس التي تلقيها علي يا سعيد.
1: بدأت أرى النتائج فعلا.
0: إذن نحن على طريق صحيح ولا موجب للقلق، وعليك أن تستمر على التظاهر بأنك مدين لأبي، وأن أباه اشترط عليك أن تفي دينك عن طريق تدريس ولده.
1: حسن، سأستمر.
0: سعيد، أحس وكأن لديك ما تريد أن تقوله.
1: هذا صحيح يا أبا أحمد.
0: تكلم.
1: ما رأيك لو أقمت اتصالات مباشرة مع أبي هازن؟
0: أنت؟
1: نعم أنا.
0: ولماذا تقيم الصلات المباشرة مع أبي هازن؟ بل أي نوع من الصلات تريد؟ ولماذا؟
1: أبو هازن رجل ثري كما تعلم، وليس بحاجة إلى الكسب لينفق.
0: نعم.
1: والرجل طليق اللسان مرح، يميل إلى الفكاهة، يحب أن يجتمع لديه الناس ليصغوا إلى نكاته وفكاهته.
0: أعرف هذا.
1: فلماذا لا أتقرب منه أكثر فأكثر، وأحاول أن أخرج به من المحيط الذي وضع نفسه فيه؟ لماذا لا أقنعه بعدم جدوى عقد مجلسه لإضاعة الوقت؟
0: فهمت عليك، بهذا تكون قد خدمت صالح وسواه.
1: نعم، هذا ما أرمي إليه.
0: لك أن تفعل ذلك يا سعيد، وعد إلي بانطباعك الأول، ومتى عدت بالانطباع كان لي حديث معك.
1: وهو كذلك،

0: لا بد وأن أتحفك بالفكاهة التالية ترحيبا بقدومك يا سعيد، إنه لا بد من ذلك. اسمع
1: يا أبا هازن، أعني
0: لا بد وأن أكرمك بفكاهاتي. اسمع، قال رجل من البخلاء لأولاده: اشتروا لي لحما. فلما اشتروه أمر بطبخه، فلما استوى أكله جميعه حتى لم يبقى في يده إلا عظمة وعيون أولاده ترمقه، فقال: ما أعطي أحدا منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها. فقال ولده الأكبر: أما

0: يا أبا هازن، إن لي إليك حديثا.
1: أي حديث؟ أنت ضيفي وفي داري، ولا أحسن إكرامك إلا بالترفيه عنك بإسماعك أغرب الفكاهات إليك بواحدة.
0: يا أبا هازن،
1: لا بد وأن تسمع. قال بعض البخلاء لفتى عنده: هات الطعام وأغلق الباب. قال الفتى: هذا خطأ، قل أغلق الباب وهات الطعام، فالطعام لا يصح إظهاره والباب مفتوح. اعترت البخيل هزة طرب وقال: أنت حر لوجه الله لمعرفتك بعزم الأمور.
0: إنه لا بأس بمثل هذه الأخبار عن البخل، ففيها تسديد لخطى الناس وتبصير بفضيلة الكرم. إنما
1: اسمع هذا،
0: قد سمعت ما فيه الكفاية.
1: يا سعيد، لا بد وأن أكرمك برواياتي. جاء رجل إلى أبي ضمضم يستعدي على رجل في دابة اشتراها منه وظهر بها عيب، فقال له أبو ضمضم: وما عيبها؟ قال الرجل: في أصل ذنبها مثل الرمانة، وفي ظهرها مثل التفاحة، وفي بطنها مثل البطيخة، وفي حلقها مثل الأترجة. فقال أبو ضمضم: هذه صفة بستان وليست صفة دابة.
0: وهذا حسن، وبقي أن تصغي إلي قليلا.
1: بإمكان ذلك، فما الذي تريد قوله؟
0: أريد أن أقص عليك خبرا.
1: وما الذي تنتظره؟ هات.
0: حكي أن ساعة قديمة كانت مركوزة في منزل أحد التجار مدة 50 سنة من دون أن يبدو منها أدنى سبب يكدره، غير أنها في صبيحة ذات يوم من أيام الصيف وقفت عن الحركة قبل أن يستيقظ أصحاب المنزل. تغير منظر وجهها بسبب ذلك، وبذلت العقارب جهدها لتتحرك، وأصبح الرقاص واقفا لا يبدي ولا يعيد، وراحت كل آلة تحيل الذنب على أختها. وبينما كانت الآلات جميعا في القيل والقال وكل يتهم صاحبه ويدفع عن نفسه، إذا بإبرة الساعة تتكلم وتقول: إني أقر على نفسي بأني أنا كنت علة هذا الوقوف، وسأبين لكم سبب ذلك. إني مللت من الدق، وسئمت استهتاركم بي لصغر حجمي وعدم ظهوري للعيان. توقفت ليعرف كل ذي شأن أهمية شأني. ثم عقد اجتماع للآلات جميعا للنظر في موقف إبرة الساعة، وخرجوا بالأمر التالي: الساعة مجموعة آلات، وجه، أرقام، عقارب، دواليب متشابكة، لولب، إبرة وغيرها، قيام كل منها بعمله يجعل أداءها ممتازا، حتى الإبرة الصغيرة لا بد منها لانتظام العمل. واعترف الجميع بشأن الإبرة وقدرها وأهميتها، وعادت الساعة إلى العمل.
1: والمعنى من كل هذا يا سعيد؟
0: أفلا يشبه المجتمع ساعة يجب أن تتضافر جهودها مجتمعة لحسن تقدم المجتمع نحو الإنتاج والحياة الأفضل؟
1: طبعا.
0: فما بالك تعقد للناس مجالس الفكاهة وتشجعهم على ترك العمل؟
1: حتى الآن ما فهمت ما ترمي إليه.
0: الوقت يا أبا هازن، الوقت الذي يضيع في الضحك وتبادل النكات والفكاهة، أما شعرت بأن الساعة رمز للوقت؟
1: فهمت، لعلك تشاركنا أوقاتنا يا سعيد. لكل وقته، ولكل إنسان حرية تمضية وقته كما يحلو له، طالما هو لا يحتاج أحدا ولا يؤذي أحدا.
0: ولكن
1: حسبك، حاسبني عندما يكون لإنسان ما حق لدي وأنكره عليه. انتهت الضيافة.

0: هكذا إذن يا سعيد.
1: نعم، ختمها بقوله انتهت الضيافة.
0: كنت أرجح أن يكون موقفه منك كذلك. اسمع.
1: نعم.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: أحب أن أفهم مضمون هذا الحديث الشريف يا أبا أحمد، ومدى علاقته بمبادرتي تجاه أبي هازن.
0: اسمع يا سعيد، أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على المؤمنين، وفيها إلزام قطعي وتكليف واجب، وليس المراد أن العاجز إذا أنكر بقلبه يكون إيمانه أضعف من إيمان غيره.
1: فما المراد إذن؟
0: المراد أن ذلك أدنى الإيمان، وهو الإنكار بالقلب وإن لم يكن فيه تغيير المنكر. وفي هذه الحال على المؤمن أن يشتغل بذكر الله، وقد قال عز وجل وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مروا باللغو مروا كراما. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، فهمت.
0: أعرف هذا، وخلاصته أنك مثلا تنكر على أبي هازن مجلسه غير المثمر، إذن عليك أن تجد الوسيلة التي تمكنك من تصحيح ذلك، وقانون التي هي أحسن أفضل ما يمكن.

0: ما حكايتك يا أبا هازم؟
1: حكايتي واضحة، إني صاحب هذا المجلس ويعود إلي تقرير ما يجب أن يرد فيه من أخبار.
0: ما معنى هذا؟ هل من تغيير يا أبا هازم؟
1: إلى حد ما.
0: وكيف؟ فسر. لابد وأن تهدئ خواطر محبيك من رواد المجلس.
1: التغيير الذي سيطرأ بسيط على أهميته، فعندما تستمعون إلى خبر أو إلى فكاهة، على أي واحد منكم أن يقف ويذكر المغزى والفائدة. أريد عدم الاكتفاء بالضحك والمرور بالخبر مرور الكرام.
0: موافقون، وإني متطوع نيابة عن زملائي في استخلاص المغزى وإعلانه، فابدأ يا أبا هازم.
1: حاضر حاضر. قال حيان بن غضبان العجلي وقد ورث نصف دار أبيه: أريد أن أبيع نصف الدار حصتي وأشتري النصف الآخر فتصير الدار كلها لي.
0: أي مغزى يمكننا استخلاصه من هذا؟
1: الطمع، الطمع يحد من قدرات العقل على إدراك المعقولات. فالذي تكلم طمع حيان وأعماه عن إدراك أن الدار ستبقى على حالها، النصف له والنصف لشريكه في الميراث.
0: هات غيرها.
1: وقف جد على مرتفع فمر به الذئب فشتمه الجدي فقال له: إنما يشتمني المكان الذي أنت فيه.
0: تبينت الكثير من المعاني في الذي ذكرته، منها ضرورة أن تكون في مكان يعصمك من عدوك تحترس منه، ومنها الحض على عدم السباب.

0: هناك مثل يقول: جئتكم بخفي حنين وعاد بخفي حنين.
1: مثل شهير جدا، وحكايته أنه ساوم أحد الأعراب حنينا الإسكافي على خفين، ولكنه لم يشتريهما بعد جدال طويل، فغاض حنينا ذلك فقام وعلق أحد الخفين في طريق الأعرابي، ثم سار وطرح الآخر في طريقه وكمن له. فلما مر الأعرابي ورأى أحد الخفين قال: ما أشبه هذا بخف حنين، ولو كان معه الآخر لأخذته. فتقدم ورأى الثاني مطروحا فندم على تركه الأول، فنزل وعقل راحلته ورجع إلى الأول، فذهب حنين براحلته، ورجع الأعرابي إلى الحي وليس معه إلا الخفان. فقال له قومه: ما الذي جئت به من سفرك؟ فقال: جئتكم بخفي حنين. وراحت مثلا يضرب في الخسران.
0: يقولون: أهدى من القطا.
1: قيل إن القطا تترك فراخها في الصحراء وتذهب عند طلوع الفجر في طلب الماء من مسير ليلة، فترده ضحوة يومها فتحمل الماء إلى فراخها فتنهلها، ثم ترجع بعد الزوال إلى تلك المسافة فتشرب وتأتي فراخها في عشية يومها فتسقيها عللا بعد نهل، ولا تخطئ مواضع فراخها وتهتدي إليها دائما، لذلك يقولون: أهدى من القطا.
0: سبحان الله وتبارك الخالق العظيم. فما معنى وحكاية قولهم: ضرب أخماسا بأسداس؟
1: يضرب لمن يفكر قبل الإقدام ويعد للأمر عدته بمنتهى الدهاء. وأصله أن الرجل إذا أراد السفر بعيدا عود إبله أن تشرب خمسا، أي كل خمسة أيام مرة، ثم عودها على السدس حتى إذا أخذت في السير تصبر عن الماء.
0: يبدو أنه حان موعد ذهابنا إلى مجلس أبي هازن.
1: هذا صحيح، إنما لدي فكرة يا صالح.
0: وما فكرتك؟
1: لماذا لا تبدأ بالتخلف عن حضور مجلس أبي هازن؟ نتعمد أن نتخلف يوما ونحضر يوما، وهكذا إلى أن تتعود عدم حضوره.
0: ولماذا نفعل ذلك؟
1: أحاول أن أساعدك يا صالح. أما قلت إنك قد أقلعت عن المشاركة في الضحك تمهيدا لترك ذلك المجلس نهائيا، نظرا لأهمية الوقت الذي يضيع في الضحك والإصغاء إلى الفكاهات والنكات؟
0: بلى بلى، هذا صحيح، ولكنني بالتالي مصمم على عدم الهروب من ذلك المجلس. أريد أن أحضر وأن أقاوم تأثير ذلك المجلس علي، لأتخذ قراري النابع من إرادة مصممة. هلم إلى المجلس.

0: ما الحكاية؟
1: لقد ضاعت من مجلسك نكهة الفكاهة الحقيقية. لقد أضعت حلاوة مجلسك إذ أضفت إليه حكاية استخلاص المغزى من كل فكاهة.
0: وكيف؟
1: إننا نحضر لنضحك وليس للانصراف إلى دراسة أداب السلوك واستخلاص العبر. نرفض ما أضفت من حكاية استخلاص المغزى، وفي حال إصرارك فنحن نعتذر عن حضور مجلسه.
0: أصلحكم الله، إنما أردت أن أجعل لمجلسنا بعض الفائدة.
1: نستطيع أن نفتش عن الفائدة في مكان آخر، أما إذا كنا هنا فإنما من أجل أن نضحك.
0: حسن، إليكم إذن. جلد بعض الشرطي لصا، وكان الجلاد قصيرا والمجلود طويلا، فقال الجلاد: تقاصر لينالك الضرب. فقال اللص: ويلك، أإلى أكل الفالوذج تدعوني؟ لا وددت أن تكون أنت أقصر من يأجوج وأنا أطول من يعوج. كسى مزيد البخيل امرأته قميصا، فشكت إليه غلظ القميص وخشونته، فقال: أترينه أخشن من الطلاق؟ قال أحدهم: الضيوف مصدر السعادة دائما، فبعضهم يجعلنا نشعر بها عند قدومهم، وبعضهم يجعلنا نشعر بها عند خروجهم.
2: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. جئتما على موعد اللغز
2: ونحن له.
0: حاضر.
3: السلام السلام يا أخوان.
0: عليكم أن تستعدوا للكتابة أولا، فاللغز غير عادي ويلزم أن تكتبوه بعناية.

0: ابدأ يا أبا هازم.
1: حاضر. ألا قل لأهل الرأي والعلم والأدب وكل بصير بالأمور لدى أرب، ألا خبروني أي شيء رأيتم من الطير في أرض الأعاجم والعرب، قديم حديث قد بدا وهو حاضر، يصاد بلا صيد وإن جد في الطلب، ويؤكل أحيانا طبيخا وتارة قليا ومشويا إذا دس في اللهب، وليس له لحم وليس له دم وليس له عظم وليس له عصب وليس له رجل وليس له يد وليس له رأس وليس له ذنب، ولا هو حي لا ولا هو ميت، ألا خبروني إن هذا هو العجب.

0: السؤال صريح عن طائر.
1: المهم ما قدمه أبو هازن من صفات ذلك الطائر.
0: نعم نعم، يصاد بلا صيد ويؤكل طبيخا ومشويا وقليا.
1: ليس له لحم، ليس له دم، لا عظم، لا عصب، لا رجل، لا يد، لا رأس، لا ذنب،
0: ومع ذلك يقدمه على أساس أنه طير.
1: ويضيف: ولا هو حي، لا ولا هو ميت، ألا خبروني إن هذا هو العجب.
0: بل العجب العجاب.

0: تعبت لأجد حلا للغز دون جدوى يا سعيد.
1: وأنا كذلك يا صالح، ولا مفر من الاعتراف بعدم القدرة.
0: لقد أضعنا وقتا طويلا في البحث عن الحل.
1: أرأيت؟ ها أنت تأسف على الوقت الذي أضعت. من هنا تبدو لك مضار حضور المجالس التي على طراز مجلس أبي هازن. إن الوقت الذي أضعناه حتى الآن يكفي لصنع شيء ما نفيد منه ويفيد منه الناس.
0: صدقت صدقت، إنما المهم الآن اللغز، يجب أن نجد له حل.
1: ولما؟
0: أليس من المخجل أن نعود إلى مجلس أبي هازن بالخيبة والعجز؟
1: لا، ليس من المخجل من أن نفعل أبدا. الاعتراف بعدم القدرة هو أمر يدعو إلى الاحترام، وليس المخجل أن لا تعلم، المخجل أن تدعي العلم وأنت براء منه. هيا إلى مجلس أبي هازن.

0: نعترف بأن لم نوفق إلى الحل.
1: هذه هي المرة الأولى التي يعجز الجميع عن حل اللغز بمن فيهم صالح وصاحبه.
2: فما الحل يا أبا هازم؟
1: الحل البيضة. نعم، تؤكل طبيخا وتارة قليا ومشوية، وليس لها لحم أو دم أو عظم أو عصب، وليس لها رجل أو يد أو رأس أو ذنب، وليست بالحية وليست بالميتة، وهي أصل كل طائر.
3: أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ فأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. بسم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.

الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام السلام عليك يا السلام. حينا ربنا بالسلامة برحمتك دار السلام تبارك وتعالى ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما أمليت ولا ينفع ذا الجد ولا الجد. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم.

إنا نحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد

0: صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن بعبادة 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين. ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث.

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا من

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومامول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: كم العدد؟
2: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا،

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحابه المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى أرواح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لرسلنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأوصولي وفروهم جميع ساداتنا آل بعلوي وأوصولهم وفروهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى رأسنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لورثنا صاحب الراتب قصب الأرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر ثباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأوراق فتى عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين والأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذيين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سالم منا ومنكم سولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وأهراض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يالله بحسن الخاتمة. يالله بحسن الخاتمة. يالله بحسن الخاتمة والقبول.
2: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله.

ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله. استووا للصلاة، راسوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أحب الخطى إلى الله عز وجل، خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. لا يقام صف إلا بعد أن يتم قبله، ومبدأ الصف من خلف الإمام، ثم تتكامل الصف. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم أتمم كرامته وتعبادك الصالحين. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا أنت استغفر أنت استغفر الله من أمانعني عن معطيك على رادني من قضيت لنا فعود الجد من كدت سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله وحده لا شريك له انعم الملك والحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
0: اجمعين واجعلني محبوبا بل وجعلني عزيزا في عيني واجعلني وديا من دونك خيرا وعلي حسنا فعلي اداء من رجاء من دونك فاشرف على فنحان وسلم الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة

وصلاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. ومن كتاب كشف الأمة عن جميع الأمة قال رضي الله عنه وعنكم فرع، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد حاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من انصرف غريمه وهو عنه راض صلت عليه دواب الأرض ونون الماء، ومن انصرف غريمه وهو ساخط عليه كتب له في كل يوم وليلة وجمعة وشهر ظلم. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد حتى قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره الصحابة وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت أوفيت، أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، أي بغير تعب وكثرة تردد لغريمه.
1: فرعا. الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان خير إنسان من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه في كل حين وآن، وعلى آله وصحبه الأعيان، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفرع حرمة الشفاعة في حد من حدود الله إذا وصل السلطان، فلا يجوز الشفاعة في الحد من الحدود المذكورة في كتاب الله تعالى إذا قد وصل الخبر إلى عند السلطان. ومن يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد حاد الله في أمره، وفي رواية ضاد الله في أمره. يقول: ومن خاصم في باطل وهو يعلم، ولكن ركبه الهوى وأخذ يخاصم ويدري أنه على غير حق وأنه على باطل، لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يغضب الله عليه إلى أن ينجع عن هذه المخاصمة بغير حق. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، يريد يشين المؤمن فنسب إليه شيء من العيوب ومن الذنوب ليست فيه، قال: حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. ردغة الخبال في النار، عصارة أهل النار، القيح والصديد الذي يخرج من فروج الزنا والزانيات والعياذ بالله تعالى، يتجمع في النار ويحبس فيه هؤلاء، ويسقى منه من يسقى والعياذ بالله تبارك وتعالى. حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج. وكيف يأتي بالمخرج؟ قال: ما ليس فيه، فكيف يخرج؟ معناه الذي يتقول على المؤمنين ما ليس فيهم وينسب إليهم العيوب متعمدا أنه لا يموت على الملة، هذا معناه. كيف يبقى في مخلد في النار؟ لا يموت على غير الملة والعياذ بالله تعالى. يعني وكيف يأتي بالمخرج مما قال؟ فهذا من أخطر الأمور ما لم يتدارك صاحبه ربنا تعالى بتوبة وإنابة ومسامحة من الذين تكلم عليهم، وإلا فمن كان ذلك ديدنه فلا تظن أنه يموت على الشهادتين ولا على الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول فالسب فيهم ينسان تحقيق ينزع الإيمان. وهكذا أورد الإمام السيوطي أيضا حديث كان دابه سب البيت لم يمت إلا كافرا، معنى كلامه يقول نظمه الحبيب بكر بن شهاب: وروى القوم أن من كان سب الفاطميين دابه اعتياده لم يمت والعياذ بالله حتى نرى عن مرة الرسول ارتداده، أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء في الدارين. وهكذا وكان بعض الذين ابتلوا أيام الشيوعية بالسب والعياذ بالله، ويذكرون في عند وفاته كان حاضر بعضهم عنده فقالوا لا إله إلا الله فانهرهم، قال اسكتوا هاتوا السيارة ولا رضي يقولها، ونعوذ بالله من غضب الله. هنا يسأل الله الأدب معه، يقول: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال لا إله إلا الله. فمن هنا علم أنه إذا قد وصل خبر الحد إلى عند الوالي ولي الأمر لا يجوز أحد أن يتشفع فيه، فلا خلاف بين الفقهاء في تحريم الشفاعة في حد من حدود الله بعد بلوغه إلى الحاكم. لما قال صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة لما كلمه في شأن المخزومية التي سرقت قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم، وقد عاذها الله من ذلك. فضرب المثل أنه أحب الخلق إليه وعزهم عليه فاطمة، ومع ذلك أنه لو بقعت في هذا المصيبة لما ترك قطع اليد حاشاها عليها رضوان الله، وما أعظم قدرها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ضرب بها المثل ليقطع الأطماع في مخالفة إقامة حدود الله تعالى. والحديث في الصحيحين وقال: من حالت شفاعته دون، والحديث هذا الذي أورده عند أبي داود يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، لأن الحد إذا بلغ الحاكم وثبت عنده وجب إقامته، فالسعي لترك واجب منكر، أمر بالمنكر. وهكذا ويقول بعض الحنفية أنه إذا لم يتم الثبوت بعد يجوز التشفع، ولكن إذا ثبت فيحرم. وقال المالكية بالعكس، قالوا لا تجوز الشفاعة إذا بلغ الحد الشرط والحرس، لأن الشرط والحرس بمنزلة الحاكم، حتى قبل ما تبلغ الحاكم ما دام قد وصلت إلى عند الشرطة وعند الهدخ لا تدخل، خلاص كنت خلوه يثبت الحد ويقام عليه الحد. وقال غيرهم: إذا قد بلغت الحاكم الذي يعني تنفيذ الأمر والقاضي فلا يجوز التدخل، وما قبل ذلك نعم فيجوز قبل بلوغ إلى الحاكم فيجوز تجوز الشفاعة. لما جاء أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه مر عليه بسارق فتشفع له، قال: وتشفع لسارق؟ قال: نعم، ما لم يؤت به إلى الإمام، فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفى الله عنه إن عفى عنه. يعني إذا قد وصل عند الحاكم وبعدين الحاكم تساهل بالأمر وقضية فلا عفى الله عنه إن عفى عنه، ما يجوز له يعفو عنه عن إقامة الحد. وهكذا ومع ذلك أيضا قال المالكية: إذا كان المشفوع فيه من الأشرار الذين مردوا على ارتكاب المعاصي فلا يجوز الشفاعة فيه. وصلت عند شرطة ولا ما وصلت عنده؟ خلاص، لأنه عنصر ضار مؤذي في المجتمع يجب أن يتخلص منه، أن يجب أن يردع، يجب أن يردع. فهكذا توسع المالكية في حرمة الشفاعة في حدود الله تبارك وتعالى. يقول وكان طبعا يقول من انصرف غريمه وهو راض عنه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء، أي حوت الماء، النون والحوت كما سمى الله سيدنا يونس ذنون، أي صاحب ذنون التقامه الحوت، وذنون ذهب مغاضبا. صلت عليه دواب الأرض ونون الماء ومن انصرف غريمه وهو ساخط عليه كتب له في كل يوم وليلة وجمعة وشهر ظلم. يتجدد ده، يتذكر الظلم عليه في كل يوم وليلة وفي كل جمعة في كل أسبوع في كل شهر. إذا كان غرماء الذين تعاملوا معه ينصرفون عنه وهم ساخطون لسوء معاملته ولمغالطته ولتربصه بهم، فهذا سيء خلق، يكتب ظالم عند الله تعالى، ويتجدد الظلم عليه في كل يوم وليلة وفي كل أسبوع وفي كل شهر، يتجدد كتابته في الظالمين والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه يسيء المعاملة مع من يعامله. فيرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن نحسن الخلق ونحسن المعاملة مع من يعاملنا، سواء في دين أو في ما نودع أو في شركة أو غير ذلك من أنواع المعاملات، فلا ينصرف غريمنا عنا إلا وهو راضٍ، فيكون ذلك سبب أن تصلي علينا دواب الأرض وحيتان البحر، تصلي علينا إذا كنا في هذا المستوى من المعاملة مع من حولينا، ما لنا خصم مسلم ولا لنا من ينصرف عنا وهو ساخط. وذلك معلوم أنه في في في في, في عموم الأمر، وفي من لم يكن له اسمه الدعاء بغير حق ولا طبع جاف فقد يحصل مثل ذلك فلا عبرة به، ولكن العبرة بعموم الأمر وما هو في مستوى أوساط الناس أو الوسط أو وسط من الناس أن يكون بهذه المثابة وبهذه الصورة. ويقول كان أبو سعيد الخدري جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد الأعرابي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته حتى قال لي أحرج عليك إلا قضيتني، فانتهره الصحابة قالوا ويحك تدري من تكلم؟ قال إني أطلب حقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع صاحب الحق كنتم؟ إن لي، وقال جابر قال إن لصاحب الحق مقالا دعوه، قال له تقول له حق، وفي الحقيقة عنده تجري وعنده جفاف في طبعه، وما كان ينبغي أن يكون بهذه الصورة، ورسول الله لن يؤخره حقه إذا طلبه. ثم بعث صلى الله عليه وسلم إلى خولة بنت قيس قال إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يتينا تمر فنقضيك. قالت نعم بأبي أنت أمي يا رسول الله، أقرضته فقضى الأعرابي وأطعم زاده من عنده، فرح من يقول أوفيت أوفيت أوفى الله لك، يقول للأعرابي قال أولئك خيار الناس إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حق غير متعتع، أي بغير تعب وكثرة تردد لغريمة. إذا كان أي مجتمع أي قبيلة أي جماعة أي أهل حارة أي أهل قرية الضعيف فيهم ما يتمكن من الوصول إلى حقه بيسر وسهولة، فلا قدسية لهم ولا كرامة ولا شرف لهم عند الله تعالى، حتى يكون ضعفاؤهم يستطيعون التوصل إلى حقوقهم بيسر وبسهولة من دون. أما إذا كانوا ما يلقون بال للضعفاء ومن لا ناصر له في الظاهر ولا يكاد الضعيف يصل إلى حقه إلا بعد تعب وبعد حرج وبعد ما يكلم ذا ويكلم ذا ويتعب، فلا قدسية لهؤلاء القوم ولا لهذه الطائفة ولا لهذه الجماعة ولا لهذه البلدة، حتى يكون وضعهم وحالهم أن الضعيف فيهم ومن لا يوبه له يتيسر له الوصول إلى حقه بأدنى حركة، وبأدنى طلب. فهكذا يجب أن تكون الأمة وخيار الأمة المقدسين على هذا الحال. وأما من يهاب ذوي النفوذ وذوي الكلمة وذوي المكان ولا يبالي بالآخرين لا بقضاء ما لهم من دين ولا بإكرامهم في مجلس ولا بإعطائهم حقوقهم فليس بمقدس، ليس بمطهر، ليس من أهل الشرف عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله الاهتداء بحبيبه والاهتداء بهديه والسير على دربه والشرب من شربه ودفع به عنا الآفات والأسوأ ورفعنا به إلى أعلى مراتب القرب منه والفهم عنه والصدق معه والإخلاص لوجهه الكريم في خير لطف عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس ووبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: إعلان الفائزين في مسابقة صوتك مدحا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يهني معهد العيدروس بتريم قسم القراءات بالتعاون مع إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم الفائزين في مسابقة تلاوات آيات من كتاب الله تعالى ذات الصلة بالجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المركز الأول بنسبة 98% وجدي بن مبارك بحريش اليمن. المركز الثاني بنسبة 97% أسامة بن عمر بكير بغيثان اليمن. المركز الثالث بنسبة 96% جمال الدين بن علي إندونيسيا. مبارك للفائزين والشكر لجميع المشاركين، ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول. وإليكم نماذج من تلاواتهم.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

الصد ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعوا ومتابعوا قناة وإذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذا الصباح المبارك من هذا اليوم الفضيل، يوم الجمعة، في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. وبداية أرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة نور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا من مستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبإمكانكم التواصل معنا عبر الاتصال عبر الرقم المباشر عبر الرقم 414111، أو عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 7711805777. مرة أخرى أرحب بكم وترحيب الكبير بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير على الحضور، وجعل الله الحق على لسانكم
1: يا رب.
0: نعم، أمين. ندخل مباشرة شيخ سالم في أسئلة الإخوة المتابعين. وعندنا هنا سائل يسأل في التشهد في الصلاة التحيات المباركة، ويقول هل يجب وصل التحيات المباركات، يقول التحيات المباركات الصلوات، أو أنه يمكن الفصل فيقول التحيات المباركات الصلوات؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الجواب لله التوفيق، كل من ما ذكر جائز أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، وهذا أحسن وأولى، التحيات المباركات، أو بس أهم شيء يقول التحيات مباركات كما قد يفعلها بعض العوام، إنما هي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخرها، أو يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، أيضا هذا جائز، لأنه هذا بيكون وقف، يعني وصل في محل الوقف، يعني أنه وقف وصل في آن واحد، الأول بيكون أحسن. والتحيات جمع تحية، وهي ما يحيى بها، وكان العرب لهم تحية أنعم صباحا قبل أن يأتي الإسلام وبعد الإسلام، السلام عليكم. وكذلك أيضا كان ملوك الفرس والروم، وهذه كانت لهم تحيات، منهم من يكون تحيته بخلع ما على الرأس ثم الانحناء، كما إلى اليوم هذا مشاهدة، يخلع القبعة وينحني كما قد تحصل، ومنهم من تحية بوضع اليد على الرأس، ومنهم بالسجود على الأرض. فهذه كل واحد له تحية، ويقول أنا الآن في التشهد التحيات كلها لله، التحيات المباركات معنى البركة التي هو النماء، المباركات معنى الناميات، المباركات الصلوات الخمس، هذا قيل لأنها صلوات الخمس وقيل غير ذلك، الصلوات الطيبات يعني الحسنة الطيبة، هذه كلها لله تبارك وتعالى، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنهم عندهم في البيت رجل عاقل كبير في السن، قال فهم يقومون على خدمته وعلى جبر خاطره، لكن قال في بعض الأحيان ما يتكلم ويكسر خاطر الذين يباشرونه، فما توجيهكم ونصيحتكم لهم؟
1: التوجيه والنصيحة للقائمين عليه أكثر ممن هو السبب الذي عنده هذا، أنه خاطره مكدر ربما من عدة أشياء، من المرض الذي به، من الآلام الذي به، من قل الحيل الذي به، جالس في البيت كالمسجون لا يخرج ولا شيء، كبير في السن، كذلك أيضا من موت أقرانه وأصحابه، كل بعد قليل سمع أنه فلان ذاك توفي وهو صاحبه وكان يزامله أو يدارسه أو نحو ذلك من الأمور. فأسباب كثيرة هي من المشوشات موجودة على مثل هذا الشخص، فهو الأولى بالرعاية والأولى بالشفقة والأولى بالرحمة، وهذا الكبير الذي في البيت هو سبب لجلب الخير والرزق للبيت ودفع الشر، كم من بيت مدفوع عنهم الشر بوجود الكبير السن العاقل الذي في البيت، فإذا زال هذا انتقل إلى رحمة الله يخاف على هذا البيت مما من فوات شيء كانوا يعهدونه، قال لعلك به ترزق، من أمثال هؤلاء الكبار الذين هم في الدار بهم يرزق الإنسان وبهم يحصل لهم الخير، فينبغي الترفق بهم وينبغي الصبر عليهم. عاد هذا يقول يسكت، عادها يسكت، هذه نعمة. فربما لا، أنت تقدم خدمتك وتجهد معه وتتعب معه، آخر الأمر لا يقدرك ولا يشكرك ولا ولا ولا، هذا من ناحية الظهر، لكن في باطنه يشعر من أولاده يبره ومن هم لا يبره. ربما الذي لا يبره يمكن يتكلم معه أحسن، لكن لما يجي الولد البار هذا يقلب وجهه عليه، لما يشوفون الذين هم متعلقون بهذا الابن البار، طيب أنت الآن تعب نفسك معه ولا يعطيك خاطر ولا يكلمك ولا يكلم يرد عليك بعنف، وأخوانك الباقيين يكلمهم بلطف ورفق ونحو ذلك من الأشياء، هذا من ناحية الظهر. لكن في الباطن في القلب يدرك الإنسان من يخدمه من أولاده ومن لا يخدمه. هو أحيانا قد يكون إنسان بالطبيعة يتصرف بعض الأولاد ينفع عن بعض الأولاد أسرع من انفعاله عن بعض الآخر. وقد جاء في وقد جاء في الشرع الشريف الدعوة إلى إكرام المسلم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يكرمه عند سنه. ما أكرم يعني ما حصل إكرام من هذا الولد أو هذا الشاب للشيخ عند سنه، إنما كان إكرامه لأجل السن، إلا قيض الله، هي الله من يكرمه عند سنه. وهذا الحديث في الترمذي كما هو معروف. وكذلك أيضا جاء في الحديث أشد من هذا وأعظم، قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، كأنه خرج ليس من الإسلام يعني، أو ليس من الصفات الحسنة في المسلم من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، يعني هذا يعني كلام خطير يعني أن يقال. وكذلك أيضا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه، إن من إجلال الله أول ما بدأ إكرام ذي الشيبة المسلم.
0: أستاذكم شيخ سالم في الوقوف عند هذا الحديث، ولكي لا نطيل على المتصل أبو عبد الهادي، تفضل أخي أبو عبد الهادي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
2: معنا سؤال، السياكل هذه الحين والسيارات اللي تحت الشارع دي برع يعني الشارع واقفة،
0: نعم،
2: هل تعتبر مال سايب؟ يعني إذا سرقوا جاء واحد سارق وشل السيكل أو شل سيارة، هل يعتبر مال سايب هذا أو كيف يعني؟
0: تمام، واضح السؤال.
2: يصح له أنه يسرقه ولا ما هي كيف يعني؟
0: عندكم سؤال آخر؟
2: يحاكمه. وإذا مثلا وجد الضيقة مفتوحة حق بيت يعني،
0: نعم،
2: ودخل السارق وسرق وشل ونزل، هل هذا يعتبر أن الضيقة مفتوحة يعني يكون مال سايب ولا كيف يعني؟
0: واضح السؤال.
2: يحاكم ولا ما يحاكم ولا؟
0: واضح سؤال. معكم سؤال آخر؟
2: جزاكم الله خير.
0: تسمعون إجابة إن شاء الله. وقفتم إن شاء الله. سلام من إجلال الله.
1: تمام. إجلال الله يعني من تعظيم الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إكرامه هذا وتوقيره واحترامه. ولا بأس أن طولنا في هذا الموضوع، لأنه هذا الأمر ما يحتاج إليه، وما كثير من الآباء يعانون من تقصير أولادهم نحوهم، فيكون هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من إجلال الله. أنت لا معدك تعظيم لهذا، لا تعظيم لله سبحانه وتعالى وإجلال له، توقيرك لهذا المسلم الكبير في السن. وقد نص علماؤنا كما ذكروا في بغة المسترشدين عن المشرع الروي أنه يسن تقبيل السن صاحب السن الكبير في السن، يسن تقبيل يده. وكنا نشاهد هذا كثير، هذه الأداب كانت منتشرة في مدينة تريم كثيرا كانت، وإلى الآن لا تزال موجودة في أكثر الأحوال، لكنه قد يحصل الآن تساهل من كثير من الناس أنهم لا يقبل يد الكبير، وقد كانوا إذا واحد صغير ما قبل يد الكبير يقولون له، وهكذا سمعناهم يقولوا كم ليلة قدر أدرك هذا الكبير، أنت عادك سنك كم؟ 20 سنة، لكن هذا سنه 70-80 سنة، كم أدرك من ليلة القدر على الأقل لأجل هذه؟ فهذه كل ليلة يعني في كل مرة يدرك ليلة القدر يتضاعف له من الأعمال الصالحة، فصار من الأخيار، فينبغي لهم احترامه. هذا بالنسبة عموم احترام الكبير، خصوصا الآن لما يكون عندنا في البيت كما جاء في السؤال أننا نراعي أشياء لحالات الكبير هذا. شوف الآن جاء في الآية القرآن والله خلقكم من ضعف ثم جعلهم بعد ضعف قوة ثم جعلهم بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء، يعني أول يبدأ من ضعف أو ضعف على القراءتين، من ضعف يبدأ ثم بعدين قوة ثم بعدين ضعف مرة أخرى، يعني شوف هذاك الضعف مثل الضعف هذا، بل ربما ذاك الضعف عاد فيها جمال في المظهر، وطفل صغير سهل المحمل، وذاك الضعف لكن هو ما عاد يقدر يتحرك، ما عادش عنده وعي، ما عادش عنده كبير، هو ضعف عاد هناك، انه ليس الوجه مثل الوجه، الأسنان قد تساقط بعضها ما يعطي منظر غير حسن، وهذا كبير ليس مثل الصغير كبير، هذا ما بتستطيع أن تحمله مثل ما تحمل الصغير، لكنه يحتاج رفق ورعاية مثل هذا، وإنت بعدين بتصل إلى مثل هذا السن، إن مد الله في عمرك بتصل إلى مثل هذا السن، فالذي تعمله الآن للكبير هذا بيعمل لك بعد ذلك في الكبير، الذي يتساهل فيه بيتساهل في حقه، والذي هذا الله سبحانه وتعالى يحفظه، إما جوز عليه في الدنيا يجاز عليه في الآخرة، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملها. كذلك هذا الكبير يحتاج مراعاة في متابعة أدويته، ما يخليه هو الكبير هو وحده يشرب الأدوية، لأنه ربما يتساهل، لأنه بعض الأدوية إذا تأخر عن موعده أو تقدم على موعده قد يؤدي إلى ضرر، أو أنه هذا الدواء لازم يكون مع هذا الدواء الآخر، إذا استخدم هذا من دون هذا ربما يؤدي إلى ضرر، فيكون الأبناء أو من هم متعلق بهذا الأسرة، حتى لأنه ربما لا يكون هذا أبوهم ولا أمهم، قد تكون عمتهم، قد تكون خالتهم قائمون بها، فيرعونها مثل ما يرعون الأب والأم، لأن جاء في الحديث أن الخالة بمنزلة الأم، وجاء في الحديث العم، عم الرجل صنو أبيه بمنزلة أبيه، لو كان ممعوه أبناء بمنزلة أبيه، وكذلك العمة قال فالأدب الأدب ثم الأدب، وهو أن تبر أما وأبا والعمة والعمة والشيخ الكبير، وشيخ إن الشيخ بالبر جدير، وكل من علا عليك تكرمه، وكل من صغر دونك ترحمه، اللي هو أكبر منك تكرمه، اللي هو أصغر منك ترحمه، هذه الآداب التي فقدت على بعض المسلمين، التي ينبغي أن تعود وترجع إلى الناس. زيادة على هذا ما ذكرنا أن مراعاة الأدوية، كذلك أيضا السجاد والقطف، لأن أكثر أو كثير من بيوت الناس عندهم مرمر، عندهم سيراميك على الأرض، وهذه السيراميك ما تثبت معه السجاد، لما يكون لا يخلونها على طريق الكبير هذا، لما يقوم بالحمام ربما تزلق به فيسقط، وكم تسبب حالات من سقوط للكبار السن من أمثال هؤلاء، لأنه هو الآن بدأ ضبطه يختل، حتى لو كان يمشي عاده في 60 و70 عاده الوزن المشي تمام مضبوط، لكنه قد يختل التوازن عنده، فمن أبسط الأشياء قد تتحرك السجاد وحده فيسقط، وسقوطه هذا ما هو سقوط الشاب هذا بيتحمل الصدمة، لكن الكبير هذا ما بيتحمل الصدمة، فيكون هذا تأثير عليه أكبر، ويكون الضرر عليه أكبر، ويصبر على الأب هذا، لأنه قد تكون عنده آلام قد لا يصرح بها، فيقومون عليه ويراعونه قدر الإمكان، وكل هذا زيادة في الأعمال الصالحة، أشد من كثير من الأعمال الصالحة الأخرى، ربما يرى نفسه أنه لو حضر كذا أو فعل كذا أنه هذا له مكان عظيم، هو قد يكون كذلك له مقام عظيم، لكن حرصه على أبيه وحرصه هذا، لما كما جاء في الحديث أن من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم أبوك، قبل أصحابك، قبل كل أحد، أمك وأبوك لما تجلس عندهم في البيت تدخل عليهم السرور، تجيب لهم الأخبار التي تسرهم وتجالسهم، ما هو تمر عليهم كما الآن، يمكن يدخل الولد على أبوه غاية الأمر السلام عليكم ومصافحة ومباشرة إلى عند أولاده، والأب هذا يتركه، والأب يحب أن يجلس مع أولاده، يريد أن يسمعهم ويشوفهم ويضحك معهم، ولكنه لا يبقى ذا هو في البيت كالمسجون. ونحن الآن نلاحظ الأطفال لما بيخرج الأب من البيت أولاده يتعلقون معه بيروحون معه مشوار قريب بيرجع يحبون، فهم يأخذهم بدافع الحنان، شوفوا الآن نازل مشوار ما أخذ عياله معه، راجع مشوار أخذ عياله، وهذا الكبير في السن كذلك لا معاش عنده الآن، صار يحتاج الآن يخرج يتهوى يشوف أصحابه يشوف الأماكن الذي كان يعتاد الذهاب إليها، فينبغي مراعاة هذا كله، وكل هذا رصيد كبير يوفر لك للآخرة، حتى لما جوزيت عليه في الدنيا قد يجمع الله لك بين الجزائين، جزاء في الدنيا التعويض، وجزاء في الآخرة الثواب العظيم الذي ربما يستخبه كثير من الناس، وتحصل عاجل البشرى في الدنيا قبل الآخرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم، وفقنا الله العمل بهذه التوجيهات والنصائح. ونأخذ أبو عبد الهادي، سؤاله يقول أنه السياكل التي توجد الدراجات النارية أو غير النارية التي تكون في خارج البيت، هل تعتبر في حرز مثلها، بحيث أنه لو سرقها السارق تقطع يده، وهل يعتبر كذلك كما قال هو مال سائب يجوز أخذه لأنها خارج البيت، وكذلك يقول أنه لو كان باب البيت مفتوح ودخل أحد وسرق، هل هذا يعتبر مال سائب أو أنه يكون في حرز مثله؟
1: تمام، الجواب والله أعلم على ما يأتي من النقاط. أولا السرقة تعتبر كبيرة من الكبائر، يفسق بها صاحبها إذا سرق مقدار النصاب ولو مرة واحدة إلى أن يتوب وتمضي عليه سنة توبة أنه عادي للسرقة وإن تيسرت له. ولو كان هذا في الشارع، لو كان في الدكان، ما انتبه صاحب الدكان ماشي عليه مراقبة، لأن الله سبحانه وتعالى الذي لا تغيب عليه غائبة هو مراقب لك. فهذا الأمر الأول، أنه يعتبر كبيرة من الكبائر. الأمر الثاني، المال السائب كما يقول هذا لا يجوز السرقة ولا يجوز الأخذ. هو الذي يجوز الأخذ المال اللقطة لأجل تعريفه ورده على صاحبه، ليس لأجل السرقة والخيانة. لو حتى مال سقط، ذهب أو حاجة فلوس سقطت على إنسان وقد وصلت إليها، لا يحق لك حتى تعرفها. إذا عرفتها وما ظهر صاحبها، الآن هذا من الشرع أباح لك وأجاز لك، ولكن الشرع دعا ما قدر الإمكان أن تبذل جهدك إلى أن ترد هذا المال الذي سقط على صاحبه، فضلا عن وضعه في مكان. إذن هذه الأمر الأول، أنه قلنا بأنها كبيرة من الكبائر. الأمر الثاني قلنا بأنه لا يجوز أخذ شيء من هذه المال
0: وإن لم يكن في حرز مثله،
1: وإن لم يكن في حرز مثله كما سماه هو سايب. الأمر الثالث من ناحية السرقة، هل يعتبر فيها قطع يد أو لا؟ السيارات في بعض الأماكن تعتبر في حرز مثلها، إذا كان الناس يعتادون يضعون السيارات في هذه الأماكن لأنه توجد عليها كاميرات مراقبة، أو مع قوة الدولة، الدولة كانت قوية ترسل دوريات لتفقد الأماكن، فتعتبر هذه السيارة في حرز مثلها، وكذلك الدراجة وما يعتاده الناس، فحينئذ إذا سرق يعاقب بقطع اليد. وأما إذا كانت لا، هو وضع سيارة في مكان في الطريق مثلا، في هذا المكان الدولة لا يتصل إليه، دورياتها لا تصل لهذا المكان، بحيث أنه يعتبر هذا ليس حرز مثله. سرقته كما قلنا بأنه هذا حرام وكبيرة من الكبائر، لكن هل تقطع يده؟ لا تقطع يده لوجود تقصير الآن من صاحب المال، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يحاكم كما قال السائل، لا بل يحاكم، والحكومة التي تكون فيه تعزير شديد رادع عن أن يعود إلى مثل هذا مرة أخرى، وأيضا لأجل ردع لأمثاله ولغير بقية الناس التي نفوسهم ضعيفة، التي هي متشوفة إلى ما عند الناس، دائم ينظر هذا إلى جيوب الناس، ما ينظر إلى ما عنده، وإنما ينظر إلى ما عند غيره. فقد قالوا الشاة الهزيلة التي حقك خير من الشاة السمينة التي حق غيرك. ليش أنت تطلع هذا إلى حق الغير؟ هو الذي يسبب الحسد، هو الذي يسبب السرقة، وهو الذي يقول أنت أعطاك الله هذا الشيء، والله يقول فضلنا بعضكم على بعض، هذا تفضيل الله سبحانه وتعالى. إذا بغيت شيء مد يدك إلى الله سبحانه وتعالى، مش تمد يدك إلى حق غيرك وتخطفه ولا تتمنى أن يزول عليه ونحو ذلك من الأمور التي لا ينبغي أن يفعل. فإذا النقطة الأخيرة قلنا، حتى لو كان مال سائب في مكان ضايع، في مهلكة، في مكان ما، لا يجوز أخذ هذا المال إلا إذا كان أخذه لأجل رده على صاحبه. أما تأخذه، أما هذا يأخذ يقول هذا مال سائب، لا يجوز له ويعتبر كبيرة من الكبائر، وإن كان لا يكون فيه قطع سرقة لكن يعزر تعزير رادع لأمثال عن أن يعود إلى هذا العمل، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه في مرض، نوع من أنواع المرض الذي هو الصفار، يقول هذا يعالج بطريقة معينة، يؤتى بحمامة نوع من الطيور ويوضع على صرة الإنسان هذا المريض، قال فيوضع هذا الطائر الحمامة حتى تموت الحمامة. هم يقولون أنه المرض هذا ينتقل إلى هذه الحمامة، ثم إذا ماتت خلاص تبعد هذه الحمامة ويكون الإنسان هذا قد شفي من مرضه. يقول له الآن هل يجوز العلاج بهذه الطريقة أم لا؟ وقبل ما نسمع الإجابة نستأذنكم في استقبال اتصال من أبو محمد. فضل أخي أبو محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندنا سؤال.
0: فضل اسمعكم.
3: ما حكم استعمال النساء المكبرات الصوت؟
0: مكبرات الصوت؟
3: نعم. مواجهة الحضارات والموالد.
0: تمام. معكم سؤال آخر.
3: جزاكم الله خير.
0: سمعني شو؟ نعم نبدأ بالسؤال.
1: تمام. هو هذه المسألة غريبة جدا، هذه مسألة وضع الحمامة على السرة وينتقل المرض إلى من هذا إلى الحمام. إلى ذاك، يعني كيف انتقل؟ هل في هناك حبل سري خرج من الإنسان إلى الحمامة وإلا شيء؟ ربما هذه هلوسة وكلام فاضي. على كل حال، إن ثبت هذا الكلام من شخص موثوق به، طبيب أو مجرب موثوق به بأن هذا نافع، فهذا نقول له لا بأس، لأنه الآن يجوز قتل الحيوان لأجل إنسان، يدفعه، ليس القصد قتله وإنما القصد العلاج، فهو ليس هد الروح هكذا لغير سبب، كما جوز الشارع لنا أن نذبح الحيوان لأكل الإنسان. نعم. نذبحه فهي إزهاق روح لأجل الإنسان، وكذلك أيضا موته إذا كان لأجل الإنسان فهذا لا بأس به، يعني صارت ضرورة ويمكنه العلاج بهذا، لكن يتوقف هذا الكلام على صحة هذا الخبر، على أنه بالفعل ينتقل من الإنسان هذا المرض أو حتى يشفى فقط، حتى سواء كان ينتقل أو لا ينتقل، أنه بوضع الحمامة على هذا السرة. قال نحن شاهدنا في التلفزيون ولا شاهدنا في مقاطع، هذا كل مشاهدة وحدها ما تكفي، وواحد قال لنا فلان هذا جرب، فلان وفلان اثنين ثلاثة، هذه قد لا يحكم بصحة التجربة، صحة التجربة إذا جربت مع عدد كثير، أما تجربة الآن الأطباء لا يأخذون أنه هذا دواء استعملوه أنه مع ثلاثة أشخاص، يستخدمون مع عدد كثير من الناس ويقولون بأن هذا قد جربنا بأنه هذا نافع. أما أنت الآن بتعمل هذا لأمر ما وصل حتى إلى درجة الظن، أقرب منه إلى السفاهة والخيال أكثر منه إلى الواقع، لكن وفوق كل ذي علم عليم، إن كان هذا ثابت بطريقة صحيحة من شخص موثوق به، قال أنا شفنا عالجت به فلان وفلان وفلان، من هذا الشخص أصلا؟ هل هو بمرتبة العدالة حتى يؤخذ قوله؟ ولا الأحسن تعالج بالذهاب إلى الطبيب، وكم من إنسان شد المرض عليه بمثل مثل هذه الأمراض، يعني العلاج عند أشخاص غير متخصصين، ما أكثر الناس الذي يدعون العلاج الآن، والله أعلم هل هم على علم ودراجة ولا هكذا، قال أضر الناس نصف عالم ونصف طبيب. فالصواب أن يذهب إلى من عنده الشهادة، إلى من عنده الخبرة، يروح إلى الطبيب الذي متخصص في مثل هذه الأمور ويطرح عليه هذا الكلام، هل يقول هذا كلام حقيقي ولا كلام فاضي، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونستقبل اتصال من سيد عمر بسيدة. تفضل سيد عمر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله، حياكم الله على هذا البرنامج، وأبدأ بالأسئلة اللي بطرحها عليكم بالآية الكريمة في سورة الرحمن، ربنا يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مهما طال العمر لابد من دخول القبر، يعني عندي أربع أسئلة حول الموت حتى نفهمها ويكون عندنا خلفية فيها. السؤال الأول، عندما يكون واحد محضر، إيش الواجب الشرعي الذين حوله إيش يعملون؟ واحد يحتضر في سكرات الموت، إيش عليهم؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، بعد أن تنتقل هذا الروح إلى باريها يعني يموت، إيش الأول عمل يقومون بعمله الذين حوله؟ طيب السؤال الثالث، هل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها أو الزوج يغسل زوجته إذا ماتت؟ يعني وإيش الدليل الشرعي في ذلك؟ يعني هل يجوز ذلك؟ والسؤال الرابع، الوصية الشفوية، يعني واحد يوصي شفوي مش كتابي، هل معتمدة شرعيا؟
0: واضح.
4: هذا وجزاكم الله خير.
0: شكرا جزيلا. نعم، نبدأ بسؤال أبو محمد، وكان يسأل عن حكم استخدام مكبرات الصوت سواء كان في زواجات أو في حضارات أو غيرها من المجالس التي تستخدم فيها مكبرات الصوت، هل يجوز لهم ذلك؟ وإذا كان مثلا تأذى غيرهم من هذه المكبرات فهل
1: هو كان للنساء مخصوص؟
0: نعم ما تمام
1: ولا مطلق تمام
0: الذي رأيتم ممكن تفصلون فيها.
1: تمام، هو مكبرات الصوت هي في ذاتها ليست بحرام، ولكنه هو قد يعرض لها أمر يجعلها حرام، فإذا كان هو بالنسبة للصوت العالي، إذا كان الإنسان في بيته يستخدمها فهذا لا حرمة إلا إذا كان يفعلها بقصد إيذاء الجار، يرفع الصوت عمدا في الميكروفون أو حاجة، هذا ليس حرام، لكن لو كان بيفعلها مثلا في مسجد ولا في شارع هذا حرام إذا أدى إلى إزعاج الجيران، لأنه هذا مكان مشترك بينهم، للإنسان أن يتصرف في ملكه على حسب العادة وإن أضر الملك والمالك إذا مشى على حسب العادة، وإذا كان خالف العادة وإن أضر المالك ولم بشرط أن لا يضر الملك، يعني شددوا في الملك أكثر من المالك. فالإنسان لو كان بيعمل حفلة في بيته، حفلة خطوبة، حفلة زواج، حفلة أي نوع مولد وغيره، وبيستخدم المكبرات ويصل الصوت إلى الجيران، هو الأولى يراعي الجيران ولا يفعل ذلك، أنت لجارك وجارك لك، أول إنسان يحتاج إلى يمكن أن يسعفك هو جارك، وأول إنسان له الحق هو الجار، فينبغي لك أن لا تفعل. لكن من ناحية الشرع هل يجوز؟ يجوز رفع الصوت، هذا رفعه وإن كان أدى إلى إزعاج الجار طالما أنه عندك، لكن هو الممنوع متى؟ لما يكون في الشارع، لو كان حفلة في الشارع وبنرفع مكبرات وصوت ونزعج الجيران وعارفين الجيران يمنعون هذا الأمر، هذا حرام يعتبر، لأن هذا الشارع نحن جزء، هذا حق لكل مسلم، هو للجيران فقط، قال ذا ما يعبر فيه وإن كان لا يعبر في هذا المكان، هذا الشارع حق لجميع المسلمين، فلا يجوز لك أن تفعل فيه ما يضر بعضهم به. وكذلك أيضا قال واتقي في الفجر واتقي في السدس واتقي في البوق أذان السدس إن كنت من بالهداتي يأتسي، فقد يكون للشيوخ والعجائز وبعض الحبليات مزعجا وفيه إضرار بكل ذي وصب وكل من أنهك جسمه تعب وندب رفع الصوت بالأذان قد جاء، فندبه ليس ينتقد، لكن استعمال بوق مزعجي في افضل في يعني لم يرد يعني انه ما ورد، لكن استعمال بوق مزعجي في افضل القرون لم يجي، استعمال بوق مزعج في افضل القرون ما ورد هذا، لا باس استخدامه هذا، لكنه اذا كان في الاماكن العامه يكون بصوت خافت من حيث انه لا يزعج الجيران، اذا كان يزعج الجيران فهذا يعتبر حرام. هذا عموما من ناحيه استعماله.
0: كان من المرأة. كنترول قال انه من المراه، السؤال كان موجه للمراه كما قلت.
1: تمام. اذا كان هو بالنسبه للنساء، هذا في حالات يعني نتوسط في الأمر، لا ينبغي للنساء ترفع صوتها بحيث أنه يدل على قلة حيائها وأنه هذا أنها امرأة مستهترة غير مبالية، من سمع صوتها رجل، سمع صوتها من يتلذذ بصوتها، فهذا أقل الدرجات أن يخل بمكانتها، فما بالك إلا إذا وصل إلى درجة الحرمة. وهي وأيضا النساء في استخدام المكبرات هذا فيه فائدة، في فائدة الآن لما أنها تكون وحدة مثلا تريد أن تلقي وعدد من النساء حاضرات، يعني تحتاج لأن ترفع صوتها بحيث أنها تجهد نفسها، تنتهي المحاضرة ويكاد أن يغمى عليها من رفع الصوت الذي فعلت، وخصوصا مع كبر سن المتكلمة هذه إذا كانت تتكلم، فنقول لا بأس تستخدم صوت ولكن قدر الإمكان يكون في حدود الداخل، بدل ما تكون السماعة هذه الميكروفون يكون صوته للخارج تضعه مثلا في الوسط بحيث أنه يتوزع على من هو داخل المنزل. على كل حال هو ليس حرام إلا إذا ظنت أنه في من يتلذذ بسماع صوته. وبالنسبة لأمور النساء، أمور النساء مبنية على الحياء، أنها لا ترفع المغني هذا أو المنشدة صوتها بالميكروفون ويصل إلى الشارع إلى الجيران وفي شباب يستمعون يتراقصون مع غنيتها، هذا أيضا غير لايك، تخليه في حدود الوسط، لا بأس بأن يخرج قليل منه إلى الخارج بحدود الطاقة، لأن هو أصلا هذه النساء بيستخدمن فترات طويلة، ويعني الوحدة هذه في الزواج ما بتجلس ربع ساعة أنها بتقول نشيد وبتنتهي، لا تحتاج لا ساعة وربما ساعة ونص وساعتين، فهذا فيه جهد من دون السماعة، لأنه لما يكون دون سماعة تحتاج أن ترفع صوتها أكثر، في وجود السماعة هو رفق بها، فلا بأس نحن نرعي الرفق ولكن نقول بحذر تستخدم السماعات ولكن يكون بحذر، ويكون كلام علمائنا في التحذير من السماعات هو التحذير من السماعات الذي يدل على استهتار المرأة المغنية التي لا تبالي أن الصوت يخرج إلى الشارع والشباب يتراقصون بصوتها ولا تبالي بذلك، أما إذا كان في حدود ويكون في حدود الحياة في حدود الضبط فأظنهم لا يمانعون في هذا الأمر مع وجود الحاجة إليه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا الأستاذ عمر بسعيدة، أستاذ عمر بسعيد وعنده مجموعة أسئلة متعلقة بالميت وتجهيز الميت، ويقول أنه إذا كان الإنسان وقت نزع الروح المحتضر والناس حواليه، ما الواجب على الحاضرين الذين يكونون عند المحتضر؟ ما الذي يجب عليهم فعله تجاه الميت؟
1: المطلوب فعله، المطلوب شرعا إن كان واجبا إن كان مندوبا فعله عند احتضار الميت، هو الآن أحسن خدمة تريد أن تقدمها الميت في هذه اللحظات. فأول شيء أنك تخرج الصور المجسمة، إذا كان صور مجسمة أو صورة ليست من التصاوير هذه التي هي حبس ظل، يعني صورة ذاتها محرمة، فهذا الذي تخرجه يعني رسمات اليد، يعني شيء رسمة باليد أو مجسمات، هذه أول حاجة تخرجها لأن هذه تمنع من دخول الملائكة. كذلك أيضا تخرج إن كان هناك حيض أو نفسة على سبيل الندب، بعضهم بل قال واجب أنها تخرج الحيض لأنها تمنع دخول الملائكة، فتخرج المرأة والحائض وينظف المكان حول هذا الشخص، لأن الروائح الكريهة قد ترد الملائكة، لأن الملائكة تستجلبهم الروائح الطيبة بخلاف الشياطين، شوف الآن أنت بغيت مكانك هذا تدخله الملائكة عليك بالبخور والطيب ونحو ذلك، هذا يستجلب الأرواح الطيبة. وإذا تريد الأرواح الشياطين ففي النجاسات والأوساخ والريح القذرة، هذا الذي بتجيب لك الشياطين. فهذه أمور أولا نفعلها معه، وأيضا نلقنه لا إله إلا الله، وهذا أهم ما في الأمر كله، تلقنه لا إله إلا الله. وقالوا لا يقال له قل، فربما هو من الألم الذي يشعره والحال الذي يعانيه أنه ربما يقول لا، وإنما يقال عنده لا إله إلا الله مرة واحدة. فإذا قال لا إله إلا الله خلاص بعد ذلك لن كرر عليه. أو مثلا يمكن يقرؤون شيء من الأذكار لا إله إلا الله عنده، فحيث يسمع لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، فإذا سمعوه قال لا إله إلا الله، ما عاد يكلمونه في شيء آخر. إذا تكلم قال بغيت ماء يسقونه الماء، لأنه هنا الآن في شدة وفي كرب، والماء هذا يساعده، فيعطى من الماء إذا كل ما احتاج ماء يمكن إعطاؤه من الماء. ولا يكلم في شيء من أمور الدنيا، وربما حتى قد لا يكون من المناسب إكثار الورد عنده، يقرؤون قرآن عنده ويقرؤون هذا، لأنه ربما هو له ذكر له ترتيب عنده يريد أن يختم بهذا، فتكون هذه الأصوات هم من ناحية يفعلونها يريد أن يساعدوه وأن تنزل البركة. نعم بصوت خافت، بصوت خافت أنت قروبة تنزل البركة، لكن بصوت عالي قد خل على ترتيبه. أنتم ما كم عارفين قد يكون في ترتيب عادل إدراك عنده ولو ترتيب، فأنتم كلما قرابة يقرأ شيء أنتم أزعجتموه بهذا الذكر الذي أنتم فيه، فمن حيث أردتم نفعه ربما أضررتموه، فيكون بصوت خافت يقرون عنده هذه الأمور. فإذا من أهم ما يفعل معه هو تلقين لا إله إلا الله من دون محمد رسول الله. هذه محمد رسول الله إنما تقال للكافر إذا كان يريد العهد الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأما بالنسبة للمسلم يقال عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإذا تكلم بأي شيء ولو بذكر قال استغفر الله، نعيد لا إله إلا الله، نقول لا إله إلا الله، لأن ورد في الحديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال آخر ما سمع منه بل الرفيق الأعلى، بس هذه خصوصية لرسول الله لأنه خير هل يختار مع الدنيا وزينتها أو ما عند الله أو الرفيق الأعلى، فقال بل الرفيق الأعلى، هذا آخر ما سمع، وهو الذي ندبنا وعلمنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قول لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. محمد رسول الله هي موجودة في القلب، لكن هذا لأجل ختام بلا إله إلا الله، يقول هذه يقولها، فإذا قالوها بعد ذلك يبقوا عنده يخففوا عنه من الآلام، الأشياء التي من شأنها أن تؤدي إلى آلام أو تكدير عليه أو أي شيء، من كان يبغضه يخرجونه من المكان، في بينه وبينه منافسة حتى دنيوية، هذا تاجر وهذا تاجر فبينهما تنافس قدر الإمكان، يخلوا يدخل قليل العيادة إذا أراد أن يعوده، ثم يستأذنونه بالخروج حتى لا يرى أنه الآن ينظر له أن هذاك يتشفى فيه، لما يشوف الآلام الذي تحصل لهذا المحتضر يظن أن ذاك حاضر لأجل أن يتشفى فيه، فنحن قدر الإمكان أن نبعد هذا. وقال الأولى أن الذي يلقنه لا إله إلا الله لا يكون أحد الورثة، لأنه أحد الورثة هذا ربما يكون متهم يقول أنا أبغى نموت تعبوا مني عشان بغوا الميراث، وإنما يكون حد آخر. لكن لو ما حد إلا ولده ولا أحد من الورثة يلقنه لا إله إلا الله، وإن كان بيشعر بهذا حتى يموت على لا إله إلا الله، فهذا الذي يفعل معه حال الاحتضار. وقالوا من الأشياء التي أنه يسقى ماء ويقرأ عنده سورة الرعد أنها تخفف الروح ونزع الروح، وكذلك أيضا قراءة سورة ياسين اقرأوا على موتاكم يعني من حضرته الوفاة، وأيضا حملوها اقرأوا موتاكم يعني من مات بالفعل، وخصوصا أن سورة ياسين وسورة الرعد تقرأ هذا على المحتضر.
0: الماء يسقى ماء أو يقطر له بالسواك
1: على حسب المتيسر له، هو في الغالب أنه محتضر ما عنده قابلية للشرب أيوة بيكون هذا بالتكتير، بحيث أنه لأنه قالوا أنه ورد أن الشيطان يأتي له بماء ويكون عطشان بسبب نزع الروح، هذه فيها حرارة شديدة تستهلك الرطوبة في الجسم فيحتاج إلى الماء، فيأتي له الشيطان يقول اخرج من الإسلام وأنا أعطيك الماء ونحو ذلك من الأشياء سبقا ذكرنا بعضها. بعد
0: نعم. نستأذنكم في هذه النقطة ونأخذ اتصال، نستقبل اتصال من صالح. سالم تفضل أخي صالح.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أخواني يجمعون مال شهريا لكن ينفر مثلا 1000 ريال ثم يتفقدون الأسرة إذا كان حد عليه علاج شهري ولا شيء يعطون إياه، وإن شيء زاد يصرفونه مثلا شيء معهم رحلات نبيل العود مثلا أو أي مكان.
0: تمام.
5: هل يجوز ولا شلوه تراتيب ثانية؟ واللي يجمعون العبد عنده قالهم من عندي حكم موجود أي وقت لكن شو أنا بتصرف فيها لو كنتم غطاء قبل بثلاث أيام أعطونا خبر تريب الترتيب ده أو يحتاج في تعديل أو شيء جزاكم الله خير.
0: واضح أنتم كده اسمعوني إجابة إن شاء الله.
5: الله حلو.
0: نعم
1: المحتضر نعود إلى هذا الكلام بالخلاصة عن المحتضر. بعد ذلك إذا نزعت الروح يبدأون الآن بتليين مفاصله يعني رد الساعد إلى العضد والعضد إلى الكتف مرات هكذا حتى يسهل بعد ذلك عند الغسل ولا تتيبس هذه المفاصل ولا يستخدمون معها الدهن إلا نحتاج إليه في المفاصل ليس من السنة دهن الجسم. وكان كثيرا ما ينبه على هذا الحبيب العلامة علي المشهور بن حفيظ رحمه الله تعالى وعلى الله منزلته كان كثير ما ينبه الناس أن يقول استعمال الدهن هذا غير مطلوب للميت لأن هذا يحر البدن ويسرع الفساد إليه إنما قال لا بأس إذا احتاج إليه عند المفاصل يستخدمونه وإذا لكان لو كان الجسم رطب مثلا هذا الذين يستخدمون المغذيات عند الموت فترة طويلة تكون أجسامهم لا تزال رطبة فلا تتيبس بسهولة فما يحتاجون إلى التليين إلى الدهن أصلا الدهن ما يقرب أصلا إلا نحتاج إليه هذا التليين المفاصل وتغميض العينين وإغلاق الفم وضع إصابة على الفم بحيث أنه لا ينفتح الفم لأن الفم إذا بقي مفتوحا قد يدخل الهواء إليه فيؤدي إلى نفخ البطن ويسن وضع شيء ثقيل ليس ثقيل جدا في حدود هكذا ربع كيلو أو أقل شوية يضع على بطنه كانوا يضعون المقص الحديد يكون من حديد أولى هذا خلاص هذا كالميزان الذي جرى عليه فعل علمائنا أنهم قد يفعلون هذا هو المقص الحديد وهذا يكون أحسن شيء حديد ما يجيب شيء آخر يوضع على بطنه لأجل أن لا ينتفخ البطن وتنزع ثياب الموت التي مات فيها نعم مات فيها تنزع فيها ويغطى بثوب خفيف ثوب خفيف ويكون مسجع لمستقبل القبلة هو هذا هو الأصل لكن هذا فيه صعوبة استقبال القبلة يعني جعله مثل القبر مثل ما في القبر لكن الآن جرت العادة أن يكون مستلقي على ظهره السنة هو أن يكون مستقبل القبلة أيوه ويوضع على بطن هذا شيء ويوضع خفيف ولكن ينبه مسألة الخفيف هي السنة وضع ثوب خفيف لكن بعض الملابس هذه قد تكون خفيفة لا تستر الميت خصوصا لو كانت امرأة ربما يبان شيء من جسدها وهذا غير لائق هذه أمانتنا نزيد بدل الواحد اثنين ولا نخلي أحسن أنه نسترها ولا نراعي هذا لأنها مراعاة السنة ثوب خفيف إذا كان يستر البدن معناتها العورة فقط جميل. وأيضا هذا نبه عليه الحبيب المشهور رحمه الله تعالى أنه كان بعضهم يهتم بستر العورة فقط وخلي الباقي مكشوف لا بل سائر الجسم يكون مستور لا يبقي منه شيء هذا الذي يفعلها عند بعد الموت هذه بعضها والعاد في زيادة تفصيلات أيوة.
0: نعم جزاكم الخير وسؤاله الثالث يسأل عن هل يجوز للزوجين أن يغسل بعضهما إذا مات الزوج هل يجوز زوجته أن تغسل أو لا
1: نعم معكس. يجوز للزوج أن يغسل زوجته وإن كانت الآن العلاقة الزوجية قد انتهت
0: نعم.
1: لكنه يمكن يستمتع بها ولا يمكن تستمتع به ولكن يجوز الغسل حتى قالوا لو كانت امرأة هي حامل مات زوجها فولدت انقضت العدة بعد موت الزوج ولدت بتغسله يعني الآن انقضت العدة هل يجوز لها تتزوج قالوا يجوز لها تتزوج وتغسل زوجها هذا باعتبار عاد علقة الزوجية الباقية معنى الآن تزوجت رجل آخر وهي بتغسل زوجها فكل منهما يجوز أن يغسل الآخر وسيدتنا عائشة ودليل هذا أنه جاء في الحديث السيدة عائشة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أزواجه هم أزواجه الذين بيغسلون ما وحد ما لكن الأمر ذاك ما كان بيدي كان أبو بكر موجود كان عمر موجود ما نقدر لكن لو كان الأمر لي في ذاك الوقت بخلي من غسله لنا نحن أزواج أستر والله أعلم نعم
0: جزاكم الله خير شيخ سالم ونأخذ استقبل اتصال من أبو محمد من تريم فضل أخي أبو محمد
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: الله يحفظكم لا في بعض المساجد يعملون
0: أبو محمد نستأذنك في رفع الصوت رفع صوتك حتى نسمعك
6: بعض المساجد يقول لك يعملون مكان لوضع الكفول لأن بعض المساجد تحس الكفول كثير يصلي إلى 50 كفول 100 كفول معلقات الآن يعملوا من كيف يعمل الناظر أو الإمام المسجد
0: صاحب القفل يعني ترك قفله
6: ترك قفله الآن
0: نعم.
6: قفول كثيرة معلقة في
0: واضح سؤال معكم سؤال آخر تسمعوني إجابات إن شاء الله بقي معنا سؤال من أسئلة الأستاذ عمر بسعيد، وكان يسأل عن الوصية الشفوية، لو الميت قبل ما يموت أوصى لكن ليس بكتابة وإنما بالكلام، هل تعتبر هذه الوصية وتنفذ أم لا؟
1: الوصية معتبرة سواء كانت ملفوظة أو مكتوبة، بل الملفوظة قد تكون أقوى، لكن ثبوتها يحتاج إلى وجود شاهدين. جميل. إذا وجد شاهدان يثبت ذلك، لكن لو فرض أنه أوصى بس بالأمور المعتادة أن يفعل به، والوصي هذا هو فعل، يمكن أن يفعل مثل هذه الأمور من دون الرجوع إلى حد باعتبار أنه أوصى ولا أحد عنده اعتراض. لكن على كل حال هي لا تثبت شرعا، ثبوت الوصية لا تثبت إلا بوجود شاهدين سواء كانت مكتوبة أو ملفوظة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وننتقل الآن إلى سؤال صالح سالم، وصالح سالم يقول أنه هو وأخوانه يجمعون مبلغ معين كل شهر، كل واحد منهم يدفع مبلغ 1000 أو 2000، ثم في آخر الشهر هذا المبلغ يدار به على العائلة إذا أحد من يحتاج إلى علاج أو أحد يحتاج إلى شيء، وإذا ما وجدوا أحد يحتاج يخرجون به رحلة مثلا. قالوا هذا المال مبلغ يجمع عند واحد منهم من الإخوة، لكن يقول أن هذا الأخ يستخدم هذا المال، يقول لإخوانه سأستخدم هذا المال، وإذا أردتموه أي واحد يريد ماله قبل الشهر مثلا أو شيء فعليه أن يكلمني قبل ب3 أيام وسأعطيه ماله. هو يسأل هل هذه المعاملة صحيحة، وهل فعل الأخ هذا باستخدام مال أخوانه الذي ترك عنده جائز أم لا؟
1: تمام. هو هذا المال يجمعونه يعني لأجلهم متبرعين، إذا مرض أحد من العائلة.
0: نعم بالضبط.
1: ما حد مرض يستخدمونه في رحلات ويضعونه عند واحد منهم يحفظه.
0: بالضبط.
1: وهذا ربما يتصرف
0: فيه بس يخبرهم يعني.
1: تمام. هذا يعتبر من أحسن الأعمال التي يعملون بها، هو التكافل الاجتماعي، هذا يسمونه تكافل تعاوني، هذا من الذي اتفقوا على أنه جائز، وهذا يشبه ما يفعله الأشعريون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم، إن الأشعريون إذا أرملوا أو قل بهم الزاد في السفر جمعوا أزواجهم فتقاسموها بينهم فهم مني وأنا بالسوية فهم مني وأنا منهم، نحو هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يؤيد هذا العمل. فهؤلاء الذين يجمعون فلوسهم لأجل علاج أحد منهم فهم مأجورون، أحد مريض ذلك أحد منهم أو لم يمرض أحد فهم مأجورين، يعتبر هذه كالصدقة التي أخرجت لهم، ولكنها لا تزال باقية في ملكهم، بمعنى أنه لو كان هذا مبلغ من المال بلغ نصاب أو معهم ما يكمل النصاب عليهم الزكاة فيه، وإعطائهم لأخيهم أو لأي حد آخر يحفظ هذا المال يعتبر وديعة، فإذا أذنوا له في التصرف فيه وتصرف فيه فيعتبر هذا قرض، فيجوز له أن يتصرف لكن بإذنهم، ويلزمه بعد ذلك البدل، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وأبو محمد من تريم، أبو محمد يسأل ويقول أنه في قفول يوضع في مكان مخصص لوضع القفول في المسجد، ثم تراكمت هذه القفول والناس تركوها، بعض الناس تركوا قفولهم، الآن الناظر كيف يتصرف في هذه القفول، هل يرميها أو يحفظها عنده أو كيف يتصرف؟
1: وهذه الأمور مما بين الناس من جور الغلاء، من جور المعيشة، غاز غير متوفر يخرج من الدار، فكر فين بحصل غاز، فين بحصل الأشياء شيء الفلاني، فهذه نسيه الأشياء، هو ما ترك القفول رغبة في تركها وإنما كان عن نسيان، فهذا نحن نساعده، ما هي فرصة لازم نزق قلبه، لا مناسب هذا وضعه في المسجد لأجل أن يعود له، وعاد أحسن من هذا لو بتستطيع تبذل جهدك حتى تبحث عن هذا الشخص، لأنه لا عاد يسيئه فوق الإساءة التي هو فيها والمشاكل التي هو فيها، عاد ضياع القفل، خصوصا هذا القفل إذا كان هو لبيته ربما يؤدي بعدين إلى تغيير قفول البيت كلها، والواحد ينتبه إلى مثل هذا، لا يصلي يعلق القفل فيه، هذا القفل الآن صار بمنزلة كبيرة للإنسان، ما يضعه على الأرض بعدين يقوم ينساه، حتى لو جابه شخص بيقول ربما طبع هذا القفل، ربما بعدين بيبقى هو قلبه خوف عنده أنه يقتحم عليه بيته لأنه ربما أحد حصل على هذه القفول، فلذا الاحتياط احتفظ على قفلك أشد مما تحتفظ على مالك، ما يتهاون الإنسان. وعلى كل حال يوضع هذه القفول في المساجد لا بأس من تعليقها، لأنه ما يكلف المسجد شيء ولا وفي إرفاق بالناس، وإذا كثرت بحيث أنه ضاقت عن المسجد يمكن يخرجون الذي هي يؤس من عودة صاحبها الذي تقدمت عليها سنين، يعني يكون مرتبة بالداخل أو حتى من باب التعاون يكتب عليها في ورقة صغيرة هذا تاريخ الفقد، يعني فقدوا صاحبه أو تاريخ أنهم الوجود يعني وجدوه بتاريخ كذا، فيكون هذا من باب التعاون رد المال للناس، وفي هذا أجر بسيط وإن كان حاجة أجر عظيم وإن كان هذا أمر بسيط، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا مداخله من الاستاذ عمر بسعيدة فيما يتعلق باسئلته، تفضل استاذ عمر.
7: اولا شكرا على ردودكم على الاسئله، لكن المراه الان تقول
4: يعني هي وزوجها في البيت ساكنين وزوجها مريض، وتقول على اساس يعني هي بتقوم تغسيل زوجها اذا توفي. باتك توضح كيف يعني، هل يجوز ذلك شرعيا ولا لا يجوز؟
7: لا نعم خلاص
4: هذا ولا توضح يا دكتور سالم، وعفوا وشكرا.
7: تمام نعم يجوز من غير كراهه ومن غير حذر، ونصوا على هذا منصوص في متن المنهاج، غسل المراه زوجها والرجل زوجته، كل منهما يغسل الاخر. وسيدتنا اسماء بنت عميس قد غسلت سيدنا ابو بكر

0: أيضا كما سمعت في الحديث الذي قالته السيدة عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أزواجه، هم اللي بيغسلون، فإذا يجوز من غير خلاف. إلا بعدين أيهم الأولى، هل الزوجة أولى ولا الرجال أولى؟ إلى درجة أنه قال لا، نحن بنغسل رسول الله، فإذا لا بأس، لا كراهة في ذلك ولا حرمة باب أولى.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل يسأل عن ضابط الريح، ما هو ضابط الريح الذي مثلا ينقض الوضوء؟
0: الريح الريح هو الخارج من أحد السبيلين ناقض الوضوء، إن كان ريح وإن كان غيره، سواء كان من القبل أو من الدبر، أي ريح، أدنى ريح، لكنه إذا تيقن. الوسوسة غير مطلوبة، الاحتياط مطلوب. لو كان شخص غير موسوس حصل عنده شك خرج منه ريح أو لا، فنقول الأولى له أن يعيد الوضوء، وعاد أولى من الأولى أن ينقض الوضوء وليتوضى، يكون على يقين. ولكن بالنسبة للموسوس هذا يكون لا، الأولى له أن لا يحكم بنقض الوضوء، لأن الاحتياط في حق الموسوس ترك الاحتياط كما تعرضنا لهذا مرات. وبالنسبة لخروج الريح من الدبر هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، وبالنسبة لخروجه من القبل هو أكثر المذاهب على ذلك، أو بنقول نصف المذاهب على هذا مذهبنا ومذهب بعض العلماء، يقولون بأنه هذا ناقض الوضوء. في بعض المذاهب تقول بأنه الخارج من الفرج هذا لا ينقض الوضوء، فإذا شق عليها خصوصا هذه إذا كان عندها حمل ولا هي عادها بعد الولادة قد يحصل عندها هذا، يمكن أن تأخذ بهذا. أظن مذهب الحنفية أنه هذا غير ناقض الوضوء إذا خرج من الفرج من القبل، أيه من الفرج من القبل، أما إذا خرج من الدبر هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائلة تقول أنه قالت أردنا أن نهب مصحف لميت، قال فوزعنا الأجزاء على مجموعة من النساء، كل واحدة تقرأ جزء وبعدين بعد ما يكمل يهبن هذا المصحف للميت. قال فقرأن وهبن المصحف للميت. قال ثم جاءت واحدة منهن وقالت أنها ما قرأت الجزء الذي كلفت به. الآن تقول إيش الحكم يعني، وهل هذا يعني يصح هذا الوهب للمصحف أم لا؟
0: نعم يصح الوهب للمصحف، إلا أنه المقصود ما قرأ حتى باقي ذاك الجزء ما كمل، وهذا الجزء ما كمل، لأن المقصود اللهم اجعل ثواب ما قرأناه، حتى يكونون هذه الطريقة اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، ما يقولون اللهم اجعل ثواب المصحف، لا اللي قرأناه ما اللي قرأناه. وهذا حينما يكون اتفاق بين النساء أو بين الرجال يكون هذا بطيب الخاطر، ليكون بالضغط عليهن بحيث أن يصل إلى درجة الإجبار، يا فلانة أنت عليك كذا وأنت عليك كذا، بعضهن قد لا ترغب في ذلك، فهذا ربما ما يفيد إلا الميت، لأن يكون هذا على سبيل الغصب، يكون بالتراضي منها معذورة اعتذر حتى ما تريد أن تقرأ، لا هي مشغولة ولا شيء، ما هي ملزمة بهذا الأمر. إذن الخلاصة يمكن أن تهب المصحف وإن كان لا تزال بعضهن ما كملت الجزء الذي عليها، تقول في ذلك اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم في هذه التلاوة، ليكون كل ما ثواب ما قرأناه ليكون كل ما قرأته يروح للميت، لا يعني هذا في قراءة هذا المصحف ما قرأناه من القرآن العظيم في هذا المصحف إلى روح فلان ابن فلان أفروح فلان ابن فلان. نعم الله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أنها عندها أولاد، وقالت في بعض الأحيان تأخذ من فلوس هؤلاء الأولاد بدون علمه، فتأخذ من مالهم، قال لكنها تشعر برضا الأولاد، قال لكن بعض الأولاد قد تشعر بتضجرهم من أخذها لمالهم، فتقول الآن هل تأثم على هذا الفعل الذي هو أخذ من دون علمهم أم لا؟
0: الأم لها حق من الأولاد مقدار النفقة فقط، إذا كانت فقيرة ما عندها شيء، إذا عندها لا يمكن أن تأخذ شيء من مالهم ولو حتى 10 ريال، ولا حتى ريال واحد ما يجوز لها، وإن كانوا أولادها وإن كان هي تعبت وربتهم وهي كانت تعطيهم، وكان هذا من ناحية الجواز الشرعي. لكن من ناحية اللائق الأولاد يعطون الأم من قبل ما تسأل، من قبل أن تقول أنا بغيت شيء من هذا المال. إذن الخلاصة لا يجوز لها أن تأخذ من أولادها إلا مقدار النفقة في حال أنهم ما يعطونها النفقة أو وكانت فقيرة، أما إذا كانت غنية أو يعطونها النفقة فلا يجوز لها أن تأخذ من مالهم إلا ما أعطاها عن طيب نفس، عارفة يقينا أو ظنا أنهم موافقون، أما تعرف أنهم بيعطونها لكنه بالحياء، أم تقول ولد عطني عطني عطني من الإلحاح والحياء التي عنده أعطاها، فيقولون ما أخذ بالحياء كما أخذ بالسيف. نعم فيكون هذا غير جائز والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول هل يسن الترحيب والزيارة لمن جاء من العمرة؟ قالوا خصوصا أنه هذا الجائي هذا يعني هو كما تقول من الأقارب، ولكنهم للأسف ما أخبروهم قبل الذهاب إلى العمرة، فهم ذهبوا للعمرة ورجعوا وما عندهم علم بأنهم ذهبوا للعمرة، فكأنه تقصير من الذاهب هذا. فهل يسن لهم كذلك الزيارة لهم والترحيب أم لا؟
0: هو من ناحية السنة نعم، عاد الله يكون هذا أولى، لأنه أنت في خاطرك عليه أنه ما قال لك، عاد فيها إرغام للنفس وإرغام للشيطان أنك تروح تهني هذا. يسن الثانية لكل قادم من سفر، فما بالك إلا إذا كان قادم من عمره من زيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فهذا أولى. وإن كان ما أخبرك هذا، كونه ما أخبرك هذا تكسير منه، فلا يعالج التكسير بالتكسير، وإنما يعالج التكسير بالتشمير. ويمكنك أن تقول ما أخبرتنا على سبيل العتاب وليس على سبيل اللوم. العتاب يدل على المحبة، اللوم لا، قد لا يدل على المحبة. ويسن للإنسان إذا أراد سفرا أن يخبر جماعته، قال فإن الله جاعل في دعاء إخواني له خيرا يجعل له، وهذا إذا رأى أن هذا مناسب. أحيانا قد يكون لا، أنه في مشقة عليه، لو أخبرهم بتكون هناك مشقة، يطلبون منه شيء ولا يفعلون كذا، فعل لنا كذا، هات لنا معك كذا، فهو يخاف من مثل هذه الأمور، فلا بأس أن لا يخبرهم بهذا ويتحمل نتيجة بعد ذلك لما يعود من اللوم والعتاب الذي قد يحصله. فالمطلوب هو إخبارهم، وهو الناس يكونون هذا مترفقين، يعني لأن بتستاذن واحد بتروح الحج والعمرة بيقوله شفنا وصيتك زيارة النبي، شفنا اطلب لي الدعاء، أكثر يعني الأشياء التي يطلبها أكثر من الدعوات التي يدعاها، وهذا ليس مطلوب. أنا قد شهدت والله أعلم، الحبيب المشهور رحمه الله تعالى أكثر من مرة كان بعض الناس يجون يطلبون منه الفاتحة للذهاب للعمرة وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، وما سمعته في على الأقل في هذه المجالس التي ليس مجلس واحد، عدد المجالس، أن يقول لحد أوصيناكم الدعاء ولا سلموا على النبي. لأجل، وهذا الذي بدالي والله أعلم، لأجل أن لا يشق على الناس. لا، أنت قلت لواحد هذا يقول بلغ سلام، وذا الثاني يقول بلغ سلام، صارت بعدين الأمانة أكثر من الدعوات التي حصلتها. هذا حصل دعاء، وربما بعضهم يا بختك من دريا، ولا حتى الدعاء ما تسمح نفسه به. فمثل هذا الشخص لو ما أخبرته مناسب والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال من امرأة أخرى تقول أنها حلفت على شيء، قال ولم تقدر على الوفاء بهذا الحلف، قال فإن كانت تقول الآن إن كان عليها إطعام 10 مساكين، ما هو المقدار الذي يعطى لهؤلاء المساكين، لكل مسكين بالضبط، وما هو الشيء الذي نعطيه لهؤلاء المساكين؟ قالت وكذلك لو كان أحد يعني من أهلها هو الذي بيعطيها قيمة الإطعام هذا، هل يجوز له أن تأخذه أم لا؟
0: تمام. هو اللي ينبغي الإنسان أن يكثر حلف، وهو الحلف يكون بالله تبارك وتعالى أو باسم من أسماه أو بصفة من صفات، هذا الذي يكون به الحلف، لا يكون يحلف باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا باسم الأخيار ولا باسم الصالحين، يكون ذلك مكروها كره التنزيه، ويكون الحلف بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك لا ينبغي الحلف حتى بالله سبحانه وتعالى، لأنه ربما يحلف اليوم في أمر يقين، ربما يحلف في المستقبل على أمر مظنون، ويصير يعتاد على لسانه يقول لغو اليمين. أحيانا قد يكون ليس لغو يمين، قد يكون هذا تحقيق يمين، ويصير عليه كفارات كبيرة ويفد إلى الآخرة وعليه كفارات ما كفرها، فتكون هناك مطالبة في الآخرة. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيكون احتياط في ذلك في اليمين، ما نربي أولادنا على ترك اليمين، هو شوفه من الصغر نعودهم ترك اليمين، ما يحلفون بينشؤون على ذلك، إذا أهملوا معهم فهذا معناه أنه بيضيع عليهم الميزان بعدين إذا كبروا. وعلى كل الأحوال الذي يلزمها هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وتحرير رقبة غير موجودة اليوم، فيكون إما إطعام 10 لازم 10 فقراء أو مساكين، لازم فقراء أو مساكين، لا يمكن تعطيها غارمين، لا فقراء أو مساكين، ولابد 10، ما يكفي أن يكون واحد.
1: مقدار الإطعام
0: مقدار الإطعام الذي هو موضع السؤال هو مقدار مد لكل فقير أو مسكين، مد معناه أنه حوالي نصف كيلو يزيد قليلا باب الاحتياط. هم في الحقيقة قدروه بما يقرب من مجموع الراحتين، كم يأخذ هذا الراحتين، تقديره هذا بيكون مد
1: من البر أو الرز
0: من القوت المعتاد في البلد. من البر أحسن من ناحية أنه يكون احتياط، والرز أنفع وأحب للفقراء والمستحقين والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم.
0: ولا بأس أنه حد يعطي هيا بملك هيا وبعد ذلك بتخرجه، لا بأس في ذلك والله أعلم.
1: طيب يقول هنا السائل كذا سائل آخر قال ما حكم زيادة التسبيح أكثر من 3 مرات في الركوع أو في السجود؟
0: هو بالنسبة للمنفرد وإمام الجمع المحصورين لا بأس، بل هو مطلوب الزيادة، يعني الوصول إلى 11 يعني لمن هذا؟ للمنفرد وإمام الجمع المحصورين الذي رضوا بالتطويل، يعني جماعة محصورين لا يطرأ غيرهم، رضوا بالتطويل نطقا عاد احتياطا على كلام العلامة بن حجر، وسكوتا على كلام الأكثرين منهم العلامة الرملي، ولو سكوتا قالوا أنا بطول سكتوا ما حد اعترض. يمكن أن يأخذ بذلك على اعتبار بأن هذه قرينة تدل على جواز التطويل، ولم يكونوا ولم يتعلق بهم لم يتعلق بهم حق كأجرة عين لعمل ناجز، ولا زوجات بغير أزواج، ولا أرقى من غير موافقة ساداتهم. إذا توفرت هذا الشروط فهو الأحسن الزيادة على الثلاث إلى الأحد عشر، ولا يزيد على الأحد عشر بعد ذلك، لأن هذا أقصى الكمال، لو زاد عليه مأجور يعني، لكنه نهايته إلى الأحد عشر فيزيد عليه. لكن إذا كان لا ليس إمام جمع محصورين، إنما هم جماعة غير محصورين أو لم يرضوا بذلك، فالسنة أن يكتفي على ثلاث، لا يكتفي على واحدة، وإنما يأتي بثلاث من التسبيحات، سبحان ربي الأعلى وبحمده، يزيد وبحمده، وإن كان ما ذكرها بعض العلماء، إنما هي السنة وبحمده كما ذكرها الآخرون، ومن ذكرها حجة. سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، وسبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، ثلاث منها، وإن لم يرضى المأمومون خلفه إذا كان الوقت لا يزال متسع ما ضاق وقت الصلاة، والله أعلم. بل قالوا إن ترك الذي يتساهل في ترك التسبيحات وينقص منها إنه هذه خل بشهادته، لو بعد ذلك بيشهد ما نقبل شهادته، لأنه هذا يدل على تساهل بأمر الدين، لأن هذه تسبيحات سبحان الله وحده تملأ الميزان، وهذا بيقصر في التسبيحات، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل هنا يسأل ويقول أنه استعار كتاب من مكتبة معينة، لكن الاستعارة هذه مشروطة بشرط أنه إذا تأخر عن وقت إرجاع الكتاب فيدفع 200 ريال في اليوم الواحد الذي يتأخر، يتأخر يومين 400 وهكذا. قال الآن مرت سنتين أو أكثر، قال ولم أعرف كم بالضبط، يعني كم أعرف كم مر بالضبط، قال فكم علي الآن أدفع مبلغ من المال؟
0: أيوه، هذه المسألة تحتاج إلى معرفة الصيغة التي تم بها، لأنه قد يحولها من عقد إجارة من عقد عارية إلى عقد إجارة، لو كان هذا أنه عليك إذا تأخرت في كذا ربما يجعلها عارية فاسدة ويكون عليه. على كل الأحوال هي عندنا يمكن صورتين، الصورة الأولى قالوا هذا على سبيل أنه يكون أجرة، يعني أنت الآن هذا الكتاب عندك عارية لمدة أسبوع، ما يزيد على ذلك هو جعالة، كل يوم يبقى عندك يكون هذا جعالة، بيكون عليه الأجرة لكل المدة التي مضت، وعند الشك لا يلزمه إلا اليقين، ما هو متيقن منه هذا الذي يلزمه، والاحتياط أن يزيد عليه. وأما إذا كان لا هذا على سبيل العقاب تعزير، وأن أي يوم تأخير عندك فهذا يحتاج إلى معرفة الصيغة للجزم بالحكم به، ومثل هذا السؤال أحسن يقدم به لشيء من دور العلم أو دور الإفتاء لأجل الجواب عليه بعد معرفة الصيغة التي جرت بين المتعاقدين، والله أعلم.
1: جزاكم الله شيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمكم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وإلى هنا أيها الأخوة المتابعون وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والشكر موصول للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين والمستمعين، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، والشكر لمنفذ الحلقة بالاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتح، إن الله يلطف بنا فيما جرت به المقادير، ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا، ويختم لنا بكمال حسن الخاتمة، هو راض عنا وعلي نية على كل نية جامعة شاملة خيرة الدنيا الآخرة، ومن أبو السلف الصالح إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار
4: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، وما علمه الله سبحانه وتعالى من صالح النيات. أن الله يكتبنا وإياكم في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، ويلحقنا بأهل حق اليقين في لطف وعافية. قد انتهينا في تذاكرنا وإياكم في الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الأربعين النووية، إلى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود صحابي جليل، كان من السابقين إلى الإسلام، وكان سادس من أسلم من الصحابة، وكان سبب إسلامه أنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا الصديق وهو يرعى غنما لبعض قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من لبن؟ فقال: إني مؤتمن. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم اللبن لم يكن يسأله شيئا لا يستحقه أو لا يملكه، لأن العرب جرت عادتها في ذاك الزمن بأن لا تمنع الناس من اللبن، وكانوا يوصون من يرعى لهم ويعهدون إليه بأن لا يمنع أحدا ممن يمر به لبن الغنم إذا أراد أن يشرب منه. فكان العرف جاري عندهم بأن هذا مما يبذل ومما يجاد به وتسخو به النفوس، هو العادة محكمة في الشريعة، العادة محكمة، لو جرت العادة بمثل هذا في بلد من البلدان فلا إثم على من يتناول شيء بحكم ما جرت به العادة، ولا يعد بذلك يعني غاصبا لحق غيره. فقال له: إني ولكني مؤتمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل سأله عن شاة لا ينزو عليها الفحل، لم تلد أصلا، فأتى له بها، فأمسك صلى الله عليه وسلم بدرعها فدر له بلبن، فحلب منها وشرب وسقى سيدنا الصديق. فقال: علمني مما علمك الله. فقال: إنك غلام معلم. وتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، ولم يكن سواه من الصحابة ذلك الوقت إلا نحو خمسة، كان هو سادسه. وهاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مختصا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل نعاله وسواكه، كان يحملها له، يحمل له النعال إذا قام يضعها له، فإذا جلس جعلها في ذراعيه حتى إذا قام الحبيب الأعظم محتاج إلى لبسها قدمها له. وكان لا يحجب يعني كان لا يحجبه صلى الله عليه وسلم، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، ولهذا كان كثير الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى ثبت عنه أنه قال: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، تلقنها من فمه الشريف وحفظها عنه مباشرة. وكان نحيل الجسم، أسمر اللون، ضعيفا، قصير القامة، حتى إن الصحابة في مرة من المرات نظروا إلى سيدنا ابن مسعود فضحكوا من دقة ساقيه ومن نحولة بدنه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لرجل ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، كما روى الإمام أحمد في المسند. وكان من خيار الصحابة وفضلائهم. توفي سنة 32 من الهجرة بالمدينة المنورة، صلى عليه سيدنا الزبير، كان قد آخى بينهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسعد بن مسعود بأصل السعود صلى الله عليه وسلم وباب السعادة ومفتاحها وجماعها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا يعني أحدث لنا كلاما. ومن هنا جرى عرف المحدثين بأن يقولوا فيما يسمعه الواحد منهم من لسان الشيخ حدثنا، أما لو قرأ على الشيخ والشيخ يسمع فيقول أخبرنا، على ما هو المشهور في اصطلاح المحدثين. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أتى بهذه المقدمة يمهد بها لما سيأتي به من الكلام، لأن الكلام الذي سيأتي مما لا تدركه العقول بحكم العادة والأسباب التي كانت متاحة للناس في معرفة الأشياء آنذاك، لأنه سيتكلم عن خلق الإنسان في بطن أمه وتكون مراحل الجنين ومتى تنفخ فيه روح، وهذه أشياء لم يكن للإنسان في ذاك الوقت سبيل إلى أن يعلمها. فالذي يخبر بها ويتحدث عنها يتحدث بأمر غريب، وربما كانت غرابة الخبر سببا في التوقف في قبوله، فأراد سيدنا بن مسعود أن يهيئ نفوس المستمعين لما سيلقيه عليهم من كلام ينقله عن الحبيب الأعظم. وقال وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهو الصادق يعني الذي يخبر بالواقع، ما يزيد ولا ينقص، كل ما تكلم به صلى الله عليه وسلم فهو حق وهو الصادق. المصدوق يعني الذي يأتيه الخبر الصدق، صدقه فلان الحديث إذا حدثه بالصدق، فهو الصادق يعني يخبر الناس بالصدق. ومصدوق يعني يخبره غيره بالصدق، يخبره جبريل بالصدق، وهو يخبر الناس بالصدق صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. وفي هذا إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به من أخبار ويحدث به من مغيبات كان يتكلم بالوحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أصدق منه في الخلق قولا ولا فعلا، ومنه تفرع الصدق لكل صديق، وبه بلغ صديقون مراتب الصديقية من سر صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إن أحدكم يعني الواحد منكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. يجمع خلقه يعني تجمع مادة خلقه، المادة التي يخلق منها وهي المني الذي يتكون منه الإنسان، يتجمع في الرحم ويتخمر في مدة 40 يوم. هذه المرحلة الأولى من مراحل تكون خلق الإنسان. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، بعد أن يكون نطفة 40 يوم يكون علقة. العلقة في ما يفسر به شراح الحديث القطعة الصغيرة من الدم يقال لها علقة. والذي يثبته علماء الطب أنه ليس هناك مرحلة من مراحل الإنسان يتحول فيها إلى دم جامد، ولكن في هذه المرحلة تحيط بالجنين في الرحم بحيرات من الدم ولا تكون سائلة، تكون متجمدة، وهو وسطها يكون صغير الحجم، فالذي ينظر إليه يخيل إليه أنها قطعة من الدم متجمدة بين هذه الدماء المحيطة بها، وليس هو في ذاته عبارة عن كتلة خالصة من الدم فقط متجمدة. وهذا لا يتعارض مع نص الحديث ثم يكون علقة مثل ذلك، لأن هذا مما يشهد له معنى العلقة في اللغة العربية، يعني هي علقة بحسب يعني قطعة من الدم كما فسر المفسرون بحسب ما يبدو وما يظهر للناظر. وهو صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يخبر به من مغيبات وفي كل ما يحدث به من أمور لا تدركها الناس فإنها تأتيه بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكله صلى الله عليه وسلم معجز، معجز القول والفعال، كريم الخلق والخلق، مبسط معطاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه روضة الغناء سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أسعدنا به، نسأل الله أن يوفر حظنا من التصديق بما جاء به بما بلغه عن ربه سبحانه وتعالى. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. مثل ذلك يعني مثل هذه المدة التي كان فيها علقة يكون فيها مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم. وذي الأطباء وما انتهى إليه علماء العصر الحديث في معرفة تكون مراحل الجنين تفصيل يأتي إن شاء الله معنا ذكره في مجالس قادمة. وكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المغيبات لا يمكن أن يثبت في الواقع خلافه ما دام أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله. اللهم إلا أنه قد يكون فيما قاله صلى الله عليه وسلم أكثر من وجه، بأن يحتمل الكلام أكثر من معنى، فيكون ما انتهى إليه العلم الحديث مبينا أن المقصود من الاحتمالات هو الاحتمال الفلاني. نعم، أما أن يكون هناك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله ثم يثبت في الواقع ما يخالفه فهذا ما لم يحصل، ولم يحصل هذا، لأن الذي أنطقه بهذا الكلام أوحى به إليه هو خالق الواقع هذا وخالق الخلق وعقولهم وأفكارهم، وهو الذي يسر لهم سبل هذه الاكتشافات. فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم حق وصدق. وربما عرض بعض الأحاديث أو بعض ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من إخبارات بما انتهى إليه بعض العلماء في أبحاثهم، وكان ما انتهوا إليه لا يزال تحت الدراسة ولا يزال نظرية، ولم يرجع إلى أن يكون حقيقة علمية ثابتة يعارض بها ما هو ثابت عن الشارع. فإذا وجد ما ظاهره أنه يعارض حديث من الأحاديث، فإن كان هذا الذي يعارض الحديث مقطوع به مشاهد محسوس لا يبقى فيه مجال للشك، تدركه العين، تسمعه الأذن، تكشف عنه الأدلة القطعية التي لا مجال للشك فيها، حينئذ قال العلماء نؤول الحديث. إذا كان الحديث يقبل التأويل بأن لم يكن قطعي الدلالة على معناه، عبارة الحديث تقبل أكثر من وجه، عبارته عامة يمكن أن تخصص، عبارته مبهمة يمكن أن يكون فيها تعيين لبعض المعاني المحتملة تتوافق مع ما انتهى إليه العلم الحديث، نفعل ذلك. أما إذا كان الحديث الذي ثبت أو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض تماماً ما انتهى إليه اكتشاف ما من الاكتشافات، لو ثبت هذا فإن كان الحديث ظنية الدلالة ظنية الثبوت، يعني لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر، قالوا نتوقف في الحديث، نتوقف في الحديث لأن ما تدركه الحواس مقطوع به، وفي كون هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم احتمال راجح لأنه منقول عن رجال ثقات، لكن لا يعارض القطعي، فنتوقف في الحديث إذا خالف المحسوس، إذا خالف المحسوس، إذا خالف الحقيقة الثابتة. أما إذا خالف النظرية، إذا خالف الاحتمال لا يرد، لكن إذا خالف الحقيقة يعني ظهرت حقيقة من الحقائق يخالفها حديث ما، قلنا إن قبل الحديث التأويل والحمل على بعض المعاني بما يتماشى مع الأمر المكتشف أو الحقيقة العلمية فعلنا، وإلا توقفنا في قبوله. أما إن كان قطعية الدلالة والثبوت فهذا لم يحصل، فهذا لا يحصل أن يكون حديث قطعي الدلالة وقطعي الثبوت ثم يخالف شيئا من الاكتشافات الحديثة. غايتها أن أكثر الأحاديث الموجودة اليوم ظنية، يعني منقولة بالأحاد ليست منقولة بالتواتر، فهي ظنية الثبوت، هي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ظنا لا قطعا. فإذا خالفت شيء من الحقائق العلمية مخالفة واضحة فإن هذه الأحاديث يتوقف فيها، يتوقف فيها، فليس في الشريعة تعطيل للحس ولا تعطيل للأخبار المنقولة بلا مسوغ وبلا سبب، ولكنه ميزان عادل، ميزان عادل يراعى فيه العدل ويراعى فيه الحس ويراعى فيه الخبر الصادق ولا تعطل فيه أدوات المعرفة، لا يعطل فيه شيء من أدوات المعرفة. فإذن هذا لأجل معرفة المنهج العام في التعامل مع الأحاديث التي قد يخالف ظاهرها حقيقة من الحقائق. قلنا إذا كان الحديث يحتمل، أولا لابد أن تكون الحقيقة ثابتة، أما إذا كانت هذه يعني الأمر المكتشف أو المتحدث عنه لا يزال في طور الأخذ والرد بين الباحثين، فهذا لا يرقى لأن يعارض به الحديث الثابت أو المظنون ثبوته وإن لم يقطع بثبوته. أما إن كانت هذه الحقيقة قد انتهي من أمرها، حسم أمرها، انتهى العلماء بالبحث إلى أن هذا أمر محسوس لا يقبل الشك ويخالفه ظاهر حديث من الأحاديث، يؤول الحديث. ما قال العلماء لا نكذب بالحقيقة ونقول خلاص في حديث، لا، هذه الحقيقة من أظهرها؟ الله، وهذا الوحي أتى به الله، وليس في بين خلق الله وبين وحي الله تضارب، ليس بينهما تضارب. فيؤول الحديث بما تحتمله اللغة ويتوافق مع الحقيقة العلمية الثابتة. فإن لم يقبل التأويل، قلنا إن لم يقبل التأويل نتوقف في قبول الحديث ما دام أنه ظني، ليه؟ ما دام أنه ظني الثبوت. أما قطعي الثبوت من الأحاديث فقليل، وكذلك الحال مع آيات القرآن الكريم، ليس هناك ما ثبت يعني إلى الآن وفي المستقبل ليس هناك ما ثبت أنه يخالف قطعا حقيقة من الحقائق العلمية، أنه يخالف قطعا حقيقة. نعم قد يكون ظاهر آية من الآيات يخالف بعض ما يوصف بأنه حقيقة علمية، فإن ثبت تلك الحقيقة وقبلت الآية التأويل بما يتوافق معها تؤول الآية وتحمل على معنى تحمله وتقبله قواعد اللغة العربية يتوافق مع ما انتهى إليه الحس بالمشاهدة أو بالسماع أو ما شابه. فهذا هو مسلك العلماء في الجمع بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث والآيات والاكتشافات والاختراعات العلمية الحديثة. وهناك كتاب لطيف للعلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى اسمه توفيق الرحمن، للتوفيق بين ما قاله علماء الهيئة وبين ما جاء في الأحاديث الصحيحة وآيات القرآن، الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم على الصادق المصدوق وجعلنا من أسعد الناس بتصديقه، تستبشر قلوب أهل الإيمان به صلى الله عليه وسلم بتذكر هذه الذكرى التي تحمل في طياتها بشرى لكل مؤمن ولكل مسلم، تذكره بأعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى بها عليه، تذكره بأعظم منة من الله سبحانه وتعالى بها عليه. إذا كان الواحد من الشباب تزوج بعدين بعد سنة يصلح للزوجة هدية ولا يتصلح له مش عارف إيه علشان إيه مرت سنة على ذكرى يعني محبوبة عندهم، تمام، فيفعل هذا بدافع المحبة للمناسبة، المناسبة التي مرت لها محبة ولها مكانة في القلب، بدافع هذه المحبة تلقائيا يعني يعبر، يسوي كيك، يسوي حاجة، يسوي مناسبة، يطلعون خارج مشوار ويلاقون أي شيء، تعبير عن الفرح. لماذا أنتوا تزوجتوا دحين؟ لا، بس ذكرى أنه كان في مثل هذا الوقت العام الماضي ولا مش عارف اللي قبله كان يعني حدث نحبه. طيب ومن أمرك أن تفرح؟ ما في حد أمرني، إنما هذه المحبة، الحدث محبوب تلقائيا أنا إيش أفرح، وإيش من حدث بالنسبة للمؤمن أعظم من أن يولد في الكون هذا وتشرق أنواره على الوجود ذات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما مرت سنة في مثل هذا الوقت أو في مثل هذا الشهر ولد صلى الله عليه وسلم فيفرح، هذا شيء طبيعي ما يحتاج إلى دليل خاص، كل دليل يدل على طلب المحبة، يعني كل دليل يدل على محبة النبي وأنها مطلوبة فهو يدل على الفرح بالنبي، لأنه طبيعي أنت إذا أحببت واحد تفرح بذكرياته، طبيعي جدا إذا أحببت واحد تفرح بذكرياته. حتى كما قلنا الأم مثلا يجي لها الولد بعدين قدوا بيكمل سنة تقول بعد 5 أيام بيكمل، بعدين بعد 3 أيام، بعدين بعد يومين بيكمل، مش كم اليوم كذا مش وتسوي مناسبة وكم اليوم غلاق السنة، إيش القصة؟ هذا ما الذي دفعها إلى هذا؟ أنها تحب هذا الإنسان، فاللحظة التي برز فيها إلى الوجود صارت محبوبة عندها، فكل لحظة تماثلها تذكرها بها فتبعث في نفسها الفرح من جديد. وهذا ما أحب الله أحد مثله صلى الله عليه وسلم. فإذا تذكر المؤمن به اللحظة التي من الله بها عليه, من الله عليه فيها بهذا الحبيب, يفرح, لأنها ذكرته بالمحبوب, لأنها ذكرته بالمحبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يتأتى أن يأمرك الله بمحبته ثم ينهاك عن أن تعبر عن الفرح به. إيش باقي للمحبة من معنى؟ هذه أشياء يفعلها المحب عن محبة, ما لها علاقة بالعبادة وكذا والشرك والأشياء هذه, ما هي حولها أبدا, لأنها هذه عبارة عن محبة, عبارة عن محبة. الفرح بالمحبوب, التبرك بأثر المحبوب, هذه نتيجة طبيعية لله, نتيجة طبيعية للمحبة, ليس لها صلة بشأن العبادة للمحبوب أو إشرافه مع الله في شيء إلى آخر ما يتوهمه بعضهم من الخيالات في هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر حظنا من ذكرى ميلاد الحبيب الأعظم, ووفقنا لحسن متابعته في كل قول وعمل, إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله, والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
2: أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان، ومع الحلقة رقم 14 في برنامج دلوني على السوق. الله يسعدكم ويوفقكم يا شباب. وأنا أخوكم حسن شاهين ومعي أخي معمر سلامة، جالسين مع بعض نتحاور. هدفنا الأول والآخر والأوسط بعد رضا الله عز وجل إننا نقول لكم معلومة مفيدة تكون حلوة يعني وتنفعكم في حياتكم. طيب، في اللقاء الماضي تكلمنا إنه الهدف من ضمن صفاته كده الحلوة إنه يكون لسعادة الآخرين، لمنفعة الآخرين. وأنا استغربت في البداية لما سمعت الهدف، لكن لما أنت شرحت لي جزء منه أنبسطت. نجاحك يا حبيب الشاب حيسعد أبوك وأمك،
3: هذا ببساطة، هذا شيء بسيط صح؟
2: هذا أبسط حاجة،
3: هذا أبسط شيء إنك أنت بتسعده. يعني أدي لك نرجع تاني المثال حق الولد حق رامكو، لأنه صراحة جدا جميل جدا. الولد لما بدأ يشتغل وبدأ يطور البزنس وبعدين رجع شغل أبوه ولقى نفسه، لا أنا حدودي السماء، سوى اللي قلت لك هي، بدأ يشتغل في الجملة وما هذا، واشترى الأرض كاملة مو بس مشروع أبوه. إيش سوى؟ جلس أبوه وقال له خلاص وفر مسكن طيب لأبوه، دخل أخواته وأخوانه،
2: مدارس عظيمة،
3: ساعد أخوه الكبير. خلاص هذا مو ليك، للناس التانيين. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، أنت لما تحقق نجاح كفاية ببساطة شديدة، أبوك لما يشوف واحد يقول لهم هذا ولدي أنا أفتخر فيه، أنت إيش تبغى حاجة من كده؟

0: رضا الله من رضا الوالدين، صح كلامي ولا لا يا شيخ؟
1: أسعدت أبوك لما أنت كنت ناجح وعرفت أهدافك وطورت ذاتك وطورت قدراتك واهتميت في دوامك وصحيت بدري وتوكلت على الله. يا الله،
0: كلها تحته، كلها تحته، كلها تغطية.
1: ومرتك حتنبسط
0: طبعا،
1: وأولادك حينبسطوا.
0: هذا أكيد، هذا أكيد. لمن ولدك يقول لك والله، حتى الولد نفسه يقول إنه والله شوف هذا أبوي، أنا أفتخر هو إنه هو شغال ده الشيء وهذا هذا. فأنت حققت يعني أنت ما سعت نفسك. فنرجع الأمثلة الخارجية، زي مثلا ستيف جوب. ستيف جوب أنت ما في مكان في البيت إلا تلاقي فيه عنده أتليست أبل آيباد ولا آيفون.
1: وصل خلاص، وصل الأولاد الصغار.
0: وصل وصل وصل إنه وصل هو أسعد الناس.
1: سهل حياة الناس. ترى انتبهوا حتى في البرامج الدينية، في برنامج الصلاة، برنامج القبلة. احنا دحين يعني احنا بنسجل، نزلنا صلينا، فكنت اتناقش انا واخويا معمر عن القبلة، فكينا الجهاز طلعنا القبلة في ابسط من ثواني. معناته انه حتى الجماعة اللي ما هم مسلمين خدموا البشرية في البرامج اللي حتى احنا استخدمناها كإسلام. القرآن موجود على الجهاز.
0: ما هذا
1: الله الله
0: يعني الله. في اللي انا بحاول اقول لك هو خلاص، هدفك مو لنفسك، لاسعاد الاخرين. انت بتسعد نفسك. انت لما يعني ادي لك مثال بسيط يا شيخ حسن، انت لما بتساعد احد مع عدم ذكر او حاجه او موقف شيء، لما انت تشوف السعاده في الناس انت وصلت السعاده لي.
1: طبعا طبعا
0: حققت الشيء اللي انت تبغاه.
1: الله اكبر. اذا احنا نقول للناس، نقول للشباب اخي معمر، نقول لهم وانتم بتشتغلوا وانتم بتكافحوا، حطوا في بالكم إسعاد الآخرين.
0: إسعاد الآخرين أكيد أكيد. طيب عشان نقفل بس على الموضوع على الأهداف، لأنه كده كنا إحنا هذا حنقفله بقصة جدا جميلة أنت قلت لي إيه، وعجبتني جدا جدا جدا، لأنه هي تدل على الهدف المثالي، على الولد المدرسة اللي جاك وقال لك إيش
1: في المدرسة.
0: أيوه إيش قال؟
1: أنا جاني طالب قال أنا كل يوم أحلم وحلمي الكبير إني أكون شركة سياحية.
0: يا سلام،
1: تدل على الناس، على الفنادق، على الطيران، على الأماكن السياحية. وأنا استغربت منه، قلت يا ولدي أنت لازم تصير شاطر. ترى شاطر الولد، شاطر.
0: ما هو شرط، ارجع للنقطة الأساسية اللي هي محور دلوني على السوق. حبك للشيء يخلق الإبداع.
1: يموت في
0: حبك للشيء يخلق الإبداع.
1: الولد الآن تانية ثانوي، تصور وهو في تانية ثانوي خرج عدة رحلات لناس أزواج اللي هم بشهر العسل، يعني زوج وزوجته، خطط لهم رحلة، حجز لهم فنادق عن طريق الإنترنت في الكمبيوتر، وحجز لهم تذاكر وقطارات في المدن اللي هم رايحين لها في أوروبا وأماكن.
0: إنجاز، هذا الإنجاز.
1: وإيه؟ وبأسعار رخيصة أرخص من بقية الشركات. معناته إيش؟ دخل السعادة على الإنجاز، ودخل السعادة ومراحل مراحل
0: مراحل. هو دحين
1: بمرحل
0: نفسه فيها. هو قال لك ايش؟ لا اشرح لي اكثر واكثر. لما قال لك هو ايش بيسوي بالضبط؟ انا عجبتني الكل، يعني اخواني واخواتي، بس انا ابغاكم تسمعوا هذا كلام الولد.
1: طالب في ثانية ثانوي. قال انا هدفي اني اكون شركة سياحية
0: ممتاز،
1: تسهل للناس تمشيتهم من غير اي غلبة ومن غير اي مشاكل. اجهز لهم فنادقهم، اجهز لهم حجوزاتهم، اجهز لهم مواصلاتهم.
0: بعدين والأمان. بعدين ايش قال لك؟ قال لك انا باخذ ايش وبتعلم ايش
1: ابغى يدرس سياحه ولا وايش سوى. راح لشركه من الشركات العالميه لها مكتب هنا في السعوديه او في دبي، اقنعهم انه يدونه رقم سري يدخل على الموقع حقهم الكبير اللي الناس ما يخشوا فيه، يدخل
0: بمراحل
1: ويحجز للناس وياخذ على كل حجز مدري كم في المية نسبة. تصور شوف، يعني ايش تبغى في مراحل.
0: بياخذ الخبرة، بيتعلم، اخذ الفترة دي، بعدها بياخذ دورات، بعدها حيخش هذا.
1: لا وايش سوى؟ راح اشتغل في مكتب في الاجازة، هذه انت قلتها في كلامك. اشتغل في العطلة، في واحدة من العطلات، مش كل العطلات، انه هو سافر معظم العطلات. اشتغل في مكتب سياحي،
0: اخذ الخبرة،
1: اشتغل في مكتب سياحي وقال لهم ما ابغى منكم رواتب، بس ابغى اداوم ويقعد يواجه الجمهور ويعمل.
0: قلت لك هذا الكلام انه بتاخذ العلم، بياخذ العلم يستوعبه وبيسال
1: وسأل.
0: ما في شيء
1: يسال ويروح ويتعب. الان هو على سلم بناء المجد. اتمنى من الله انه يوفقه.
0: الله يدينا الصحه والعافيه. انا اقول لك ايه وبصم لك ايه بالعشره يا شيخ حسن، ناحد بالعقليه دي ومن حكم خبرتي اللي أنا على قدي المتواضعة، حتشوفوا بعد 6 سنين يتكلم أنه أنت في مركز عالي في السياحة وما أخذ شيء عالي.
1: الله.
0: لأنه ببساطة شديدة، ببساطة شديدة أنت قلت لي ما هو يمكن واحد بيتكلم الحاجة، لا، التفكير، تطوير الذات،

0: ناس ترى فوق الخمسين سنة، فوق الخمسين سنة، وهو كبير، اترفض من شركات كثيرة، خسر فلوس كثيرة. شوفوا قصة وحتلاقوها، يعني هذه نحن هذا مثال حي قدامكم، تمام؟ لكن الرجال إيش سوى؟ خلاص حط في باله ما في يأس، أنا عندي هدف أبحقق،
1: وحقق.
0: أنا بحقق هذا الهدف، لأنه بتحقيق الهدف ده أنا أوصل اللي أنا أبغاه، وأنا أخذ السعادة الداخلية تتحقق.
1: أنا أطلب من الله عز وجل أن يوفق كل الشباب والشابات لتحقيق
0: أهدافهم.
1: وشكرا أخي معمر، شكرا للجميع، نلتقي في اللقاء القادم والحلقة القادمة بإذن الله عز وجل.
0: إن شاء الله
1: إحنا نحاول يعني نحط يدينكم على الحاجات الحلوة
0: بإذن
1: دمتم
0: الله.
1: بخير بإذن ودمتم الله. بسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
2: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

0: هي امرأة من قريش وواحدة من نساء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الكرام. إنها ابنة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وشقيقة أقرب أبناء عمومته إليه، شقيقة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من الأم والأب. ارتبطت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برابطة النسب والدين، وعاشت معه أصداء واحدة من أعظم قصص سيرة النبوة، قصة الإسراء. فما قصة هذه الصحابية الجليلة التي غلبت كنية أم هانئ على اسمها؟ وكيف كان شكل حضورها في ذلك العصر المضيء، عصر النبوة؟ هي فاخته بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وقيل بل اسمها عاتكة أو هند كما خاطبها زوجها في إحدى أشعاره، إلا أن اسمها الأشهر بقي هو فاختة الذي لم تكن تنادى به كثيرا، ولم يستخدم للدلالة عليها في كتب التراجم والسير، فقد غلبت كنيتها أم هانئ على اسمها الحقيقي مذ أنجبت ابنها. أمها هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وأم هانئ بذلك هي شقيقة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من الأم والأب. خطبت في الجاهلية من ابن عمها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن هبيرة بن عمرو بن عائد المخزومي، إلا أن أبا طالب زوجها من هبيرة، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يرغب في الزواج بها، فعاتب عمه قائلا: يا عم، زوجت هبيرة وتركتني؟ فقال أبو طالب: يا ابن أخي، إن قد صاهرنا إليهم والكريم يكافئ الكريم. وولدت أم هانئ لزوجها هبيرة 3 بنين، هانئ وبه كانت تكنى، وعمرو ويوسف، إلى جانب بنت واحدة سمتها جعدة. وعندما بزغ نور الإسلام بنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتأمل في غار حراء ثم تكليفه بالنبوة، أسلمت أم هانئ مع من أسلم من أهل بيت النبي الكرام رضي الله عنهم. وإن لم تكن كتب السيرة قد حددت بدقة متى أسلمت رضي الله عنها، إلا أن أم هانئ فجعت بزوجها هبيرة الذي أعرض عن دعوة الحق وأصر على بقائه على الشرك، وقد فر إلى نجران في جنوب الجزيرة العربية وبقي فيها ومات كافرا. ويروي ابن هشام في السيرة النبوية أن هبيرة لما بلغه إسلام زوجته أم هانئ قال ينشد تقلبها من حال إلى حال: أشتاقتك هند أم أتاك سؤالها؟ كذاك النوى أسبابها وانفتالها، فقد أرقت في رأس حصن ممنع بنجران يسري بعد ليل خيالها. وعكفت أم هانئا على تربية أولادها وحيدة بعد أن حال الشرك بينها وبين زوجها حتى توفي. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعوضها عن فقد زوجها وهي ابنة عم له، فتقدم لخطبتها مرة ثانية خطبها إلى نفسه، فردت برفق وأدب قائلة: يا رسول الله، والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ لأنت أحب إلي من سمعي وبصري، وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعد شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق الزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعجبه عظيم التزامها وصدق إحساسها بمسؤوليتها: إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده. وفي رواية أخرى أوردها ابن سعد في طبقاته: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، ولو أن مريم بنت عمران ركبت الإبل ما فضلت عليها أحدا. ولم يحدد كتاب السيرة بدقة زمن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ في المرة الثانية، إلا أنه من المرجح أن ذلك كان بعد وفاة زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وقبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. كانت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به، وقد كانت لها رواية عن الإسراء أوردها ابن هشام في كتاب السيرة النبوية. فتقول أم هانئ رضي الله عنها: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي، نام عندي تلك الليلة في بيتي، فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هانئ، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم قد صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. ثم قام ليخرج، فقلت له: يا نبي الله، لا تحدث بهذا الناس فيكذبوك ويؤذوك. قال: والله لأحدثهموه. قالت: فقلت لجارية لي حبشية: ويحك، اتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسمعي ما يقول للناس وما يقولون له. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أخبرهم، فعجبوا وقالوا: ما آية ذلك يا محمد؟ فإنا لم نسمع بمثل هذا قط. قال صلى الله عليه وسلم: آية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا موجه للشام. ثم أقبلت حتى كنت بضجنان، وهي منطقة على مسير 25 ميلا من مكة. مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما، ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنية التنعيم، يقدمها جمل أورق عليه غرارتان، إحداهما سوداء والأخرى برقاء. وتمضي أم هانئ رضي الله عنها في روايتها الموثقة عن حادثة الإسراء، فتصور لنا دهشة القوم بعد أن تحققوا من العلامات التي حددها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق إلى بيت المقدس. وسألوا الآخرين فقالوا: صدق والله، لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكر وند لنا بعير، فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه فأخذناه. وهكذا كانت رواية أم هانئ رضي الله عنها إحدى أهم الروايات التي حفظتها كتب السيرة عن حادثة الإسراء والمعراج. وكيف لا وقد تشرفت باستضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها في تلك الليلة المباركة التي ذكرها الله في كتابه العزيز. وكبر أولاد أم هانئ رضي الله عنها وتمنت أن تكون من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الآن فلا، لأن الله تعالى أنزل قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. صدق الله العظيم. قالت أم هانئ: لم أكن أحل له، لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء. ولم تشهد أم هانئ رضي الله عنها حدث الهجرة إلى المدينة المنورة، فقد عاشت في مكة لم تبرحها حتى كان يوم فتح مكة في العام الثامن للهجرة، فشهدت راية الإسلام ترفرف وتعلو، وعرفت في ابن عمها صلى الله عليه وسلم الذي آمنت برسالته من قبل، عرفت فيه أكرم الفاتحين وأنبل المتسامحين. وفي يوم فتح مكة استجار بأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها رجلان من بني مخزوم أقارب زوجها فأجارتهما، ومضت هي تروي ما حدث بعد ذلك فتقول: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم، فدخل علي علي بن أبي طالب أخي فقال: والله لأقتلنهما. فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من جفنه، إن فيها لأثر العجين، وفاطمة ابنته تستره بثوب. فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى 8 ركعات من الضحى، ثم انصرف إلي فقال: مرحبا وأهلا بأم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنتي، فلا يقتلهما. وهكذا كانت أم هانئ رضي الله عنها مثالا للمرأة المملوءة بالأصالة تجاه أهل زوجها الذي كان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان اعتماده لإجارة أم هانئ إعلاء لقيم المروءة في خلق المسلم، وتطبيقا للمبدأ القائل بأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ويجير عليهم أضعفهم. وعاشت أم هانئ رضي الله عنها بعد الفتح تتابع آيات الوحي وتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روت عن الرسول 10 أحاديث بعضها يوضح أحكاما شرعية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح صيام التطوع: المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء فطر، وفي رواية: والمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أو روايتها للحديث الذي يوضح كيفية الاغتسال، فعن أم هانئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل أحدكم فليغسل كل عضو منه 3 مرات. وبعض الأحاديث التي روتها أم هانئ رضي الله عنها يبرز فضل العلم ومكانته في الرسالات السماوية، كقوله عليه الصلاة والسلام: العلم ميراثي وميراث النبيين قبلي. وتروي أم هانئ رضي الله عنها أيضا أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا رسول الله، دلني على عمل، فإني كبرت وضعفت وبدنت. فقال صلى الله عليه وسلم: قولي الله أكبر 100 مرة فهو خير لك من 100 مجللة مقلدة، أي هدي للكعبة، وقولي الحمد لله 100 مرة فهو خير لك من 100 فرس مسرجة ملجمة حملتها في سبيل الله، وقولي سبحان الله 100 مرة فهو خير لك من 100 رقبة من بني إسماعيل تعتقيهن لله عز وجل، وقولي لا إله إلا الله لا يدركك ذنب ولا يسبقه العمل. وفي رواية أخرى: وهللي 100 تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد عمل أفضل منها إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. وشهدت أم هانئ رضي الله عنها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 11 للهجرة، ثم عاشت فأدركت عصر الخلفاء الراشدين، فرأت رقعة الإسلام تتسع خارج الجزيرة العربية، إلا أنها فجعت بعد ذلك باستشهاد أخيها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، رابع الخلفاء الراشدين، الذي لقي حتفه شهيدا في رمضان 40 للهجرة. وقد رحلت أم هانئ رضي الله عنها بعد ذلك بقليل على أرجح الروايات، لتكون واحدة من سيدات عصر النبوة اللواتي تشرفن بالدين القويم والإيمان الصميم والنسب الكريم.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
0: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي جمعها الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد بلغنا إلى باب إدان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري، قال: فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدنو. فقال له أبو موسى: أدنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل منه. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فحلفت أن لا أطعمه أبدا. حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واضح، وقد تقدم بروايات أخرى ومعانيه ظاهرة، وفيه ما يدعو إلى أن يتأسى الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يتأثف من طعام علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تناول منه، فكيف يتأفف من عمل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستطيعه. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو معين قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. والحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. قوله: كلوا الزيت، أي اتخذوه إداما يؤكل مع الخبز. وقوله: وادهنوا به، أي ادهنوا به الشعر والبشرة، فإنه يعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لصحابته الكرام بهذا الادهان وبهذا التناول، أنه ناشئ ونابع من شجرة مباركة، وهي شجرة الزيتون، وهي مباركة لكثرة ما ينتفع بها، ويكفي من الدلالة على بركتها وعلى فضلها أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها في كتابه الكريم، فقال: والتين والزيتون، ووصفها سبحانه وتعالى بأنها شجرة مباركة، وقال: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ويقول الشيخ ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد: والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه آكد، متأكد فوائد استخدامه من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو كظم به له. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل الزيت والدهن به، فإنه من شجرة مباركة. هو أيضا في جامع الترمذي وفي سنن الإمام ابن ماجه. قال أبو عيسى الترمذي في كتابه الشمائل بعد أن أورد هذا الحديث: وعبد الرزاق كان يضطرب في الحديث، فربما أسنده وربما أرسله، فهو بين الاتصال والإرسال. وبه إليه قال: حدثنا السنجي وأبو داود سليمان ابن معبد السنجي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. قوله فربما أسنده وربما أرسله، ربما أسنده كما ساقه المصنف أولا، وربما أرسله كما في الرواية الأخرى حيث قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل بهذه الرواية وأسند في الرواية التي وبه إليه. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الدب، فأتي بطعام أو دعي إليه فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحب صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي الله عن أصحابه الذين كانوا يسعون في محاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الدباء، أي يحبه ويستطيبه. والدباء القرن المعروف، وهو من الإدام الذي يؤكل بالخبز. وبه له قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم ابن جابر عن أبي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. والحديث أيضا كما هو في الشمائل هو أيضا في سنن ابن ماجه. قال أبو عيسى الترمذي وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وأبو خالد اسمه سعد، وخلدت كتب السنة هذا الحديث لهذا الصحابي ولم يترك أن يروي لرسول الله ولو حديثا، فنبينا هو القائل حدثوا عني ولو بحديث أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فحديث جابر بن طارق رضي الله عنه فيه أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدباء، وأنه من جملة الإدام الذي كان يأتدي به صلى الله عليه وآله وسلم من تواضعه صلوات ربه وسلامه عليه، ومن تيسيره، ومن بعده عن مظاهر الترف الذي يسعى إليها بعض المتكبرين وبعض الأغنياء. وبه إليه قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومه. أخرجه البخاري ومسلم وكذلك الإمام الترمذي في جامعه. قوله إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام أعده وصنعه وطبخه، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم دعوته، وذلك من كمال تواضعه، فهو القائل لو دعيت إلى كراع لأجبت، لو كانت الدعوة إلى شيء يسير فإني لا أتوانى عن جبر الخواطر وفي قبولي لتلك الدعوات التي يدعوني إليها من هم أهل لأن يكرم وأن تجبر خواطره. قوله فقرر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي قدم له، فمن حسن الضيافة تقريب الطعام للضيف، كما ذكر الله عز وجل عن إكرام إبراهيم الخليل عليه السلام لضيفانه، وقال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكل. فهذا بعض ما ينبغي أن نقف عليه في هذا الحديث، ولعل لنا إكمال لما ينبغي أن نتفهمه من هذا هذه الرواية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى رضي الله عن أصحاب رسول الله، والحمد لله
1: رب. حديث الجمعة جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.
2: وجسمه قسيم، قوامه مربوع، وقوله مسموع.

0: عين الحب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
2: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله مكرمنا بحبيبه نبيا مرسلا بشيرا نذيرا مبلغا عن الحق داعيا إليه موصلا إليه شفيعا عنده مبينا لأحكامه فضله وفضل أمته لأجله، فكان فضلهم من فضله. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فأدم صلواتك على خير برياتك وأسعد مخلوقاتك عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله من به طهرتهم وأصحابه من به كرمتهم وشرفتهم وعلى أمته من به كتبت خيريتهم على من عداهم من الأمم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين.

وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد ختمنا الكلام في البارحة عن سيدنا زيد بن حارثة عليه رضوان الله تعالى وما كان من استشهاده في غزوة مودة، وتطرق الكلام إلى أخبار من غزوة مودة التي كانت من أعظم السرايا، وهي سرية زيد بن حارثة إذ هو الأمير الأول. وننتقل إلى ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه ابن مولاه وابن مولاته سيدتنا بركة الحبشية التي زوجها صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد، فولدت أسامة بن زيد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. سيدنا أسامة بن زيد اشتهر بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يكنى أبو محمد ويقال له حب رسول الله وابن حبه. كانت أمه أيمن حاضنة النبي محمد، بركة الحبشية أم أيمن حضنت النبي محمد، إذ هي مخلفة أبيه عبد الله، خلفها له مولاة لعبد الله بن عبد المطلب، لم يخلف له غيره. وكانت مع أمه عند سفرتها به إلى المدينة المنورة، وعادت به بعد وفاة أمه بالأبواء، فعادت بحاضنته أم أيمن إلى مكة المكرمة، فحضنه جده عبد المطلب سنتين فتوفي، فحضنه عمه أبو طالب حتى كبر. أم أيمن أم سيدنا أسامة بن زيد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كان والده سيدنا زيد بن حارثة أبيض شديد البياض، وكان سيدنا أسامة بن زيد أسود شديد السواد، حتى كان يلمزه بعض أهل النفاق وبعض قريش يطعنون في نسبه، حتى جاءنا في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما حضر بعض القافة، أهل القيافة الفرس الذين يعرفون العلامات والرموز والأشياء، فدخل المسجد وكان سيدنا زيد بن حارثة وأسامة بن زيد مضطجعان مغطيان وجهيهما، أقدامهما منكشفة، ونظر إلى الأقدام قدمين وقدمين، فقال القائف: هذه الأرجل بعضها من بعض. ففرح صلى الله عليه وسلم، دخل إلى عند أم المؤمنين يقول: ما تسمعي ما قال القائف؟ نظر إلى زيد وابن أسامة وكان مغطيان نائمان، فنظر قدم أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ولد في أول الإسلام بعد البعثة نحو 3 سنوات، ولد سيدنا أسامة بن زيد، فولد في الإسلام وما عرف إلا دين الإسلام، وكان أبوه من السابقين الأولين إلى الإسلام عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فكان من أوائل الأولين، إذ أن خبر البعثة والرسالة عند رجوع نبينا من غار حراء إلى بيت خديجة، فأول مؤمن على الإطلاق خديجة بنت خويلد من هذه الأمة، وتبعها في الإيمان من كان في بيته صلى الله عليه وسلم، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أسامة بن زيد، ما هو أسامة، زيد بن حارثة عليه رضوان الله تعالى، وأول من ومن

في مكة بناته من ابنته سيدة فاطمة، ورقية وأم كلثوم، أما زينب فمع زوجها، وما زال زوجها على الشرك والكفر. فلما استقر صلى الله عليه وسلم في المدينة وسليها، أرسل سيدنا زيد بن حارثة إلى مكة المكرمة بعد سيدنا زيد بن حارثة، ومعه أبا رافع، بعث أبا رافع سيدنا زيد بن حارثة إلى مكة من أجل أن يحضروا بناته صلى الله عليه وسلم. أعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم وقال اذهبا إلى مكة المكرمة. فأخرج فاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعة زوجته أم المؤمنين الذي تزوجها بعد سيدتنا خديجة، فذهبوا إلى مكة المكرمة وحملوا السيدة فاطمة وأختها أم كلثوم. أما السيدة رقية فقد كانت مع سيدنا عثمان، هاجرت وهي في عصمته ونكاحه، فحملا أم كلثوم وفاطمة الزهرة وسودة بنت زمعة، فحمل سيدنا زيد أم أيمن امرأة حاضنة النبي وأسامة بن زيد وهو ابن نحو 9 سنوات، فحمله معه إلى المدينة المنورة. فكان إذن في الأوائل المهاجرين إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أعظم ما يذكر عن أسامة بن زيد محبة قلب حبيب الله له، وهذا فخر ما فوقه فخر، ومنقبة ما أعظم منها من منقبة، ومكان ما أجلها من رتبة. فجاءنا في ذلك كثير من الأخبار والمواقف التي تعبر عن محبة سيدنا رسول الله لأسامة بن زيد، ونحن نشهد الله أننا نحب أسامة بن زيد لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فكان عنده كبعض أهله كثيرا ما يجلسه مع الحسن، أحدهما على الرجل والثاني على الرجل الأخرى، مع أن أسامة قد سنه متقدم، وكثيرا ما كان يردفه خلفه صلى الله عليه وسلم في كثير من مواقف أسفاره وحجة وداعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى جاء فيما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره عن السيدة عائشة أنه يوم دخل سيدنا أسامة بن زيد فأصابه سكفة وعتبة الباب فشج في جبهته خرج الدم. تقول السيدة عائشة فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أميطي عنه، وقال نحي عنه الأذى. قلت فتقذرت الدم، قالت فقام صلى الله عليه وسلم فجاء إلى عنده قد فجعل يمصه دمه ويمجه صلى الله عليه وسلم من محبتي له ومكرمتي عنده مزلته، قالت فأخذ يمصه ثم يمجه حتى نظفه. وهكذا كما كان في يوم آخر أمرها أن تغسله، فقامت تغسله وقالت ما كنت عدنا ما ولدت ولا أعرف تغسل الأولاد، فما أتممت الغسل. فقام صلى الله عليه وسلم قال هذه نظف وجهه ومسحه وتغسله غسل كامل تمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول كان يقول لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه.
وهكذا قالت وكان عليه أثر مخاط يوما، قالت فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح مخاطه ثم قلت دعني حتى أكون أنا الذي أفعل، فقال يا عائشة أحبيه فإني أحبه، أحبيه فإني أحبه صلى الله عليه وسلم. كان سنه قريبا من سن عائشة، ولم يزل يتكرر مواقفه الكريمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في روايات، منها رواية الشعبي ومنها روايات عند غيره من أصحاب السنة. ففي رواية الشعبي تقول السيدة عائشة أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الله ورسوله فليحب أسامة بن زيد عليه رضوان. وحتى جاء عنها أن قالت ما ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. يقول سيدنا أسامة كان صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن بن علي ثم يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، يروي اللهم أحبهما فإني أحبهما لا إله إلا الله. ويقول كان ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الأخرى ثم يضمنا يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. الله أكبر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ويم الله إنه لمن أحب الناس إلي فأوصيكم به خيرا فإنه من صالحيكم. وكفى بها شهادات. جاء في صحيح الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحبني فليحب أسامة. فنحن نحب أسامة من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول سيدنا جبل بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يغزو وخرجت سرية قال أعطى سلاحه علي بن أبي طالب أو أسامة بن زيد، اللي يخرج منهم الحرب يسلم له سلاحه الخاص يقاتل به. و يقول ابن عباس خرج علينا صلى الله عليه وسلم بثوب بقطن وفي يده عنزة وهو متكئ على أسامة بن زيد، ركزها بين يديه ثم صلى إليها. فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير المشي معه والسير معه والحضور معه في المواطن، وكما أشرنا كان يردفه كثيرا. وفي غزوة بدر وهناك يكون سن سيدنا أسامة 12 سنة، خلفه مع سيدنا عثمان قال له يساعده في تمريض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مع سيدنا عثمان أبقى يساعدهم في تمريض السيدة رقية، فتوفيت وقتها ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ورجوع من بدر. قال سيدنا أسامة لما نفضنا التراب من قبرها جاءنا البشير، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل وقد نصره الله وأعزه وأعز دينه وقد هلك أعيان القوم وكابر المشركين. قال وكان النبي أرسل أبوه، أرسل أباه سيدنا زيد بن حارثة ويبشر أهل المدينة ويكلمهم. قال فجيت وأبي واقف يقول قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة وأبو جهل بن هشام وأبو البختري فلان وفلان. قال قلت صدقون هذا يا أبيه؟ قال له أي والله يا أسامة إنه الحق. فأرسل صلى الله عليه وسلم مبشر يبشرهم، ثم قدم إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن
من جملة ما كان يردفه ما جاء في الصحيحين وغيرهما في حجة الوداع، فقد كان أردفه في عدد من المرات والأماكن. يقول ابن عباس في حجة جاءنا صلى الله عليه وسلم ورديف أسامة بن زيد لما وصلوا إلى عند زمزم، ورديف أسامة بن زيد ما قال فسقينا من هذا النبيذ الماء في زمزم في حوض ينبذون فيه زبيب حتى يحلو، فكانوا متولين السقاية هم وتشرفون بذلك ويفتخرون به، فيجتمع مع أولاده من أجل سقي الناس خصوصا وقت الحج والمواسم، وفي كل وقت ينزحون الماء نزحا بأيديهم من البئر ويهيئونه للناس، يقربونه في الحوض ويضعون في الحوض بعض الزبيب ينبذونه فيه، في هذا سمي نبيذ لأجل يحلي الماء. فجاء لما جاء صلى الله عليه وسلم قال فنزحنا له دلو جديد، قال فنحاه وقال ناولوني من هذا، فغرفنا له قال إن تقع فيه أيدي الناس، قال ناولوني منه، فغرفنا له منه فشرب، حتى الراوي كان يقول يبتغي بذلك بركة المسلمين وهل للمسلمين بركة لمن أثره، في حد مسلم كان قبله صلى الله عليه وسلم كلهم في صحيفته، ولكن هكذا أدبه وهكذا خلقه وهكذا هديه وسيرته، فشرب منه شرع حالي قال هكذا فصنعوا أحسنتم، هكذا فصنعوا يعني باشروا الحجاج بالماء وطيبوه لهم بالزبيب وهكذا صلى الله عليه وسلم. يقول لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذا، بأنزح الماء من البير بحط الحبل على عنقي وعلى كتفي، ولكن إذا عملت هذا بيجوا الناس كلهم بيغلبوكم على السقاية، ما بعد خلوكم سقاية كلهم بيقولون نقتدي بالنبي سنة، ولا كل واحد بينزح ما عاد شيء سقاية للعباس ولا لبن العباس. قال لولا أن تغلبوا على السقاية لنزلت فنزحت حتى أضع الحبل على هذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول إن أسامة بن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه على حمار عليه قطيفة حتى ذهب يعود سيدنا سعد بن عبادة، هذا قبل وقعة بدر. وحينما دفع من عرفات إلى المزدلفة كان رديفه سيدنا أسامة بن زيد، فكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، بل تأخر قليلا في مشيه عند الغروب منتظرا لأسامة بن زيد، كان يقضي حاجته يتوضأ فبقي منتظرا له حتى جاء. لما جاء كان بعض اليمن عنده هناك قال مشان شوف مشان ذا الأسود الأفطس هذا شو مشان هذا أخرنا احنا وفرنا حج، فكان يقول ابن اسمه الراوي يقول من هنا كانت فيهم الردة، يعني يرتد بعض أهل اليمن بعد لأنهم ما عظموا أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكانهم استخفوا بسيدنا أسامة لما جاء، فبعد وفاته حصلت فيهم الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أحسن الأدب مع الله ومع رسوله وتعظيم ما عظم وإلقى كل الاعتبارات والمقاييس النفسية والبشرية أمام نصوص تاتية ومعاني عن الله وعن رسوله فهي فوق كل شيء. رزقنا الله الأدب معه ومع دينه. ويقول سيدنا أسامة لما سيدنا ابن عباس يذكر حجة الوداع يقول أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفة وأمرهم بالسكينة وأردف أسامة بن زيد وقال يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الإبل والخيل
قال فما رأيت ناقة رافعة يدها عادية حتى بلغنا جمعا يعني مزدلفة. بكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم امتثل الجمع كلهم، وما عاد حد منهم إلا ألقى زمام الناقة على رقبتها تمشي براحتها، فما عاد حد منهم حركها أبدا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شأن الإيمان. تجد اليوم من يذكر بسنة من سننه وما ينتهض لها وما يحمل شعور ولا إحساس، كمثل سنة المحافظة على المبادرة إلى الجماعة وإدراك التكبيرة الأولى مع الإمام. بتجدهم قرب وقت الإقامة وهذا برا وبعيد ولا ينتهض، ماشي حس ماشي شعور، هذا علامة موت القلب. حتى كان يقول بعض الصالحين إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه، يعني ما يأتي منه النجابة ولا الخير ولا النجاح. معظم شعير حتى يروى أن بعض الأعراب جاء كان معه إبل، تركها تحت المسجد ودخل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج بعد الصلاة وجد الإبل مشت ضلت، فتأثر وكد يغمى عليه فتغاشى الناس عليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم قال ما له ما به، متغاشين على الرجل قال ما له ما به، قالوا ضلت إبله يا رسول الله، ترك الإبل تحت المسجد ومشت عليه له. قال ظننت أنه فاتته التكبيرة الأولى مع الإمام فلهذا هو يحزن ويتأثر هكذا. قال سمعه العربي يتكلم قال يا رسول الله تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من إبلي. قال له هو من ملء الدنيا إبلة خير من ملء الدنيا إبلة. لا إله إلا الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلمة واحدة قال لهم ليس البر بالإيضاع، ليس البر بإيجاف الخيل والإبل، فما حد منهم ضرب ناقته ولا حركها أبدا، تركها تمشي من عرفة إلى مزدلفة على راحتها، ولا عاد حد يسابق ولا عاد حد يسرع. بكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقنا الله تعظيم أمره. ولما سئل عن سيره في حجة الوداع عن سير النبي في حجة سيدنا أسامة قال وأنا شاهد كان سيره العنك، يعني متأنيا يمشي، فإذا وجد فجوة فضاء ما في حد ناس سار النص نصا فوق العنك، فيمشي متأني، إذا وجد فضاء ما حد فيه أسرع قليلا فالنص فوق العنك صلى الله عليه وسلم. الله قال وأنا رديفه. يقول ابن عمر دخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح ورديف أسامة بن زيد فأناخ في ظل الكعبة. يقول ابن عمر فسبقت الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وسط الكعبة وبلال وأسامة، فقلت لبلال وهو وراء الباب أين صلى صلى الله عليه وسلم لما خرج النبي يعني دخل؟ قال بحيالك بين ساريتين أمامك بين العمودين متجه إلى جهة المغرب والباب خلفه باب الكعبة من خلفه، صلى في هذاك المكان صلوات ربي وسلامه عليه. جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى أن سيدنا أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلبي، قال فأخذتها منه كسوتها امرأتي. بعد ذلك لاحظني النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى علي أثرا، قال لي
صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قال: قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. شفت هديه في ستر النساء وحشمتين، وإيش يلبسن من الثياب، يجيبون لهن موضات بعد موضات، يلعبون على عقولهن، يشترينها بالفلوس الكبيرة، يظهرن محاسنهن، يظهرن ما وما يحب اللبس الرقيق للنساء. وهو قدو يصف القبطية، قال: قبطية كثيفة، يقول سيدنا أسامة. لكن لما أخبر النبي أنه ألبسها لزوجته، قال له: مرها تجعل تحتها غلالة، غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، صلى الله عليه وسلم. هذا الهدي الشريف من أين جاء لنا التسابق والتطول على الأزياء الساقطة هذه؟ كيف انتشرت في بين ما فيما بيننا؟ نعرف بلدان من البلدان العربية قريبة كان الحياة في كيفية لباس النساء على وجه الخصوص والرجال، لكن النساء على وجه الخصوص تأثر بتأثر الإسلام، بتأثر القرآن، بتأثر بالسنة الشريفة على مدى قرون، قرن بعد قرن بعد قرن بعد قرن، ها؟ إلى ما قبل 20 سنة. ولكن من خلال 20 سنة هذه تحولوا بسرعة، عاد باقي بس بعض الكبار كبيرات السن فيهن الثياب المحتشمة الساترة. هلا وإيش التأثر؟ طيب الناس بقوا قرون ثابتين على المسلك، فإيش ذا الذي غيرهم بسرعة في 5 سنين 10 سنين وتغيروا وتأثروا؟ من اللي وراء هذا؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولكن من كثير من الناس ما يعقل ما يدرك، يظن أنها تقدم وتطور. أنت صاحب قيم، صاحب مبدأ، صاحب دين، صاحب أسس في الشريعة عندك، صاحب مقاصد، صاحب ملة، صاحب سنة، صاحب ودك تبع لكل ناعق. يتحكمون في بناتك، يتحكمون في زوجتك من بعيد، ويمكن أنت عادك في المساجد وقدام المشايخ والتحكم في بناتك من هناك من عند فجرة وكفار. ليش أنت في غنى عن هذا؟ وقد المسلمين أصابهم من العجز، ما عاد يعرفوا يخيطون لنفسهم ثياب ولا يختارون أزياء محترمة، ما عاد يعرفوا، خلاص يخلوا الفساق هم اللي صنفوهم على كيفهم، يقول لبسوا بناتكم بهذا الشكل ويحسنوا لهم ما هو قبيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أيقظ قلوب المسلمين، اللهم أيقظ عقول المسلمين، اللهم نور أبصار وبصائر المسلمين، ولا تجعلهم أتباع للفساق ولا للسقطة، ومكن تبعيتهم لحبيبك محمد حتى تؤيدهم بتأييده وتحبهم بمحبته. أن تلقائي له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. طبعا يحب أن لا يظهر حجم المرأة، وبذلك ابنته السيدة فاطمة عليه رضوان الله كانت ترقب الجنائز، وقالت: يأخذون الجنائز، وكانت جنائز مكشوفة، فقالت: إن حجم المرأة يظهر في الجنازة، يعني مقدار طولها وعرضها بالكفن، تحت الكفن، فما أحبت ذلك. حتى ذكرت يوم وهي تتحدث مع بعض أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبو بكر، بعد ما زوجت سيدنا أبو بكر تتحدث معها وقالت: أرى هذا مزري بالمرأة، ما أحب هذا.
قالت لها لما كنا في الحبشة يضعون أعواد على الجنازة ويقعوا عليها ستر. قالت حسن هذا، إذا أنا مت ففعلوا بها كذا، لا تخرجوني مكشوفة كذا. من هذه؟ فاطمة الزهر. كلامها من ضعف؟ لا والله. كلامها من قلة فهم؟ لا والله. من هذه؟ سيدة نساء أهل الجنة. تعرف معنى الكلام؟ ما تبغى؟ تبغى واحدة سيدة من سيدات أهل النار؟ ممكن نروح لك. لكن ها ذا الفهم والوعي لسيدة نساء أهل الجنة. أحبت الستر بعد الموت أن لا يرى حجمها، عليها الرضوان. ويقول ابن عمر سمعت، يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، وكسى أسامة حلة سيرة. قال فنظر فرآني قد أسبلت، يعني عبد الله بن عمر اللي أعطى إياها أسبلة القبطية اللي أعطى إياها نزلت تحت رجوله. قال فجاء فأخذ بمنكبي. يا ابن عمر، يقول يا ابن عمر كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار. مربي، مزكي، منبه لأصحابه، واضع للأمة الأسس. قال الرجل ما ينزل ثيابه إلى تحت تمس الأرض، ما تكون تحت الكعب، من الكعب وفوق، هذا يصلح للنساء. قالوا قال لهم مرة ذيل المرأة شبر، يعني من عند الكعب حق شبر كما يجوز لها. قالت بعض النساء يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا، قال فذراع لا يزيدنا عليه. لكن الكلام عكس هذا تماما، من الموضوعات حقنا ده الأطفال البنين طويلة ثيابهم حتى كعبه مستور حتى قدمه أحيانا، والبنات لا كعبها ولا ساقها إلا كله مكشف ماشي مستور فيه. حول ولا إيش العكس تماما، حرام على الرجال الإسبال، ويجوز للمرأة تسبل إلى ذراع كامل. عكسوا قالوا أنت اللي حرام عليك إسبال، إسبل أنت اللي ممنوع عليك الإسبال، رفعيه. اللي يجوز لك الإسبال ممنوع عليك الرفع، رفعيه. طيب إذا نتبع من نحن الآن في واقع حياتنا ومسارنا؟ نتبع من يقودنا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ما هو يحكموا مصنع في فرنسا ولا في دبي؟ يحكموك محمد ما ليحكموا المصانع هذه حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يرجعوا إلى هديك إلى أمرك إلى نهيك. يحكمون من بيتحكم عليهم ولو كان أفسق خلق الله. هكذا يقول فالنظر فرعني قد أسبلت، فجاء قام بنفسه أخذ بمنكبي. يا ابن عمر كل شيء مس الأرض من الثياب فهو في النار. قال يقول فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق، كذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من سيدنا عمر بن الخطاب قال رأى عطارد واحد يبيع حلة

0: Oui.
1: لما جاءت هذه السيرة وقد كان سيدنا عمر عرض على النبي أن يشتري من عطاء من عطارد هذا حلة من ديباج، قال له تلبسها الوفود إذا وفدوا من العرب للجمعة وللعيد، قال له صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، في رواية في الآخرة أي لا نصيب له. بعد مدة جاءت حلل سيارة من الحرير للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى سيدنا علي بن أبي طالب حلة، أعطى سيدنا أسامة بن زيد حلة، وبعث لسيدنا عمر بحلة. قال للنبي لسيدنا علي شققها بين النساء خمرا، يجعلها خمر يغطين بها رؤوسهن، شققها بينهن أعطها، يعني ما تلبسها أنت، أعطها من حرير، ما تجوز للرجال تحل للنساء. فلما وصلت الحلة عن سيدنا عمر قال له هذا كل مرة قلت له إنسان عطارد قال لا يلبسها مرحبا، ودحين بعث لي أنا بحلة كيف؟ فجاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الحلة، قال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت، قال إني لم أرسلها إليك لتلبسها لكن لتبيعها أو تكسوها نساءك. أما سيدنا أسامة لما وصلته الحلة شل الحلة ولبسها خرج وصل عند النبي نظر إلى صلى الله عليه وسلم نظرا، عرف أن صلى الله عليه وسلم قد أنكر نظرا، فعرف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعث إلي بها ذي الحلة أنت اللي بعث بها إلي، قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك، شققها وعطها خمارات تخمروا بها النساء تغطون بها النساء. راح بدل خرج الحلة وعرف أن ذلك كسر، والحرير حرام على الرجال، وإن كان عند كثير من العلماء يجوز للصبيان دون البلوغ أن يحلوا بها. وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أن حكيم بن حزام كان من قبل في الجاهلية ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وجد حلة لذي يزن جيدة ممتازة حسنة، وكان عنده على الشرك قبل إسلامه اشتراها ب50 دينار تعتبر من أغلى، وحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها هدية للنبي. فلما جابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نقبل من مشرك، خذها، قال لا لكن إذ بعثت بها نحن نأخذها بالثمن، بكم أخذتها؟ قال ب50 دينار، فقبضها من النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه 50 دينار، ثم لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج بها إلى الجمعة، جلس على المنبر بها، ثم نزل بعد الجمعة أخرجها كساها أسامة، أعطاها أسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم. جاء في الرواية عند الحاكم في المستدرك يقول إن اسمه حكيم بن حزام في أيام جهليته وكفره وجد حلة لذي يزن تباع ب50 درهم فاشتراها أو دينار ليهديها النبي صلى الله عليه وسلم، قدم بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأراده على قبضها فأبى عليه إلا بالثمن، قال الحكيم فبعتها فاشتراها فلبسها ثم خرج إلى أصحابه وهي عليه يقول فما رأيت شيئا في شيء أحسن منه فيها صلى الله عليه وسلم لكأنه القمر ليلة البدر. وحتى قال ما ملك نفسي وجاب أبيات يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سمع صلى الله عليه وسلم فتبسم ثم دخل كساها أسامة بن زيد لما راها حكيم على أسامة قال يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن؟ قال نعم. لا أنا خير من ذي يزن ولا أبي خير من أبيه ولا أمي خير من أمه. فنحن حوالي النبي هنا وقاعدين عند قائمين ويحبنا ونحبه والدولة. إيش ذي يزن عندك؟ يعني لقيمة عندنا للملك ولا للمظاهر الدنيوية لقيمة شيء ثاني. قال فانطلقت إلى مكة. حكيم يقول وعجبهم قول أسامة يقول شوفوا أسامة يقول كذا يقول كذا يقول كذا ولكن اعتزازه بالدين والإيمان والشرف. الله لا إله إلا الله. وكان مما علم عنه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في شيء قبل شفاعته حتى جاء يشفع في حد من حدود الله فعلمه صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. وذلك كما جاء في الصحيح أن امرأة مخزومية سرقت وضبطت عليها سرقة وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالشان وقد سرقها مجتمعة فيها الشروط تجيب إقامة الحد. فأهمهم شأن المخزومية هذه التي سرقت قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بعضهم لبعض من يجتر عليه لو أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب. فجاءوا يكلمون أسامة فجاء سيدنا أسامة إلى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم قال عرف لما كلمه أسامة فتلون وجه رسول الله وقال أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله ما أعلم أن هذا لا يجوز استغفر. قال فلما كان العشي قام صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني تعلمون أن أحب الناس إلي فاطمة ولو أن فاطمة سرقت حشاها من ذلك لقطعت يدها. اللهم صل وسلم. يقول أنا على شريعة وهدي من الله ما فيه محسوبيات ولا اعتبارات للنفسيات والناس فيه تحت هذا العدل المنبسط على الجميع. قل للمتبجحين بالتسوية وبالعدالة وبالعدل وبالمساواة وما إلى ذلك انظروا إلى حقيقة الشرائع العظيمة وهي التي تقيم العدل كما ينبغي. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت السيدة عائشة كانت تأتي إلي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحسن إليها. فيه أيضا مع وجوب إقامة الحد أن ما نستسخر ممن أقيم عليه الحد ولا نبغضه ويكون الله تاب عليه وأقام عليه الحد. فكانت حسنت توبتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليها وإذا جاءت لها حاجة ترفع للسيدة عائشة يعطيها ما تحتاج إليه. فهكذا علمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي تربية لسيدنا أسامة يقول اسمه اشترى مرة سيدنا أسامة وليدة اشترى الوليدة بمئة دينار لكن بأجل شهرين أو إلى شهر الأجل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعجبوا من أسامة المشتري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الأمل، قاعد يصلح شراء إلى مدة شهر، هذا أمل طويل. فكان في تربية له يقول: أقصر أملك ولا تمتد في الأمل، واستشعر إمكانية نزول الموت بك في أي وقت. صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا حسن متابعته ورزقنا محبته ومحبة أصحابه وأهل بيته ومحبة خلفائه ورثته ومحبة أمته عامة وخاصتهم خاصة. اللهم اجعلنا ممن يحب بحبك الناس ويعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أجب دعاءنا وحقق رجاءنا وارزقنا متابعة هادينا إليك ودلنا عليك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
0: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا